0: عن غيره. المشار يعرف أن هذه الدار دار فلان، فالإشارة تعين على ذلك. الفائدة العاشرة فيه تقديم الأهم فالأهم من الأعمال، وتنبيه الطالب على تحقيق العلم وكيفية أخذه، والتنبيه على مرتبته عند الشيوخ وأهل الفضل ليؤخذ علمه بقبول وانشراح وضبط. المسألة الحادي عشر فيه جواز السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد لتكرار قول ثم أي ثم أي، سألوا عن عدة مسائل. جواز السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد، والرفق بالعالم، والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله، وما كان عليه الصحابة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه، وما كان هو عليه الصلاة والسلام عليه من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه. الثاني عشر فيه إرشاد للطلبة والمتعلمين أن لا يكثروا من الأسئلة حتى يشقوا على شيوخهم وساتدتهم المربين، وإرشاد كذلك للمربين أن يتقبلوا أسئلة التلاميذ بصدور رحبة ولو سئلوا مرارا ما دام لم يكن في ذلك مضيعة ولا مضرة. نكتفي بهذه الفوائد، ولعل في هذا القدر كفاية، ونقف هنا، نقف عند هذا الحديث، ونواصل إن شاء الله ما بقي في الأسبوع القادم. صلى الله وسلم على نبينا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الداعية والصدق مع الله، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول عام 47,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا المجلس بفضله وكرمه، نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى الحق وإلى الخير وإنقاذهم بإذن الله من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أهم أعمال الإسلام، ومن أفضل القربات وأجل الطاعات إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ولا سيما في زماننا الذي اشتدت فيه غربة الإسلام وقل فيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وبصيرة، قل العلماء ورحل العلماء وكثر الجهل، كثر الإعراض عن العلم وعن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأقبل الناس على الدنيا إلا من رحم الله عز وجل، وابتعد كثير من الناس عن نشر الإسلام وعن نشر

دعوة الإسلام، فالضرورة إلى الدعوة الآن عظيمة فوق كل ضرورة. كثر المتكلمين وكثر المتكلمون ووسائل التواصل، كثروا في وسائل التواصل يخبطون خبط عشواء بدون هدى ولا بصيرة، وربما يكون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام. الواجب الدعوة إلى الله على نور وبصيرة. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يقومون بالدعوة، وهم ورثة الأنبياء والرسل، وهم هداة الخلق ودعاة إلى الحق. الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله وبيان شرع الله عز وجل المطهر كما مر معنا هي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة العلماء من بعدهم، لأن العلماء ورثت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه دعوة الإسلام، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومن كل ما حرم الله، تبصيرهم بما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدعوة الناس وتبصيرهم مهمة عظيمة شريفة، مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم، وهم العلماء ورثة الأنبياء. أي بلد يوجد فيها العلماء وطلاب العلم السلفيون ينتشر فيها الخير والعلم والفضائل، وأي بلد تخلو من العلماء من طلاب العلم السلفيين أهل السنة يكثر فيها الشر والفساد والرذائل، نسأل الله العفو والعافية. يكثر فيها البلد التي لا يوجد فيها أهل العلم طلاب العلم، يكثر فيها السحر والشعوذة والفساد، شركيات والقبور والأضرحة، تكثر المعاصي والسيئات والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم كبير، وهو نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم بعثهم الله بالدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. كل دعوة الأنبياء متفقة على الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأنه لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، ولا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له.

إياك نعبد وإياك نستعين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه الدعوة إلى التوحيد. يوجد كتاب الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، كتاب عظيم في بيان دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنها دعوة إلى إفراد الله بالعبادة، إلى توحيد الله. ما من نبي، ما من رسول إلا يدعو قومه ويقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة، حتى علم أنهم لن يؤمنوا إلا من قد آمن، كما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة إلى التوحيد وحرب على الشرك، دعا أباه وقومه كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد، ما قال ننتظر حتى ينتهي السجن والهم والقلق ثم ندعو إلى الله وإلى التوحيد. في غياهب السجن يدعو يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونبينا خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله، ثم هاجر إلى المدينة وما زال يدعو إلى التوحيد ويبين شعائر الإسلام حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة الأنبياء والرسل ودعوة العلماء الصادقين الناصحين، يبدأون بالتوحيد ويهتمون بالتوحيد ويكررون في التوحيد ويبينون في التوحيد، لأنه خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس من أجل توحيده وعبادته وإفراده بالعبادة، ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وحده لا شريك له ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة، إخلاص وجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرطان في كل عمل يريد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد به التقرب إلى الله. بيان توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أعظم ما يدعى إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أعظم ما يدعى إليه التوحيد والتحذير من الشرك، لأنه من مات على التوحيد فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه إلى الجنة، حتى لو كان عنده شيء من المعاصي والموبقات والعياذ بالله فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن مآله إلى الجنة من مات على التوحيد. أما

مات على الشرك فالجنة عليه حرام، والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وإن صام النهار وإن قام الليل ومات على الشرك فالجنة عليه حرام. أما من مات على التوحيد فهو إلى الجنة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فإفراد الله عز وجل بالعبادة، هذه هي دعوة الصادقين، دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، تحذير من الشرك، لأن كل آلهة غير الله عز وجل فهي بالباطل. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، وكل المعبودات غير الله فهي بالباطل لا تستحق العبادة. أشجار، أحجار، شمس، قمر، قبور، نجوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، مستغفر لذنبه. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، لا شبيه له، لا ند له، لا كفء له، لا مثيل له، لا ولد له، لا صاحبة، لا وزير، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبر عباده سبحانه وتعالى أنه خلقهم لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقه. أخبرهم عز وجل أنه خلقهم ليبتليهم ويختبرهم أيهم أصدق عملا، أحسن عملا، أخلص عملا، ليبلوكم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لوجه الله، صوابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل قليل على توحيد وسنة خير من عمل كثير على رياء أو شرك أو بدعة، والعياذ بالله. فعلى المسلم، على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن، استفهام يفيد النفي، أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الناس قولا هم الذين يدعون إلى الله عز وجل، الدعاة إلى الله. فليعلم طالب العلم ومن يدعو إلى الله، يعلم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي متنوعة بالخطب، بالمواعظ، محاضرات، تذكير، بالدروس، بالكتابة، بالمؤلفات، بالنصح، نصح للمسلمين في أي مكان، أن تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. بالعمل الصالح، أن يراك أخوك المسلم وأنت تعمل العمل الصالح الموافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من الدعوة إلى الله، المبادرة إلى الخير، المبادرة إلى الطاعات، المسارعة.

كل هذا يعتبر من الدعوة إلى الله بالعمل وبالقدوة الحسنة. يدعو إنسان أن يدعو إلى الله بعمله، يدعو بقوله، يدعو إلى الخير ويعمل به، يحذر من الشر ويجتنبه. دعا إلى الله وعمل صالح، يدعو إلى الله ويعمل العمل الصالح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق هذا أيضا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النصيحة، الدين النصيحة، في البقالة، في الشارع، في أي مكان، في السوق، تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. أيضا أن يعلم طالب العلم الذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وجد أن الدعوة إلى الله لها شروط، منها الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تدعو إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى دين الله، لا تدعو إلى نفسك ولا تدعو إلى حزب ولا إلى فرقة ولا إلى طائفة ولا إلى مذهب، تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. تدعو إلى الله صادقا مخلصا في القول والعمل، لا يخالف قوله عمله ولا يخالف عمله قوله. كذلك أن يدعو بعلم بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي. دعوة إلى الله ليست بالعواطف ولا بكثر الكلام، وإنما هي قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وقول فلان؟ العلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أيضا تدعو إلى الله وأن تعمل بما تقول، لا يخالف عملك قولك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، حتى يقتدي بك الناس فتعمل بما تدعو إليه وتنصح به وتأمر به، فيراك الناس فيقتدون بك إذا عملت بهذه الدعوة وصدقت مع الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يبدأ المسلم بنفسه، ينهاها عن الباطل، يزجرها عن الباطل، ويقومها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحق، على بصيرة وعلى علم، لا على جهل ولا على عواطف. تكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الناصحين، يبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبين الكتاب والسنة على ما بينه سلف

ثم يأخذ الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى لفهم السلف الصالح، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لفهم السلف الصالح، ثم عليه بالصبر، أراد أن يدعو إلى الله فعليه بالصبر والتحمل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يتكلم المسلم إلا بعلم، الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بغير علم، أو أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. هذه من المصائب، نسأل الله العفو والعافية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا تتكلم إلا بعلم، لا تقل على الله عز وجل بغير دليل ولا علم ولا برهان. هذه الدعوة إلى الله عز وجل، هنيئا لمن يدعو إلى الله، يدعو إلى الحق وتتوفر فيه الشروط، شروط الدعوة، فيا له من أجور كثيرة ودرجات عالية. الذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى ترك معصية الله عز وجل، كم له من الأجور بهداية من اهتدى على يديه وانتفع به، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فدعوة الناس، هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى أجر عظيم. لو شخص واحد، بل لو أهل بيتك، كما قال الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله ورفع درجته، قال: لو أن تعلم أهلك وأولادك الخير ثم انتفعوا، انتفع أولادك وأحفادك، فلك أجرهم إلى يوم القيامة. حتى لو أهل بيتك انتفعوا بك وأولادك أقاربك. أيضا من يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يتق الله عز وجل، وأن لا يكون شبه على الإسلام وتشويه للإسلام بأخلاقه والعياذ بالله السيئة أو تعامله السيء، لأن الناس ينظرون إليه ويمثل الإسلام، يمثل الدعوة إلى الله عز وجل، يراك المسلم وغير المسلم. من يدعو إلى الله عليه أن يتحلى مكارم الأخلاق، وأن يدعو إلى الله بعمله كما دعا إلى الله بقوله. كثير من المسلمين، كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب التعامل وحسن المعاملة وحسن الخلق من التجار، ليس من علماء، أو ليسوا علماء هؤلاء، وإنما هم تجار لكن عندهم أخلاق الإسلام،

عندهم التعامل الصادق بالإسلام، عندهم الأمانة والنصح. في بلاد الهند وإندونيسيا وكثير من بلاد العالم دخل كثير من الناس في الإسلام بسبب صدق التجار ومعاملتهم الحسنة وأمانتهم وعملهم الصالح والنصح لله ولعباد الله. لما رأوا منهم هذا الصدق والأمانة والنصح وحسن الخلق والتعامل أحبوهم وأحبوا دين الإسلام ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وتعلمون كثيرا عن السلف أنهم بعضهم أن بعض الناس أسلم فقط من معاملة التاجر أو البائع أو نحو ذلك. بسبب الصدق والنصح وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الظلم للآخرين فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه. هكذا الدعوة إلى الله، ومن يدعو إلى الله دعوة بالأقوال، دعوة بالأعمال، دعوة بالأخلاق. والآن تيسرت ولله الحمد وسائل الدعوة إلى الإسلام سمعية ومرئية وإذاعات وقنوات وسائل التواصل الأخرى. فينبغي نشر دين الإسلام، نشر الخطب، دروس، محاضرات، كلمات في وقت واحد تسمع من جميع أنحاء العالم بفضل الله عز وجل، ثم بهذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل، فيبين للكفار الإسلام الصحيح الصافي النقي، ويرد على أهل البدع وعلى أهل الدخن والمحدثات الذين شوهوا الإسلام، صورة الإسلام شوهوها باسم الإسلام بالعنف بالإرهاب بالتصوف بالرفض، أمور ليست من الإسلام في شيء، فيراها العالم ويراها الكفار فيحسبون أن هذا هو الإسلام. فعلى أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يتصدى لهؤلاء الذين يقومون بالإرهاب والعنف والقتل باسم الإسلام ويشوهون الإسلام، الذين يقومون بالرقص والطرب في المساجد ويقولون أن هذه عبادة وهي من التصوف، الذين يطعنون أنفسهم ووجوههم وصدورهم ويسيلون دماءهم من الروافض باسم التشيع، وهكذا يشوهون صورة الإسلام أمام الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام. فأهل الدعوة إلى الله يبينون هذه الأمور ويحذرون منها وأنها ليست من الإسلام في شيء، يبينوا الدين الإسلامي الصحيح النقي، أن يجتهدوا في استعمال جميع الطرق المباحة لنشر التوحيد أولا ومحاربة الشرك، تحذير من دعوة غير الله سبحانه وتعالى، تحذير من عبادة القبور والأضرحة، كذلك بيان ضلال الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإلحاد، يبينون ضلال هذه الأديان الكافرة. فلابد من بيان هذه الدعوة ونشر دعوة الإسلام في العالم كله، وهذه مهمة عظيمة يختار الله عز وجل لها من شاء من عباده.

نسأل الله من فضله العظيم. هكذا الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك للحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا طيش لا سفه لا ظلم لا تعاظم لا تفاخر لا عجب بالنفس لا انتقام من الناس، رحمة. فبما رحمة من الله لنت له، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خصوصا الآن في زمن غربة الدين، اشتداد غربة الإسلام، يدعو إلى الله، تنبه لهذه الأمور، يسأل ربه عز وجل التوفيق، توكل على الله، استعين بالله، يسأل ربه عز وجل التوفيق والإعانة، يسأل ربه الثبات على الحق، يعرف قدر نفسه ويعرف قدر العلماء ويجل العلماء، وأعني بهم علماء أهل السنة السلفيين، ليس من يسمون علماء وهم دعاة ضلالة وبدع وخوارج وغير ذلك، يعرف قدر العلماء السلفيين الربانيين، يخاف أن يدعو إلى الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل، يصدق مع الله، يخاف على نفسه من الزير، يخاف من الانحراف، يتذكر السلف الصالح رضي الله عنه كيف كانوا يخافون على قلوبهم، حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو عمر رضي الله عنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، شهد له بالشهادة، ومع ذلك لم يعجب بنفسه ولم يغتر بنفسه، يخاف من الله عز وجل. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخافون على أنفسهم، وقدوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويكسر الأصنام بيديه، يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يخاف على نفسه وعلى ولده، وهو يحذر من الشرك ليل نهار ويكسر الأصنام بيديه ويخاف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فهكذا المسلم، هكذا من يدعو إلى الله عز وجل يعرف قدر نفسه، يخاف على نفسه. الداعية إلى الله عز وجل الصادق يتنبه لوسائل الدعوة وشروط الدعوة ويهتم بها. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فبين له أولا حال المدعوين، لابد أن يعلم حال المدعوين حتى يتعامل معه ويعرف حاله، ثم يدعو على علم وعلى بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه، بل هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما قال عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه.

فأخبره بحال المدعوين، وأيضا تزود بالعلم معاذ رضي الله عنه، عنده علم بما يتكلم به وما يدعو إليه. فتأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، وقال إلى أن يعبدوا الله. يبدأ بالأهم المهم، يبدأ بالأهم هو الدعوة إلى التوحيد. دائما المسلم يهتم بالدعوة إلى التوحيد، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واتقي، قال عليه الصلاة والسلام، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الذي يدعو إلى الله يتقي الظلم، فيظلم الناس، فيعتدي على الناس. اتقي دعوة المظلوم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والظلم محرم على الداعية وعلى غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكما قلنا، الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يلزم الكتاب والسنة، يلزم العلماء الربانيين الناصحين الصادقين، يعرف فضلهم الذين رفعهم الله عز وجل بالعلم والصدق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أهل العلم ورثة الأنبياء، يعرف طالب العلم ومن يدعو إلى الله مكانة العلماء، وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فضل العالم على العابد فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا للعلماء وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، ونظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سائل. يجب على من انتسب إلى الدعوة أن يعرف قدر العلماء، وأن يلزم فرزه العلماء الأكابر، يحفظ كرامته، ويلام من يسيء إلى العلماء أو يتنقص العلماء، يحذر ممن يطعن في العلماء أو يتكلم فيه، فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، خاصة كما قلت لكم علماء أهل السنة والجماعة السلفيين المشهود لهم صدق التدين والرسوخ في العلم ولزوم

منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. كم من ضال سوده من حوله ورفعوه وهو ضال والعياذ بالله. كم من منحرف شيخه أتباعه وهو منحرف والعياذ بالله. واضح الانحراف، نسأل الله العفو والعافية. خطأه واضح وزلته واضحة، ومع ذلك يرفعه من حوله ويشيخونه. المسلم يتق الله عز وجل أن ينتسب إلى الدعوة إلى الله، يكون صادقا مع الله عز وجل، يسأل ربه الحق، يسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. كما قال بعض السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يجب الرجوع إلى أهل العلم الأكابر ولزوم غرضهم، خصوصا في الفتن، في النوازل، في الاختلاف، يرد الأمر إلى أهله الأكابر، إلى أولي العلم، إلى أولي العلم، إلى أولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المسلم ومن ينتسب إلى العلم يرد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم الأكابر. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يأخذ العلم من كل من هب ودب. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الواجب على طلاب العلم الأخذ من الثقات الثابتين على الكتاب والسنة ومنهج السلف. الداعين إلى التوحيد، مهتمين بالتوحيد، المهتمين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الذين يدعون إلى السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. يعرف أهل العلم الذين يدعون إلى السمع والطاعة، لأن هذا الأمر خالف فيه كثير، هو السمع والطاعة لولي الأمر. هذه الجماعات والفرق الضالة كجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش السرورية والقطبية وغيرها من الجماعات الذين قاموا على معاداة ولاة الأمر الحكام، وعلى منابذة الحكام والخروج على الحكام المسلمين. السمع والطاعة جاء في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة خنوع وذل والعياذ بالله، ما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعلى درجته، قال: من الناس من يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة ذل وخضوع وجبن وانهزام عياذ بالله. وهذا يقول أمر خطير جدا على عقيدة هذا الشخص،
لأن الذي أمر بالسمع والطاعة الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الذي يطعن في هذه الدعوة للسمع والطاعة إنما يطعن في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم من هذا المنهج الخبيث وهو اتهام من يدعو إلى السمع والطاعة بالمجاملة والذل والجبن والانهزام. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. أهل العلم أو الدعاة إلى الله الصادقون يدعون إلى الاجتماع ويحذرون من التفرق، الاجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاجتماع أمر مهم للإسلام والمسلمين، الاجتماع على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. فالاجتماع أمره عظيم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فجمع الكلمة والتحذير من التفرق هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة الصادقون يردون على المخالف الذي خالف دين الله، خالف الكتاب والسنة، يردون عليه بالعلم وبالدليل والبرهان، ويبينون خطأه حماية لدين الإسلام من أخطاء البشر. فالرد على المخالف هو من الدين، جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المخالفين، حذر من أهل النفاق، حذر من أهل البدع، حذر، بل حتى نصح لما جاءته الصحابية رضي الله عنها تبين له أنه خطبها فلان وفلان وفلان، فقال: أما فلان فصعلوه كل أمال له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب للنساء، لكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد. مع أن هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، لكن بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ونصح. فالبيان والنصح تحذير من أخطأ في دين الله ووقع في البدع وفي المخالفات يرد عليه ويبين. وكم في كتب الردود من خير ومن علم ومن بيان للحق وتحذير من الباطل، لأن بعض الناس يتجنب كتب الردود والعياذ بالله، وربما يحذر من كتب الردود وفيها من العلم الغزير، وفيها من بيان الحق، وفيها حماية للدين من أخطاء البشر، بل حتى فيها خير للمردود عليه إن كان حيا وإن كان ميتا. إن كان حيا لعله يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وإن كان ميتا فيقل من يتبعه على باطله وعلى الإثم الذي اقترفه وقاله. الذي يرد على أهل البدع وعلى المخالفين ينفعهم وينفع غيره. لا بد ممن يدعو إلى الله عز وجل
أن يكون صادقا.

يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. ما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لله، لأن النية تتقلب علي. يأتي الإنسان بنية صالحة طيبة، يدخل في الصلاة بنية صالحة، ثم يسمع أن فلان يراه أو ينظر إليه أو تتغير عليه نيته، يطلب العلم مخلصا ثم تتغير نيته، وهكذا. فيجاهد المسلم ويجاهد الذي يدعو إلى الله عز وجل، يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. أول من تسعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل شجاع قاتل مع المسلمين حتى قتل، فيوقفه الله عز وجل ويسأله وهو أعلم: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي قاتلت فيك وجاهدت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت. يقال جريء شجاع وقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويأتي الآخر متصدق غني، عنده أموال، تصدق أنفق وأعطى، فيقرره الله عز وجل ويسأله فقل: يا ربي أنفقت فيك وأعطيت في سبيلك وبذلت من أجلك، فيقول: كذبت، ولكنك أنفقت. ليقال منفق سخي جواد وقد قيل، ثم يسحب، يؤمر به فيسحب إلى النار. يؤتى لقارئ أو صاحب علم فيسأله عز وجل: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي تعلمت العلم فيك، وعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فقال: كذبت، سبحانه وتعالى، لكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. أسأل الله العفو والعافية. المسلم يتذكر هذه النصوص، يدعو إلى الله، يجاهد نفسه. وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين توصلوا إلى الله عز وجل بصالح أعماله، أن بار والديه قال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، إن كنت صادقا مخلصا لوجهك. والآخر الذي عفى عن الفاحشة والزنا وترك المال ابنة عمه وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وكذلك الذي أدى الأمانة للأجير وحفظ له ماله ورده إليه قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. علينا جميعا بالصدق كما سمعتم الآيات التي تلاها الشيخ حفظه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادقين والصادقات، إلى أن قال عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، نسأل الله الفضل. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. فطالب العلم يجاهد نفسه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يجاهد نفسه على الصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، نكتفي بهذا القدر، ونحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه. إن كنت أصبت فيما قلت فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، وإن كان هناك خطأ أو خلل فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله.

0: إخلاص وجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.
1: جزا الله الشيخ غانم العبدلي على ما تفضل به، فقد بين العديد من الأمور المهمة التي ينبغي على كل داعية الاهتمام بها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها، ومن أبرزها وأهمها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في ذلك. وقد ذكر حفظه الله في محاضرته العديد من العلماء السلفيين والاستفادة من كتبه، ومن تلك الكتب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لشيخنا العلامة ربيع بن هادي رحمه الله، وقد ترجم هذا الكتاب المفيد بعدة لغات. وفيما أذكر أن أول من ترجمه الأخ أبا طلحة رحمه الله من المكتبة السلفية ببريطانيا. فجزى الله الشيخ على ما ذكره في محاضرته من الفوائد العديدة والتنبيهات المفيدة، ونلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر في شرح رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونراكم على خير وفي خير ومن خير إلى خير. يا وجوه الخير، والسلام عليكم.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بداية من يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة عام 41,400 هجرية إلى يوم الخميس 2 من شهر ذي الحجة بجامع الخندق بالمدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: أما بعد، فقال الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن الإمام الحافظ أبي داود بن سليمان الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تجلو وتربح.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. نقول تعليقا على هذين البيتين في مقدمة هذه القصيدة أو هذا النظم: الوجه الأول، بدأ الناظم رحمه الله بهذين البيتين لبيان أصل عظيم، وهو وجوب الاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة ليستقيم لك الاعتقاد، ليستقيم لك الاعتقاد. وتضمن أيضا وخاصة البيت الشطر الثاني أو الشطر الثاني من البيت الأول التحذير من البدع والأهواء،

وبضرورة التمسك بالسنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ فيها الهدى والرشاد. الوجه الثاني أن المتأمل في نصوص الوحيين يجد أن أدلة الشرع دلت على ضرورة التمسك بالكتاب والسنة، وأن يكون ذلك على فهم سلف الأمة الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير: يريد بذلك تعالى ذكره وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. وقال العلامة القرطبي رحمه الله في التفسير: أمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات. لا يمكن أن تجتمع الكلمة إلا على الحق، فمن رام أن يجمع الناس على غير كلمة الحق فلن يجتمعوا ومن الأدلة، والأدلة كثيرة كما سبق، قول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: أهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء، وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين من قديم الدهر وحديثه، كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. هذا الحديث حديث الحاكم، قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تخريج الكشاف، قال: إسناده حسن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد رحمه الله في المسند: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: أما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده، وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده والتأدب بآدابه، والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب، وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد الأمور، ويوصلون بها المتفرق، فاستعير اسم الحبل لهذا.

هذه الأمور. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ولا تفرقوا، فهذا أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام، قواعد الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد جمع في هذه الأحاديث عليه الصلاة والسلام بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله تعالى، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. الوجه الثالث، وهو تنبيه في الحقيقة يتعلق بحقيقة الاعتصام الذي مضى: الاجتماع في أمر الدين وعلى أمر الدين لا يكون على حساب الدين، فالله جل في علاه لم يطلق الأمر لنا بالاجتماع كيفما اتفق، بل أمرنا بالاعتصام بحبله، والاجتماع على الحق كما أمرنا بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فتحقيق هذا الاجتماع وانتظام الشتات إنما يكون بتجريد الاتباع لسيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وسلم، والتزام طريقة أصحابه من بعده رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وسلف الأمة الصالح، لأن هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: الاعتصام به نوعان: اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولجأ وعياذ، وإسلام النفس إليه والاستسلام له سبحانه. والثاني اعتصام بوحيه، وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكشوفاتهم ومواديدهم، فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام، فالدين كله في الاعتصام به وبحبله، علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله كما في ذم التأويل: لأنه عليه الصلاة والسلام على الصراط المستقيم، فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا بارك الله فيكم، من لوازم هذه الاستقامة وهذا الاعتصام الحذر، كل الحذر من مشاقة سبيل المؤمنين، لأن هذه المشاقة منافية لهذا الاعتصام، منافية لهذا الاعتصام. قال الله جل في علاه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام القدامى رحمه الله في ذم التأويل: فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول، فذكر الآية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مختصر الفتاوى المصرية: من ظن أنه يعرف الأحكام من الكتاب والسنة بدون معرفته

بما قال هؤلاء الأئمة وأمثالهم فهو غالط مخطئ. فإن كان لا بد من معرفة الاجتماع والاختلاف فلا بد من معرفة ما يستدل به المخالف وما استخرجوه من أدلة الكتاب والسنة، وهذا ونحوه لا يعرف إلا بمعرفة أقوال أهل الاجتهاد، وأعلى هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع والضلال، فهو من أهل البدع والضلال. وقال رحمه الله أيضا كما في المجموع لابن قاسم: معلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما شجر بين الناس، في أمر دينهم ودنياهم، في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما. وذكر آيات عدة في ذلك، ومنها قول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ثم قال: والدعاء إلى ما أنزل الله، والدعاء إلى ما أنزل يستلزم الدعاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزله الله، وهذا مثل طاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهما متلازمتان أو متلازمان. فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول. وكذلك في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول إلى آخر الآية، قال: فإنهما متلازمان، فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى. فإن كان يظن أنه متبع لسبيل المؤمنين وهو مخطئ فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول عليه الصلاة والسلام وهو مخطئ. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الرابع كما قلت تضمن أيضا التحذير في هذين البيتين، التحذير من البدع وأهلها، والنصوص بالتحذير من أهل البدع كثيرة، كما أبنا عن ذلك في كتابنا تأملات في مسألة الهجر في ضوء الكتاب والسنة ومقالات سلف الأمة. من ذلك قول الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال القرطبي رحمه الله في الجامع: إنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيره، فإن صحبتهم إما كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا قول الله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا هذه الآية: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث في هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة. ولا يخفى عليكم حديث الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك رضي الله تعالى عنهم: كعب بن مالك ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. وفيه قول كعب: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض

فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة، 50 ليلة. ليلة، والقصة طويلة في ذلك. قال الإمام الطبري رحمه الله: قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي. وقد بوب الإمام البخاري لهذا الحديث في كتاب الأدب باب ما يجوز من الهجران لمن عصى، وعلق فيه طرفا من حديث كعب. قال الإمام البغوي رحمه الله: فيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وكلام أهل البدع وكلام أهل العلم في ذم البدع والتحذير من أهلها كثير. لماذا هذا كله؟ لأن البدع بارك الله فيكم سبب الرئيس لنقض أصل الاعتصام بالوحيين، وهي منابذة لحقيقة الاعتصام. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، إلى أن قال: وهذه الآية كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، الرسل براء منها، كما قال الله تعالى: لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. الوجه الخامس في قوله، في قول الناظم: واتبع الهدى. الهدى بالضم وفتح الدال هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الصراط المستقيم. لكن هنا سأتكلم عن الهداية، وهثمة كلام نفيس وبديع للإمام ابن القيم رحمه الله في أنواع الهداية، ذكره في كتابه بدائع الفوائد في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ذكر حول هذه الآية، قال فيها 20 مسألة، جاء إلى المسألة 17 أو 17 فقال: وهي أن الهداية هنا في قول اهدنا، أن الهداية هنا من أي أنواع الهدايات، يعني أي الهدايات تطلب أنت؟ قال: فاعلم أن أنواع الهداية 4، أحدها الهداية العامة المشتركة بين الخلق، الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قول الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. وهذه الهداية تعم هداية الحيوان، هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، وكذلك هداية الجماد المسخر لما خلق له، فله هداية تليق به، كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورها، وكذلك لكل عضو هداية تليق به. فهدي الرجل

الدين للمشي واليدين للبطش والعمل واللسان للكلام والأذن للاستماع والعين لكشف المرئيات وكل عضو لما خلق له. وهذا الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد، وهذا الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه. من الذي هداه لهذا وهو في أول نزوله؟ ومراتب هدايته سبحانه وتعالى لا يحصيها إلا هو، فتبارك الله رب العالمين. وهدى النحل التي تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن الأبنية ثم تسلك سبل ربها مذللة لا تستعصي عليها ثم تأوي إلى بيوتها، وهداها إلى طاعة يعسو بها واتباعه والائتمام به أين توجه بها، إلى أن قال: ومن تأمل بعض هدايته سبحانه وتعالى المبثوثة في العالم شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. النوع الثاني من الهداية هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك. هذه الهداية تستلزم الهدى التام، فإنها سبب وشرط لا موجب، ولهذا ينتفي الهدى معها، كقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه دلالة البيان والتعريف. النوع الثالث هداية التوفيق والإلهام، وهذه قال مستلزمة للاهتداء فلا يتخلف عنها، وهي المذكورة في قوله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وفي قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عنه هذه الهداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان، إلى أن قال: النوع الرابع غاية هذه الهداية. هذا النوع الرابع غاية هذه الهداية، وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلها أو أهلهما إليهما. قال الله تعالى: من الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال أهل الجنة فيها: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقال عن أهل النار: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال: إذا عرف هذا فالهداية المسؤولة، اهدنا الصراط المستقيم، في قوله اهدنا الصراط المستقيم إنما تتناول المرتبة الثانية والثالثة من الأنواع الأربعة، الثانية والثالثة خاصة، فهي طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام. فأنت تطلب من الله أن يهديك إلى هاتين الهدايتين. انتهى كلامه رحمه الله. ويلحق بهذا أمر في غاية الأهمية: عرفت الحق صحيح؟ تطلب من الله جل وعلا بعد أن عرفته أن يعينك على القيام به.

كذلك. لكن هل قيامك بهذا دليل على هدايتك فيه؟ اسمع إلى كلام الإمام ابن القيم أيضا في رسالته إلى بعض إخوانه، وذكر طرفا من ذلك في البدائع أيضا. قال: العبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس، في كل لحظة ونفس، في جميع ما يأتيه ويذره. فإنه هذا العبد بين أمور لا ينفك عنها، لا يمكنك أن تنفك عنها. ما هي؟ قال: أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية، يعني فعلها على غير وجه الهداية جهلا، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الهداية، أن يطلب الهداية إلى الحق فيها، إلى أن يهديه الله إلى الحق فيها. أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها. أنت تعلم أنه لا يجوز لك أن تقتفي ما ليس لك به علم، أليس كذلك؟ ثم اقتفيت، فأنت أتيت الأمر على غير وجه هداية عن عمد. أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا، فهو محتاج إلى التوبة منها، إلى أن يهديه الله إلى التوبة منها. أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا، ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها. أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها. أو أمور قد هدي إلى أصلها إجمالا يعني دون تفاصيلها، فهو محتاج إلى هداية التفصيل. أو طريق قد هدي إليه في إليها، قد هدي إليها فهو محتاج إلى هداية أخرى فيها. فالهداية، شوف هذا الكلام، فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء. الهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء. أنت تعلم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، بداية من يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة عام 41 هجرية إلى يوم الخميس 2 من شهر ذي الحجة بجامع الخندق بالمدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: أما بعد، فقال الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن إمام الحافظ أبي داود بن سليمان الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر الله له ولجدنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعي لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تجلو وتربح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نقول تعليقا على هذين البيتين في مقدمة هذه القصيدة أو هذا النظم: الوجه الأول، بدأ الناظم رحمه الله بهذين البيتين لبيان أصل عظيم، وهو وجوب الاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة ليستقيم لك الاعتقاد، ليستقيم لك الاعتقاد. وتضمن أيضا وخاصة البيت الشطر الثاني أو الشطر الثاني من البيت الأول التحذير من البدع والأهواء، وبضرورة التمسك بالسنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ فيها الهدى والرشاد. الوجه الثاني، أن المتأمل في نصوص الوحيين يجد أن أدلة الشرع دلت على ضرورة التمسك بالكتاب والسنة، وأن يكون ذلك على فهم سلف الأمة الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير: يريد بذلك تعالى ذكره: وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه، من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. وقال العلامة القرطبي رحمه الله في التفسير: أمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات. لا يمكن أن تجتمع الكلمة إلا على الحق، فمن رام أن يجمع الناس على غير كلمة الحق فلن يجتمعوا، فلن يجتمعوا. ومن الأدلة، والأدلة كثيرة كما سبق، قول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
1: فهذا المتن الثاني وهو كتاب أو منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو مشهور معلوم، وهو من شيوخ الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى، ومؤلفاته معروفة، سبق أن ذكرنا ترجمة له عند شرحنا للقول السديد ومنهج السالكين. امتاز الشيخ رحمه الله تعالى بمؤلفات مختصرة في جميع العلوم، ومن أشهرها تفسيره، تفسير السعدي رحمه الله تعالى. فمؤلفاته وعباراته ومؤلفاته امتازت بعبارات سهلة يسيرة تسهل للطلاب ويسهل للطلاب حفظها وفهمها ومعرفتها في غالب العلوم والفنون، وتصلح كتبه في أو لطالب العلم في بداياته. ومن تلك المؤلفات هذه المنظومة، منظومة القواعد الفقهية، منظومة القواعد الفقهية. والشيخ رحمه الله تعالى له هذه المنظومة، وأيضا هو نفسه شرحها، ونحن خلال شرحنا للمنظومة نستعين أيضا بشرحه رحمه الله تعالى. شرحها شرحا أيضا موجزا نفيسا، علق ببعض الفوائد وذكر جملة من المسائل المهمة. وقبل البدء بشرح هذه المنظومة، وأيضا هذه المنظومة مفيدة لمن حفظها عرف قواعد الفقه وكيفية الاستدلال بها على استخراج المسائل والأحكام الشرعية، نقول قبل ذلك هناك مسائل في علم القواعد الفقهية ينبغي استحضارها ومعرفتها. أولا، تعريف القواعد الفقهية. تعريف القواعد الفقهية. القاعدة في اللغة هي أصل الأس وأساس البناء. أصل الأس أي أصل الأساس وأساس البناء، كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي أساس البيت. وقال عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد. وأما اصطلاحا فعرف أهل العلم القواعد الفقهية، هناك تعريفات كثيرة، من أجودها أنهم عرفوه بقولهم: حكم أغلبي، حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه. حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه. فقولنا حكم أي قاعدة أذكرها، حكم من الأحكام، وأغلبي ينطبق على معظم، أي أن هذه القاعدة يدخل فيها غالب أجزاء الفقه المتعلقة بهذه القاعدة، غالب الأجزاء.

وهذا هو الفرق بينه وبين الأصول، قواعد الأصولية. قواعد الأصولية قواعد كلية، قولهم الأمر يقتضي الوجوب، فكل أمر يدخل في قوله الأمر يقتضي الوجوب. أما القواعد الفقهية فهو حكم في الغالب، حكم في الغالب، العادة محكمة، فمعناه أن في الغالب تكون العادة ماذا؟ محكمة. لكنه قد تأتي بعض المسائل لا نحكم العادة والعرف، وإنما نرجع لتقرير أو تحديد معين. فإذا القواعد الفقهية حكمها أغلبي، وأما ثمرتها فمأخوذة من قوله في التعريف لتعرف أحكامها منه. فذكر بعض أهل العلم للقواعد الفقهية ثمرات. الثمرة الأولى، بها تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتاتها، بها تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتاتها. يقول القرافي رحمه الله، والقرافي له كتاب في القواعد مشهور بعنوان الفروق للقرافي. يقول القرافي: من ضبط الفقه في بيان أهمية هذه القواعد، من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في ماذا؟ في الكليات. فمثلا إنما الأعمال بالنيات، قاعدة ضبطنا بها فروع كثيرة فقهية: النية في الصلاة، النية في الحج، الاستنابة، النية في البيوع، وهكذا تدخل في أبواب كثيرة فقهية. هذه القواعد الفقهية تجمعها في قاعدة واحدة، تجمع شتات هذه المسائل، فنقول إنما الأعمال بالنيات، أو كل عمل بنية. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، تكون عند طالب العلم ملكة فقهية قوية يستنبط منها الأحكام. تكون عند طالب العلم ملكة فقهية قوية يستنبط منها الأحكام، تكون في ذهنه، ومعنى ذلك أنه تكون في ذهنه القواعد، ولو لم يستحضر حكم الشرع في مسألة معينة، القواعد التي عنده مستنبطة من نصوص الشريعة تعطيه الحكم. مثل قضية جاءه أمر ضار، هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ مباشرة يستنبط حكمه من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فبان أن كل ضرر محرم. وهكذا القواعد الفقهية تجعل عنده ملكة استنباط الأحكام الفقهية. لذلك لا يستغني الفقيه عن معرفة القواعد. وإذا درست الفقه تجد أن من الأدلة في كل مسائله أو أغلب مسائله تجد هذه القواعد الفقهية موجودة. في الطهارة، هل الماء متى يكون طاهر؟ الذي نزل من الأرض ماء وجدناه على الأرض، هل هو طاهر أو غير طاهر؟ أرجع إلى القاعدة الفقهية، الأصل في مياهنا الطهارة، وقاعدة البراءة الأصلية مرت معنا خلال ترجيح كثير من المسائل الفقهية. هذه تسمى

ماذا؟ قواعد فقهية. الثالثة من فوائده تعين العلماء في حل النوازل الفقهية، تعين العلماء في حل النوازل الفقهية، حل النوازل الفقهية. وهذا كثير يتجدد، تتجدد المسائل، لكن النصوص الشرعية أعطت قواعد، وهذه القواعد يدخل فيها كثير من ماذا؟ من المسائل. مثال ذلك ما حكم التدخين؟ نازلة نرجعها مباشرة إلى ماذا؟ إلى القواعد، تعرف حكمها التي دلت عليها النصوص الشرعية. الرابع من المسائل إظهار محاسن الدين، إظهار ماذا؟ محاسن الدين، وأنه شامل لجميع الأحكام، إظهار مسائل الدين وأنه شامل لجميع الأحكام. إسلام تعلم. لما ننظر إلى الإسلام كيف نعرف أنه شامل للدين كلها وللدنيا كلها وللأمور كلها؟ لما يأتي شخص ويقول كيف يكون القرآن تبيان لكل شيء، وهناك مسائل تتجدد وحوادث تتغير، كيف يكون القرآن شامل لكل شيء؟ نرجع إلى ماذا؟ نقول القرآن ذكر أصول كلية وقواعد فقهية أغلبية يدخل فيها كثير من الأشياء المتجددة، وهذا من محاسن الإسلام. لما يذكر الله عز وجل في القرآن قواعد فقهية، خذ وأمر بالعرف، وهذه قاعدة العادة محكمة، وأمر بالعرف خذناها من القرآن، أي أن العرف نعمل به ويحتكم إليه إذا ما خالف الشريعة. وأيضا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أصل كلي في تحريم كل ما هو ماذا؟ خبيث. لذلك كانت الشريعة شاملة. فمن فوائد القواعد الفقهية ومعرفتها بيان شمول ماذا؟ الشريعة الشرعية، أنها أن أحكامها شاملة، وأن الدين لا يحتاج إلى تغيير وتبديل، أنه يواكب العصر، والله عز وجل الذي خلق هذا العصر والحوادث إلى أن تقوم الساعة هو الذي أقر هذا الدين إلى قيام الساعة. من المباحث المذكورة في القواعد الفقهية، ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ وهذه مباحث، أول من فرق كما ذكر بعض أهل العلم أن أول من فرق بينهما هو القرافي في كتابه الفروق. الفرق الأول، هناك فروق كثيرة لكن من أهمها الفرق الأول وهو ما أشرنا إليه سابقا، أن القاعدة الأصولية شاملة لجميع أحكام الشريعة، شاملة لجميع أحكام الشريعة وليست خاصة في الفقه، ليست خاصة في الفقه، تدخل في الحديث والتفسير والعقيدة، ناسخ والمنسوخ، من مباحث الأصول، ومن مباحث أيضا ماذا؟ التفسير، قضية المرفوع والموقوف والجرح والتعديل، المباحث أيضا الأصول، وهي أيضا من مباحث ماذا؟ مصطلح الحديث. فهناك اشتراك بين العلوم الأخرى والقواعد ماذا؟ الأصولية.

أما القواعد الفقهية مختصة من عنوانها بماذا؟ بالفقه. قواعد خاصة في علم الفقه، هذا فرق. الفرق الثاني وهو المذكور في تعريف القواعد الفقهية، أن القواعد الأصولية، من يذكر لنا الفرق من التعريف؟ أن القواعد الأصولية كلية تشمل جميع الفروع، يدخل تحتها كل فروع الأصل. ذكرنا مثال له بماذا؟ الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، قاعدة كلية يدخل تحتها كل نهي إلا إذا جاءه صارف، ويدخل تحتها كل أمر. أما قواعد الفقه فهي قواعد أغلبية، هي قواعد ماذا؟ أغلبية، فقد يخرج عنها بعض الفروع، قد يخرج عنها بعض الفروع. مثلا إنما الأعمال بالنيات، فالعمل إنما هو بماذا؟ بنية عامله. لكن لما يأتي إنسان ويعمل عمل فاسد ويقول أنا نويت به الصلاح، هل ينفعه؟ لا ينفعه، يكون عملا فاسدا، إذن خرج من قوله ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. وهكذا غيرها من الأمثلة. وهناك أيضا فرق آخر يذكره أهل العلم، أو تفريق ثان، وهو الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. قاعدة فقهية وضابط فقهي، ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ القاعدة الفقهية لها صور في أغلب أبواب الفقه. القاعدة الفقهية لها صور في أغلب أبواب الفقه، يعني تدخل في باب الطهارة، وتدخل في باب الصلاة، وتدخل في الحدود العقوبات، يعني تدخل في جملة من أبواب الفقه. مثال ذلك لا عمل إلا بنية، هذا يدخل في الطهارة ليس كذلك؟ تدخل في نية الصلاة، ويدخل في نية الحج، ويدخل في نية البيوع، فيدخل في جملة من أبواب الفقه. وأما الضابط الفقهي فهو يتعلق بباب واحد من أبواب الفقه، يعني ضابط متعلق مثلا في الصلاة، ضابط متعلق بماذا؟ بالصلاة، كما يقال ما صح في الفريضة صح في النافلة، ما يصح في الفريضة صح في النافلة، هذا ضابط فقهي أم قاعدة فقهية؟ ضابط. كيف عرفنا أنه ضابط؟ لأنه فيه متعلق بباب واحد وهو الصلاة، فريضة الصلاة، فرق بين الفريضة والنافلة في الصلاة. أما الضابط لا عمل إلا بنية، أو القاعدة لا عمل إلا بنية، يدخل في الصلاة وفي الطهارة وفي غيرها من الأحكام. هذا هو الفرق المختصر، وأهل العلم توسعون. وإن كان كل من الضابط والقاعدة أمر أو حكم أغلبي، يعني كلاهما حكم أغلبي ليس بكلي، والكل إنما هو ماذا؟ قاعدة الأصولية. وأما القاعدة الفقهية والضابط الفقهي فكلها أغلبية، بمعنى أنه قد يخرج منها بعض الجزئيات أو بعض الفروع. مما ذكر أيضا في قضية القواعد الفقهية، ميزة القواعد الفقهية، ما هي ميزتها؟ لماذا تمتاز القواعد الفقهية؟ هذه مقدمات لابد من معرفتها حتى نفهم ما نحن مقبلون عليه. القواعد الفقهية دقيقة تحتاج إلى تأمل. ما ميزة القواعد الفقهية؟ الميزة الأولى أن

غير محصورة بعدد معين، يعني أنها كثيرة منثورة في كتب الأصول والفقه والفتاوى والأحكام، منثورة في كتب الفقه والفتاوى والأصول والأحكام، حاول جمعها بعض أهل العلم مثل القرافي في كتابه الفروق، هناك موسوعة معاصرة أيضا جيدة في القواعد الفقهية، موسوعة القواعد الفقهية موسوعة كبيرة. والميزة الثانية إيجاز عباراتها، إيجاز عباراتها مع عموم معناها، عبارة وجيزة ومعنى عام، الأمور بمقاصدها، عبارة وجيزة تشتمل على معاني عديدة، الأعمال بالنيات، وهكذا. الثالث من الميزات أنها تجمع فروع الأحكام وتضبطها، أنها تجمع فروع الأحكام، يعني تدخل في باب أكثر من باب من أبواب الفقه كما مر معنا، تجمع فروع الأحكام وتضبطها وتربط بينها برابط يجمعها وإن اختلفت، وتربط بينها برابط يجمعها وإن اختلفت موضوعاتها، وإن اختلفت موضوعاتها. مثال ذلك

دخلت في الصلاة. تيمم، ما استطاع أن يتوضأ تيمم، وجود مشقة وهي عدم حصول الماء جلب التيسير وهو التيمم. ها الجمع يعني الجمع أيضا في يعني رفع الحرج في نزول المطر وغيره. المسافر يفطر وجدت مشقة في السفر فجاء التيسير وهو ماذا؟ الإفطار وغير ذلك، المسح على الخفين. نعم، ما هي مصادر النقطة التي تلي ذلك؟ مصادر القواعد الفقهية. من أين نأخذ هذه القواعد الفقهية؟ قواعد الفقهية مصادرها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول مصدرها النصوص الشرعية، أي قاعدة أخذت مباشرة من النص الشرعي، لفظها هو لفظ النص الشرعي، مثل أحل الله البيع وحرم الربا، هذه قاعدة فقهية وهي أيضا ماذا؟ نص. أيضا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أمر بالعرف قاعدة فقهية، خذ العفو قاعدة فقهية أخذت من النصوص. مثاله كل مسكر حرام حديث، وهو أيضا قاعدة فقهية. لا ضرر ولا ضرار حديث، وهو قاعدة فقهية. المسلمون على شروطهم حديث، وهو أيضا ماذا؟ قاعدة فقهية. الثاني أخذ من غير النصوص لكن مصدره الإجماع أو جاء بمعنى الدليل، يعني قريب من معنى الدليل أو قريب من معنى النص. إما مصدرها الإجماع أو جاءت بمعنى الدليل. من القواعد التي مصدرها الإجماع مثلا الاجتهاد مع النص، الاجتهاد مع النص، جاء النص خلاص ما في اجتهاد، تهد حكم في المسألة. وأيضا مثال آخر الاجتهاد لا ينقض بمثله، اجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر. إذا حكم القاضي في مسألة واجتهد وحكم فيها، ما يأتي قاضي آخر وينقض حكمه ويجتهد اجتهاد آخر، خلاص حكم فيها القاضي. أما ما كان بمعنى الدليل قريب منه، يعني أنها مستنبطة من أحكام الشرع العامة مستدلين بها على نصوص شرعية، مثاله الأمور بمقاصدها، من أين أخذت؟ ما هو النص الشرعي؟ أعمال بالنيات. العادة محكمة، أين نصها الشرعي؟ وأمر بالعرف. والمصدر الثالث أن تكون مستنبطة من تعليلات الأحكام أو من القياس، فهي ليست بدليل، إن ليست نصها نص الدليل ولا بمعنى الدليل، وإنما جاءت من الاجتهاد والاستنباط وأخذت من مفهوم النص العام. مثاله إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، وهذا أخذ من النصوص التي تدل على مواقيت الصلاة، أقم الصلاة لطلوك الشمس، أقم الصلاة طرفي النهار

الشيخ. نعم. شاهد أن مواقيت الصلاة من الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فمواقيت الصلاة حديث جبريل وغيره من الأدلة في مواقيت الصلاة فهم منها هذه القاعدة، وهي ماذا؟ يثبت الحكم إذا ثبت ماذا؟ السبب. إنما يثبت الحكم بثبوت السبب. المقدمة الأخيرة وهي في المؤلفات في القواعد. من يريد أن يتوسع في القواعد لا بد يرجع لمؤلفات توسعت في ذكر القواعد الفقهية. نقول أولا، جرت العلماء أو جرى أهل العلم قديما على ذكر القواعد الفقهية، إما باللسان أي بكلماتهم أو بكتاباتهم ضمنا دون أن يكون لها طابع مستقل. المرحلة الأولى في القواعد الفقهية ذكرت ماذا؟ ضمنا، مثل قضية تاريخ أصول الفقه وتاريخ المصطلح، تذكر هذه القواعد ضمنا في الكتب لكنها لم يستقل في التأليف فيها. يذكرها الشافعي رحمه الله في كتبه رسالة والأم وغيرها، يذكرها الإمام أحمد في مسائل أبي داود، ذكر جملة من القواعد. أيضا توسع في ذكرها الأحناف، القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة له كتاب اسمه الخراج مطبوع، ذكر كثير من القواعد الفقهية في كتابه الخراج وغيرها من الكتب. وأما أول من دون فيها مستقلا على ما ذكر أنه أبو طاهر الدباس حنفي، أبو طاهر الدباس من فقهاء القرن الرابع، من فقهاء القرن الرابع، جمع قواعد المذهب الحنفي، وتوالت بعد ذلك المؤلفات الكثيرة في قواعد الفقه. من أجود الكتب في القواعد الفقهية وأكثرها فائدة هي القواعد الفقهية لابن رجب رحمه الله، ابن رجب الحنبلي أو كتاب القواعد الفقهية. من الكتب أيضا المنثور في القواعد الفقهية للزركشي، المنثور في القواعد الفقهية للزركشي، ومنها كتب باسم الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر، وهذه كتب عديدة، منها لابن نجيم وللأسنوي وللسيوطي وهناك أيضا قواعد الفقهية للسعدي رحمه الله، المتن الذي بين أيدينا وشرحه أيضا، وغيرها من المؤلفات الكثيرة في هذا الباب. السعدي ترجمته حافلة يرجع إليها، سبق أن تكلمنا عن بعض ترجمته فيما مضى في مناج السالكين، يرجع إليه. طيب نقرأ المتن. يقول رحمه الله كما أخذنا المغرب كم بقى عليه؟ طيب نأخذ بعض الأبيات. يقول رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. الحمد هنا ال

في كلمة الحمد للاستغراق، فالله عز وجل له الثناء والحمد كله، والحمد هو الثناء عليه مع محبته، وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح. الحمد يكون ثناء مع محبة، تعظيم مع محبة، وأما المدح فيكون ثناء قد يكون مع محبة وقد يكون لا ليس مع محبة، مثل إذا جئت إلى رجل ظالم وتريد منه حاجتك وأنت لا تحبه فتمدحه، تكتب قصيدة في الثناء عليه، هذا يسمى حمد أم مدح؟ سمى مدح. أما الله عز وجل فنحمده ونثني عليه بأسمائه وصفاته وننزهه سبحانه وتعالى عن كل نقص مع محبتنا له سبحانه وتعالى. العلي، طبعا لفظ الجلالة الله من الألوهية وهو المألوه المعبود، مألوه المعبود لا يستحق العبادة إلا هو. العلي اسم الله عز وجل العلي، يشتمل على أنواع العلو الثلاث: علو القهر، وعلو الذات، وعلو القدر. واسم الله العلي فيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. الأرفق مأخوذ من اسم الله عز وجل الرفيق، والرفيق من الأسماء الثابتة لله سبحانه وتعالى، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فقوله إن الله رفيق فيه إثبات أن من أسماء الله عز وجل الرفيق. يقول ابن القيم في النونية: وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني. فالله عز وجل رفيق ويحب أهل الرفق. ومن رفقه سبحانه وتعالى صور كثيرة، منها التدرج في الخلق حين خلق السماوات والأرض في 6 أيام وهو قادر على أن يخلقها بماذا؟ بلحظة، لكنه رفيق يحب الرفق ويبين للعباد قضية بذل الأسباب، وقضية أيضا يدخل في الرفق نزول الشريعة بالتدريج، هذا من رفق الله سبحانه وتعالى. من رفقه، صور رفقه، وجود التيسير في الشريعة ورفع الحرج، هذا من رفق الله سبحانه وتعالى. من رفقه إمهال العصاة عن تعذيبهم ونزول العذاب عليهم، وصور الرفق كثيرة. قال: وجامع الأشياء والمفرق، أي أن الله عز وجل في خلقه يجمع بين الأشياء ويفرقها، فيجمع رزقهم ويجمع خلقهم وفرقه بينهم، وفرق أيضا بين عباده في صورهم وأشكالهم وألوانهم، وهذا كله من تمام صفة الخلق لله والقدرة التامة لله سبحانه وتعالى. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ذكر هنا

أيضا بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، بيان سعة فضل الله ورحمته وإنعامه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن سور القرآن سورة النعم، ومن أسمائها سورة النعم. ما هي هذه السورة؟ النحل، أحسنت. سورة النحل سميت بسورة النعم لأن الله عز وجل ذكر فيها جملة كثيرة من أنعامه وفضائله على خلقه. وأعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العباد هو الإسلام، وأعظم منه والتمسك بالسنة، وهذا في قوله عز وجل: قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فأعظم النعم التمسك بالسنة. الحكم الباهرة الكثيرة، أي أن الله عز وجل له حكم في أفعاله كثيرة يتعجب منها الخلق إذا عرفوها، وما لا يعرفوه وما لا يعلموه أكثر. فالله عز وجل له حكم في خلقه وفي أسمائه وفي أرضه وفي شمسه وفي جميع مخلوقاته، بل في الإنسان إذا تدبر نفسه وجد في كل عضو من أعضائه حكم وخصائص وأفعال. لذلك كان من أسماء الله عز وجل ماذا؟ الحكيم. واسم الله سبحانه وتعالى الحكيم يشتمل على ثلاثة أشياء كما ذكرها ابن القيم رحمه الله. ابن القيم ذكر مختصر كلامه أن اسم الله الحكيم يشتمل على الحكمة وعلى الحكم وعلى الإحكام. اسم الله الحكيم يدل على ماذا؟ يدل على أن الله له حكمة وأن له الحكم، سواء حكم كوني أم حكم ماذا؟ شرعي. وله الإحكام بمعنى الإتقان ودقة الصنع، دقة الخلق. وتوسع ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته لما ذكر اسم الله عز وجل الحكيم، قال أنه يشتمل على نوعين: حكم وإحكام. أما الحكم فينقسم إلى شرعي وكوني، وأما الإحكام إحكام خلقه إما بإتقانهم وإما بالغاية من خلقهم، وإحكام شرعي إما في إتقان أوامره وإما في الغاية من أوامره. ومن باب الفائدة تبحثون في النونية عن هذا الموضع، حث النونية عن هذا الموضع، وحاول أن تستخرج التقسيمة التي ذكرها ابن القيم في اسم الله الحكيم. قسمها إلى نوعين: حكم وإحكام. الحكم شرعي وكوني، والإحكام أيضا شرعي وكوني، والكوني أيضا ينقسم إلى قسمين، والشرعي ينقسم إلى قسمين. في النونية من ذكره لاسم الله عز وجل الحكيم. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الصلاة من الله، الصواب في معناها ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وهذا ما ذكره أبو العالية كما في صحيح البخاري. الصلاة من الله هي ثناء على العبد في الملأ الأعلى، وأما الصلاة من ملائكة معنى الاستغفار، الصلاة من الخلق بمعنى الدعاء. وأما من فسر الصلاة من الله بمعنى الرحمة، هذا تفسير ناقص وقاصر، فالرحمة باب والصلاة باب آخر. لذلك فرق الله عز وجل بينهما في القرآن، قال: عليهم صلوات من ربهم.

0: ورحمة. إذن الصلاة غير الرحمة. فالصواب في تعريف الصلاة من الله هي ثناء على العبد في الملأ الأعلى كما ذكرها أبو العالية في صحيح البخاري. مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. هذا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وصفه بأنه قرشي في نسبه، وأنه رسول من الله، وأنه خاتم الرسل. وآله وصحبه، آله بمعنى أتباعه. إذا ذكر الآل مع الصحب يكون الآل هنا بمعنى الأتباع. إذا ذكر الآل مع الصحب كما يقول الشيخ ابن تيمين، ذكر الآل مع الصحب فيكون الآل الأتباع، والصحب يدخل فيه آل بيت رسول الله وصحابته كلهم. وصفهم بأنهم أبرار، الحائز أي الذين نالوا مراتب الفخار أي مراتب العلو والمنزلة الرفيعة والشرف، وهذه نالها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يحوز هذه المنزلة. نعم، بهذا نكتفي وندخل إن شاء الله في الدرس القادم في قضية القواعد ومقدمة يسيرة على ما ذكرها المؤلف قبل البدء بالقواعد. وهنا يعني في المقدمة أشار إلى قضية جامع الأشياء والمفرق، قضية الحكمة، قضية النعمة، لأنها كلها إشارات إلى قضية ماذا؟ فائدة ماذا؟ القواعد الفقهية. القواعد الفقهية تجمع الأشياء المتفرقة، لذلك قال وجامع الأشياء والمفرق، يعني إشارات. هذا من بديع كلامه رحمه الله تعالى، من بديع هذه القصيدة. بدأ بمقدمة تشير إلى علم القواعد الفقهية، تجمع الأشياء وما فيها من الحكم، تجلب الرفقة والتيسير، وهكذا من القواعد التي ستأتينا إن شاء الله بحوله وقوته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13
3: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن إسراء النبي عليه الصلاة والسلام وعن معراجه إلى ربه، وذكرنا أن هذا الإسراء وهذا المعراج كان بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الإسراء والمعراج كان واحدا ولم يكن متعددا، وحصل قبل الهجرة، وكان عليه الصلاة والسلام في بيته في مكة. في بعض الروايات أنه كان في بيت أم هانئ، وفي بعضها أنه كان في الحرم. ثم بعد ذلك ذكرنا ما حصل له في إسرائه ثم في معراجه، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام عرج به إلى ربه، فالتقى بالأنبياء، والتقى كذلك بجبريل ورآه على صورته الحقيقية، ولقد رآه نزلة أخرى. وذكرنا أيضا أن الصلاة فرضت عليه عند الله تبارك وتعالى 50 ثم إلى 5 صلوات، وإن كانت في أجرها أو في الميزان هي 50. ثم بعد ذلك حصلت بعض الأمور التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في معراجه. لهذا جاء في الحديث أنه قال لما عرج بي إلى الله تبارك وتعالى

مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ما مررت ليلة أسري بي بملأ، أي من الملائكة، إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة، يا محمد مر أمتك بالحجامة. وقال عليه الصلاة والسلام لما أسري بي رأيت الجنة من درة بيضاء، فقلت يا جبريل إنهم يسألوني عن الجنة، قال فأخبرهم أن أرضها قيعان وترابها المسك. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون، هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قلت ما شأنها؟ قال بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يدها، يعني المشط، فقالت بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون أبي؟ يعني هل هذا الذي سميت به الله هل هو أبي؟ قالت لا، ولكن ربي ورب أبيك، لكن ربي ورب أبيك الله. فقالت أخبره بذلك، تهددها يعني سأخبر أبي فرعون. فقالت الماشطة نعم يعني أخبريه، فأخبرته فدعاها فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. فقال لها أو هذه البنت تقول لهذه المرأة ماذا؟ قالت هذه المرأة لفرعون إن لي إليك حاجة. فقال لها وما حاجتك؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا، يعني بعد ما يحصل لنا ما يحصل من العذاب ونموت اجمع العظام وادفنها. فقال ذلك لك لما لك علينا من الحق. فأمر بأولادها فألقوا بين أيديها، ألقوا أمام عينيها رحمها الله واحدا تلو الآخر إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها يرضع. فتقاعست يعني تراجعت، ما أرادت أن ترمي بنفسها هي والصبي لا سيما وهو صغير يرضع، فتقاعست من أجله كما جاءت الرواية. فتكلم هذا الصغير أنطقه الله تبارك وتعالى فقال يا أماه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاقتحمت. كذلك من الأمور التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء أنه قال ليلة أسري بي مررت على جبريل في الملأ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله عز وجل، يعني لما رأيت جبريل عليه السلام رأيته كالحلس، كالحلس البالي. الحلس هو المتاع الذي يطول مكثه في البيت، المتاع الذي يبقى في البيت مدة طويلة وقد حصل له من القدم فهو بالي. فرأى جبريل بهذه الهيئة لماذا؟ قال من خشية الله عز وجل. وكذلك قال ليلة أسري أو ليلة أسري بي دخل الجنة عليه الصلاة والسلام، فجاء في بعض الروايات أنه لما دخل الجنة رأى بلال، رأى بلال في الجنة أو سمع صوتا فقال ما هذا يا جبريل؟ فقال ماذا هذا؟

بلال المؤذن، فقال قد أفلح بلال، قد أفلح بلال، رأيت له كذا وكذا. هذا جاء في مرويات الإسراء والمعراج، إلا أنه ضعيف لا يصح. لكن قصة بلال وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد سمع صوت خشخشة نعاله، هذا جاء في صحيح البخاري، فقال له يا بلال ما صنعت حتى سمعنا خشخشة نعالك في الجنة؟ فقال بلال يا رسول الله ما أحدث حتى توضأت، وما توضأت حتى صليت لله ركعتين. هذا جاء في البخاري وغيره. كذلك رأى عليه الصلاة والسلام، رأى الدجال، رأى الدجال وقال رأيته فيلمانيا يعني ضخما عظيما، أقمر هجانا يعني أبيض، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، وكأن شعر رأسه أغصان شجرة، كأن شعر رأسه أغصان شجرة، هكذا جاء في الرواية. كذلك لما أسري به عليه الصلاة والسلام، أو من الأشياء التي رآها حينما أسري به عليه الصلاة والسلام، حينما لقي إبراهيم فقال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية قال مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال وما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء أيضا من مرويات الإسراء والمعراج أو في مروياته أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم، ويجد النبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد، حتى مر بسواد عظيم، فقال من هذا؟ قالوا له هذا موسى وقومه، ولكن ارفع رأسك وانظر. فنظر عليه الصلاة والسلام فإذا سواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب، يعني أكثر وأشد من السواد الأول. فقالوا له هؤلاء أمتك، هؤلاء أمتك، وسوى هؤلاء من أمتك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فدخل عليه الصلاة والسلام ولم يسألوه، دخل يعني بعد أن أخبر الصحابة بهذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام ولم يستفسروا عن هؤلاء 70. ثم بقي الصحابة يقولون هم كذا، هم أبناء الذين ولدوا على الفطرة، هم كذا هم كذا. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه فقال هم الذين لا يفتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال أنا منهم يا رسول الله؟ قال نعم. ثم قام آخر فقال له سبقك بها عكاشة. هذا الحديث جاء في بعض الروايات أنه حصل له في الإسراء والمعراج، يعني رأى هذا الأنبياء ورأى النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، قالوا حصل له عندما أسري به. وفي بعض الروايات أن هذا إنما حصل له بعد الهجرة، أي في المدينة، كما جاء من حديث ابن عباس. وعلى كل حال الحديث ثابت في صحيح البخاري، لكن ماذا، هل هو في الإسراء أو في غيره. ثم بعد ذلك عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، عاد عليه الصلاة والسلام إلى مكة. لما عاد بقي معتزلا وحزينا، لأنه يعلم أن الناس ستكذبه، وكان يعرف أن الناس لن يتقبلوا هذا الخبر، وبل علم أن الناس سيكذبوه. لهذا قال لما كانت ليلة أسري بي وأصبحت بمكة، يعني رجعت، فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي. فقعد عليه الصلاة والسلام معتزلا حزينا، فمر به عدو الله أبو جهل، عليه من الله ما يستحق. جاء إليه أبو جهل فجلس إليه فقال للنبي عليه الصلاة والسلام

الكلام كالمستهزئ، هل كان من شيء؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: وما هو؟ قال: إنه أسري بي. فقال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فأبو جهل لخبثه ما رأى أنه يكذب النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ويقول له: أنت كذاب، أنت كذا، قد عهدنا منك، بل أراد أن يسمع منه الناس، لهذا جاء في الرواية قال: فلم يرى أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه، خشي أنه إذا ذهب يأتي بالقوم أن الرسول لا يكرر هذا الكلام، فما كذبه، ذهب ينادي قومه والنبي عليه الصلاة والسلام سيكرر هذا الكلام. فجاء فقال له: يا محمد، أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم بما حدثتني؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال: هيا معشر بني كعب بن لؤي. ذهب يدعو الناس فتجمعوا، جاءت إليه الناس وانتفضت أو انتفضت المجالس حتى جلسوا إليه، فقال: يا محمد، حدث قومك بما حدثتني به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه قد أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا له: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فلما قال نعم فإذا بالقوم منهم المصفق ومنهم من يضع يده على رأسه متعجبا للكذب، زعموا. فقالوا له: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ يعني المسجد الأقصى، أنت ذهبت وتزعم أنك ذهبت، هم يعرفون أن النبي عليه السلام ما قد ذهب، يعرفون. فقالوا له: الآن ننظر، إذا كنت ذهبت حقيقة تنعت لنا المسجد، صف لنا هذا المسجد. وفي القوم من قد سافر إلى هناك وقد رأى تلك البلد ورأى المسجد، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ينعت، يقول لهم كذا وهو كذا. فلما كان يصف لهم المسجد التبس عليه بعض النعت، التبس عليه، فالله تبارك وتعالى جاء بالمسجد والرسول ينظر إليه عليه الصلاة والسلام. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع أو وضع دون دار عقيل، دون دار عقيل، يعني وضع في هذه الجهة وأنا أراه، وهذه الجهة هي قريبة أو عند دار عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه، يعني ينظر إليه فينعت كل ما يرى عليه الصلاة والسلام. فلما رأوا الوصف ورأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أصاب النعت صدقوه، قالوا: أما النعت فوالله لقد أصاب، يعني هذا هو نعت المسجد، ما زاد ولا أنقص ولا كذب علينا. لشدة الخبر كان وقعه عظيم، كان وقعه عظيما على قريش، لهذا بعض ضعاف النفوس كفروا وارتدوا والعياذ بالله، ما صدقوا هذا الخبر، قالوا: محمد نحن آمنا به لكن الذي يظهر أنه يعني كذب علينا، فارتدوا والعياذ بالله وتركوا الدين. لهذا كانت حادثة الإسراء كانت تطمينا ومواساة لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل كانت فتنة للكافرين الذين زاد عنادهم وزاد كفرهم، وكانت فتنة أيضا لبعض ضعفاء الإيمان، لبعض ضعفاء الإيمان الذين كان إيمانهم ضعيف ولم يخالط الإيمان، وحقيقة الإيمان لم تخالط قلوبهم، فتزلزل هذا الإيمان فكفروا والعياذ بالله، ولم يعودوا إلى حظيرة الإيمان حتى قتلوا على هذا الكفر. لهذا الله عز وجل يقول: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هذه الأشياء التي رآها عليه الصلاة والسلام، لا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام رأى شجرة الزقوم كما جاء في بعض الروايات، ورأى النار عليه الصلاة والسلام، كل هذا كان فتنة لقريش، كل هذا كان اختبار وامتحان. ولهذا الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم.

فلما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الجنة وأنه رأى النار وأنه رأى شجرة الزقوم كذبوه، بل قام أبو جهل عليه لعائن الله قام يستهزئ ويسخر، فقال هاتوا لنا تمرا وزبدا، وجعل يأكل من هذا وهذا ويقول تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا، يعني لا تصدقوا محمد، لا يوجد شيء اسمه شجرة الزقوم، إنما الزقوم هو أن نأتي بالتمر ونجعله في هذه الزبدة ثم نأكله ونقول لهذا ماذا تزقموا، فكان يستهزئ ويسخر من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما وهو يحدثهم عما رآه عليه الصلاة والسلام في تلكم أو في ذلكم الإسراء. لهذا قال الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بقي على دعوته وبقي يدعو الناس إلى التوحيد، وبقي عليه الصلاة والسلام يطوف على القبائل، واستمر هذه السنين الطويلة لا سيما بعد قضية الإسراء والمعراج، بقي في جهاده الدائم عليه الصلاة والسلام، يطوف على القبائل يبلغهم دعوة ربه، يلتمس النصير، يلتمس الحليف، يعني يلاقي ما يلاقي في سبيل الله من صنوف الأذى وكذلك من الصد ومن الإعراض. فكان عليه الصلاة والسلام يتتبع الناس في المواسم في الأسواق، فكان يقول لهم هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وقد مر معنا أن عمه أبا لهب كان يلاحقه ويسير خلفه فيقول لهم هذا يدعوكم إلى أن تفارقوا دين آبائكم وأن تسلخوا اللات والعزى إلى البدعة والضلال. القبائل التي كانت تسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام أو كان النبي عليه السلام يأتي إليهم فيحدثهم ويدعوهم كانت لها مواقف. من القبائل من كان يرد النبي عليه الصلاة والسلام ردا قبيحا، ومنهم من كان يطمع أن يكون الأمر له بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان جاء في بعض الروايات وفيها ضعف إلا أنها ذكرت في كتب السير، كانوا يقول له يا محمد أفرأيت إن مت بعد ذلك لمن يكون الأمر، اجعله لنا. فالنبي عليه السلام كان يدعوهم بلطف ويقول لهم إن الأمر لله وإن الأرض لله، فكانوا يقولون لا لا نريد، إذا كنت ستجعل لنا الأمر من بعدك إذا مت فنحن نقبل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصرفهم لكن يأبون، إلا يظنون أن الأمر قضية ولاية وخلافة، وكانوا يعني يطمعون في هذا. لهذا جاء في حديث جابر، جاء من حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وعند غيره، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فجاءه رجل من همدان فقال له ممن أنت؟ فقال الرجل أنا من همدان. قال فهل عند قومك من منعه؟ يعني قومك عندهم قوة ويستطيعون أن يمنعوني؟ فقال نعم. ثم الرجل بعد أن قال نعم خشي أن يحقره قومه، يعني يخذلوه ويقول لا ما ننصر هذا الرجل، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أنا سآتيهم أولا فأخبرهم ثم سآتيك من العام القابل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم يعني لك ذلك. فانطلق هذا الرجل وجاء وفد الأنصار في رجب. إذن من الوفود التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم، ومن القبائل التي كان يعرض نفسه عليهم وفد الأنصار. لهذا جاء أيضا في حديث جابر قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى فيقول من يأويني من ينصرني.

حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ قالوا حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع. جابر يصف الحالة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتتبع الناس في المنازل وفي المواسم وفي الحج وفي العمرة وفي الأسواق في عكاظ وفي كذا، فيقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للناس يا من يأويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. ما هي تقبل الناس أو ما كان كيف كان حال الناس؟ يقول إن الرجل ليخرج من بلده يعني من اليمن، فقبيلته تحذره تقول له انتبه ستأتي إلى مكة هناك رجل غلام هو من بني كذا وكذا ويقال له غلام قريش، انتبه لا يفتنك هذا الرجل، فإنه ماذا جاء بدين جديد وسفه الأحلام وعاب الآلهة. وهكذا كلما خرج رجل من قبيلته حذروه من هذا الرجل. فيقول جابر حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه. إذن جاءوا الأنصار وحصلت بيعة بين الصحابة الذين هم الأنصار رضي الله عنهم بين الأنصار وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأنصار هم يسكنون رضي الله عنهم المدينة وهم قبيلتان مشهورتان، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، وكان بينهما من التقاطع ومن النزاع الشديد، وكما هو معروف حرب عظيمة حصلت بينهم يقال لها حرب بعاث. هذه الحرب حرب بعاث جاء ذكرها في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، فقد جاء في حديث عائشة أنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. بعاث هذا هو بضم الباء مكان، وبعضهم يقول أنه حصر وبعضهم يقول مزرعة عند بني قريظة أي في المدينة. حصلت عند هذا الشيء وقعة عظيمة بين هاتين القبيلتين بين الأوس وبين الخزرج، وقتل فيها من الرؤساء ومن أكابر القوم، حتى أنهم ذكروا أن حضير أن حضيرا وهو والد أسيد بن حضير كان هو رئيس الأوس قتل في هذه المعركة في حرب بعاث، وعمر بن النعمان البياضي كان هو رئيس الخزرج وقالوا أيضا أنه قتل في هذه الحرب، وكان النصر لمن كان للأوس في أول المعركة ثم هزموا وانتصرت الخزرج. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا في غزوة حنين لما حصلت مقالة من الأنصار جمعهم فقال لهم ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قال العلماء كانوا يعني على ما هم عليه من الشرك كان بينهم القطيعة وبينهم النزاع والشقاق، فجمعهم الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام وهداهم الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام. هذه الحرب حرب بعاث كانت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنين، لهذا جاء وفد من المدينة إلى مكة فيهم رجل يقال له أبو الحيصر وهو أنس بن رافع، ومعه فتية من بني عبد الأشهل وهم من قبيلة الأوس فيهم إياس بن معاذ. لماذا جاءوا إلى مكة؟ جاءوا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، يعني بسبب الحروب التي بينهم ذهبوا إلى مكة وأرادوا محالفة قريشا أرادوا محالفة قريش ضد الخزرج وهؤلاء من الأوس، فالتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فجلس معهم فقال لهم بعد أن علم الشيء الذي جاءوا من أجله قال هل لكم إلى خير مما جئتم له؟
قالوا له وما ذاك؟ قال أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وأنزل علي كتاب. ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن عليه الصلاة والسلام. إياس بن معاذ وكان أصغرهم وكان غلاما حدثا قال لهم أي قوم هذا والله خير مما جئتم له. فقام أبو الحيسر وغضب وأخذ حفنة من البطحاء فضرب بها في وجه إياس بن معاذ. وقام النبي عليه الصلاة والسلام عنهم وتركهم وانصرفوا إلى المدينة. فحصلت الوقعة وقعة بعاث التي هي بين الأوس والخزرج. يعني هم جاءوا إلى مكة يريدون يتقوون بقريش حتى تنصرهم على من؟ على الخزرج. فالتقوا بالرسول فدعاهم إلى الإسلام فأبوا، ثم رجعوا إلى المدينة وحصلت هذه المعركة العظيمة بين الأوس والخزرج. قالوا أن إياس بن معاذ الذي قال لقومه والله هذا خير مما جئتم له، قالوا أنه لما توفي سمعوه يهلل ويكبر ويحمد الله ويسبحه، قالوا حتى مات. فبعضهم كان يقول أنه مات مسلما، ومع ذلك اختلف العلماء. فطائفة تقول أنه مات على إسلامه لأنه هلل وكبر وقبل ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم يرى أنه لم يسلم. إذن هذا أول قدوم من المدينة وأول وفد التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام. جاءوا للمحالفة فسمع بهم الرسول عليه الصلاة والسلام فدعاهم لما هو خير فأبوا ورجعوا إلى المدينة، فحصلت تلكم المعركة معركة بعاث بين الأوس والخزرج. لهذا حصل بعد ذلك أن وفدا آخرا جاء إلى المدينة. جاء عند ابن إسحاق في السيرة أنهم خرجوا بعض الأشياخ من المدينة إلى مكة، فلقيهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال أمن موالي يهود؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا معه، جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، دعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان. يعني الله عز وجل جعل في المدينة اليهود كانوا من أسباب إسلام الأوس والخزرج. لماذا؟ لأن الأوس والخزرج الذين هم الأنصار كانوا أهل شرك وأهل أوثان، واليهود كانوا في المدينة أهل كتاب وكان عندهم علم، وكانوا دائما يقولون للأنصار سيخرج نبي، إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. يهددون الأنصار، يهددون الأوس والخزرج، يقول لهم نحن عندنا في كتابنا أن هذا الزمن هو زمن نبي وهذا النبي سيخرج وسنتبعه ثم نقاتل معه ونقاتلكم أنتم أيها الأوس والخزرج يا من تعبدون الأصنام وآماذا وتعبدون الأوثان. فلما التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين هم من الخزرج وقد سمعوا ما سمعوا من اليهود، فقالوا ماذا؟ قالوا يا قوم تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه، صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام عليه الصلاة والسلام. فقالوا له إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشرنا بينهم. يعني نحن جئنا إلى هنا والتقينا بك أيها النبي وقد تركنا قومنا وفيهم من الانقسام ومن الشر ومن العداوة، يعني بين الأوس والخزرج، فعسى الله أن يجمعهم الله بك. وهذا ما حصل، فعسى الله أن يجمعهم الله بك. وقد جمع الله عز وجل الأوس والخزرج فكانوا أنصار هذا الدين.

وكانوا أنصار محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا له: عسى الله أن يجمعهم الله بك فنستقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا إلى المدينة وقد آمنوا وصدقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء كانوا من الخزرج، كم كان عددهم؟ في بعض الروايات عند ابن إسحاق بإسناد حسن أنهم 6 نفر، أنهم 6 نفر، وذكر بعضهم أنهم 8. على كل حال سواء كانوا 8 أو 6، هذا اللقاء الثاني، إذن هذا اللقاء الثاني لهذه أو من أصحاب ماذا؟ من أصحاب المدينة. اللقاء الأول كان 3 تقريبا: أبو الحيصر وإياس بن معاذ ومعه فتية من هذه القبيلة من الأوس. اللقاء الثاني كانوا عددهم 6 أو 8 وهم من الخزرج، وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام ورجعوا إلى قومهم يبلغونهم هذا الدين. ثم جاء في حديث عبادة بن الصامت وهو ممن بايع في العقبة الأولى، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلموا على يدي هؤلاء الذين من الخزرج رجعوا إلى بلدانهم، رجعوا إلى بلدانهم يعلمون قومهم ويخبرونهم بما حصل، أننا التقينا برجل وهو كذا وقد آمنا وأسلمنا معه ورأيناه أنه دعانا إلى الحق فعلمنا أن هذا الحق. ثم حصلت بيعة العقبة الأولى، حصلت بيعة العقبة الأولى. هذه البيعة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام 12 رجلا، جاء 12 رجلا من الأنصار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون أن يلتقون به، ويريدون أيضا أن يعلمهم هذا الدين، ويريدون أن يدخلوا في دين الله. فجاءوا والتقوا به فبايعوه، وكذلك من هذه البيعة ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: فإن وفيتم فلكم الجنة، فإن وفيتم فلكم الجنة. لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت، وهو أيضا في الصحيحين في صحيح البخاري وفي مسلم، يقول عبادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعته على ذلك، يقول عبادة: فبايعته على ذلك. وعبادة ذكروا أنه كان ممن بايع في العقبة الأولى. بعض أهل العلم يرى أن هذه البنود التي ذكرت في حديث عبادة بن الصامت ليست هي البنود التي حصلت في العقبة الأولى، وإنما هذه متأخرة وحصلت بعد فتح مكة. وأما ما حصل في العقبة الأولى كان البيع المبايعة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على السمع والطاعة في النشاط وفي الكسل، على كذلك ألا تقوموا أو ماذا ألا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن ينصر الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعضهم ذكر أن وكذلك في بعض الروايات قالوا أن ننصر النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم إلى المدينة. الذي يظهر أن هذه البنود أيضا ذكرت في البيعة أو في بيعة العقبة الثانية. الحافظ ابن حجر يرى أن هذا ما ذكر في حديث عبادة بن الصامت إنما هو حصل بعد فتح مكة، إنما حصل بعد فتح

هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه آنفا. ثم بعد هذه العقبة أو بعد هذه البيعة بيعة العقبة الأولى قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معهم مصعب بن عمير قال له اذهب علمهم شرائع الإسلام وفقههم في الدين وأقرئهم القرآن. وقالوا بقي هناك مصعب ينشر الإسلام في ربوع المدينة وأقام هناك في بيت أسعد بن زرارة يعلم الناس ويدعوهم إلى الله. قالوا أنه تمكن خلال أشهر معدودة من أن ينشر الإسلام في سائر بيوت المدينة وكسب أنصارا من كبار زعماء القوم كسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وأسلم بإسلامهما لا سيما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير خلق كثير من قومهم حتى جاء في الرواية لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. هذه الرواية رواية إرسال مصعب لا تصح هي ضعيفة ولا إسناد لها ثابت، لكن أهل السير إذا جاءوا إلى بيعة العقبة الأولى يعقبون أو يذكرون بعد ذلك إرسال النبي صلى الله عليه وسلم مصعب إلى المدينة وتعليم الناس وكيف فدخل الإسلام عليهم وانتشر. هذه الرواية لا تصح. نعم حصلت هناك أنهم تجمعوا لصلاة الجمعة وأنهم أيضا حصل لهم الخير، قد جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن أن كعب بن مالك كان دائما إذا سمع نداء الجمعة يترحم على سعد بن زرارة، فقال له ابنه عبد الرحمن إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، فلما؟ فقال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيذ من حرة بني بيضاء في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40. قال 40 يعني كان أول من أسلم من هؤلاء أو كانوا رضي الله عنهم وهم عددهم 40، كان عددهم 40 قد تجمعوا وصلوا الجمعة والذي جمعهم هو أسعد بن زرارة. هذا جاء بإسناد صحيح عند أبي داود وعند غيره. وكذلك قالوا أن معاذ رجع وهذا أيضا لا يصح بإسناد، أي ليس له إسناد صحيح ثابت، لكن جاء عند أهل السير أن معاذ بعد أن قضى دعوته في المدينة رجع إلى مكة قبيل الموسم التالي للحج، يعني قبيل الموسم قبيل الحج بشيء يسير، وهذا كان أيضا قبل العقبة الثانية قبل بيعة العقبة الثانية. جاء يبشر النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره أن المدينة فيها من القبول للإسلام وأنه سوف يأتي في هذا الموسم ما تقر به عينه ويسر به فؤاده. فكانت هذه البيعة لا شك ولا ريب فيها الخير الكثير وفيها إقبال الأنصار رضي الله عنهم ودخولهم في الدين. نعم ثم بعد ذلك جاءت بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية قدم على النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 70 من الصحابة أي من الأنصار ومعهم بعض النساء. جاء في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما ذكر كيف أن أصحاب أن الأوس والخزرج قبلت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأن دور الأنصار قبلت هذا الإسلام، قالوا بعد أن انتشر الإسلام فيهم وما من بيت إلا ويقرأ فيه القرآن فأسلم من أسلم من دور الأنصار كانوا في المدينة، فقال بعضهم لبعض حتى متى نترك رسول الله عليه الصلاة والسلام يطرد في جبال مكة ويخاف، فرحل إليه منا 70 رجلا. إذن هنا بدأت البيعة بيعة العقبة الثانية. يعني جابر لما وصف الحال في المدينة وكيف أن الناس قبلوا الإسلام وأن هذا الإسلام دخل في البيوت بيوت الأنصار حتى جاء في الرواية لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين، هذه الرواية صحيحة جاءت عند أحمد في المسند بإسناد قوي، لكن إرسال مصعب هو الضعيف لا يصح. الشاهد فقال جابر فاجتمعوا وأتمروا جميعا فقالوا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف فرحل

منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم. ذكر العلماء أن هذا كان في السنة 13 من البعثة، في آخر سنة بعد أو قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر معدودة، بأشهر معدودة، لأن بعد هذه الواقعة اشتد الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام واجتمعوا على قتله فهاجر إلى المدينة، فقدموا عليه في الموسم. قال فواعدنا شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا، فقلنا يا رسول الله نبايعك، فقال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقولوا في الله لا وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة، ولكم الجنة. يعني هذه البنود هي التي حصلت في بيعة العقبة الثانية، هذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي هذه الأمور؟ أولا على السمع والطاعة في النشاط والكسل، ثانيا وعلى النفقة في العسر واليسر، ثالثا وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رابعا وعلى أن تقوموا في الله ولا تأخذكم في الله لومة لائم، خامسا وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة، ولكم الجنة. في بعض الروايات عند ابن إسحاق وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. إذن هذه هي البيعة، هذه هي البيعة الثانية. فقاموا رضي الله عنهم جميعا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وكان من أصغرهم. في بعض الروايات أنه لما قام أسعد بن زرارة وكان من أصغرهم قال لهم رويدا يا أهل يثرب. ومن المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نهى عن تسمية المدينة بيثرب، لكن هذا كان قبل النهي. رويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. فقالوا أمط عنا يا أسعد، أمط عنا يعني ابتعد عنا، أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. فقاموا رضي الله عنهم فبايعوه، فأخذ علينا كما جاء في الرواية وشرط ويعطينا على ذلك الجنة، يعني كان الجزاء هو الجنة، بايعوه بالمقابل هي الجنة. لهذا جاء في حديث طويل رواه إسحاق أو رواه ابن إسحاق في السيرة بإسناد صحيح من حديث كعب بن مالك، وكعب بن مالك كان من الذين بايعوا في العقبة الثانية. يقول كعب خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا، قال ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا، وخرجوا رضي الله عنهم قال حتى إذا كنا بظاهر البيداء، فقال لهم البراء بن معرور يا هؤلاء إني قد رأيت رأيا ووالله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا، فقلنا وما ذاك؟ قال قد رأيت ألا أدع هذه البنية مني بظهر، يعني الكعبة، وأن أصلي إليها. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت قبلته الشام، كان يصلي إلى المسجد الأقصى إلى الشام، فهذا الصحابي البراء بن معرور أراد أن يصلي إلى الكعبة قبل أن ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام.

أوجه إلى الكعبة. فقال لهم ذلك، أريد أن أصلي إلى الكعبة. فقالوا، فقلنا له والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام، وما نريد أن نخالفه. فقال إني لمصل إليها. فقلنا له لكننا لا نفعل. قال فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام، وصلى هو إلى الكعبة حتى قدمنا مكة، وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة على ذلك. يعني البراء بن معرور أصر على أنه يصلي إلى البيت، إلى الكعبة، وهم يتابعون نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي كان يصلي إلى بيت المقدس. فلما وصلوا مكة أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر، أخبروه، فقال فلما قدمنا مكة قال لي ابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أسأله عما صنعت في سفري هذا، فإنه والله لقد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه. يعني البراء يقول أنا خالفتكم وكذلك خالفت النبي عليه الصلاة والسلام، فوقع في نفسي شيء، إذا نذهب نسأل الرسول. فذهبوا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا ووجدوا رجلا من أهل مكة، فقالوا له، سألوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم هذا الرجل هل تعرفانه، هل تعرفون هذا الرسول إذا رأيتموه؟ قالوا لا. قال فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قلنا نعم، قلنا نعرف العباس لأنه كان يأتي تاجرا إليهم في المدينة. قال لهم هذا الرجل، فإذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. فمضوا هؤلاء فدخلوا المسجد، فإذا العباس جالس ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس معه، فسلموا ثم جلسوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فقال الشاعر، لأن النبي عليه السلام لما سمع أن هذا كعب بن مالك قال الشاعر، فقال كعب بن مالك فوالله ما أنسى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاعر فقال نعم، يعني هو الشاعر. فقال البراء بن معرور، يا نبي الله إني خرجت في سفري هذا وقد هداني الله تعالى للإسلام، فرأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها، يعني استقبلت البيت، استقبلت الكعبة، وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله؟ قال قد كنت أو قد ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. فرجع البراء إلى قبلة النبي عليه الصلاة والسلام وصلى إلى الشام، صلى إلى الشام. ثم خرجوا إلى الحج، وقد واعدنا النبي عليه الصلاة والسلام في العقبة من أوسط أيام التشريق. قال فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر وهو سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. يعني كعب بن مالك يقول كان معنا من الأوس والخزرج أناس مشركون، كان معنا أناس مشركين، لكن هؤلاء الناس جاءوا للحج على طريقة قريش الحج والعمرة، وما يعرفون أننا جئنا من أجل أن نؤمن بهذا الرسول وبهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فكانوا معنا هؤلاء الناس الذين هم من قومنا من المشركين، فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر، كلموا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر رضي الله عنه، قالوا له يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعونا إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد الرسول عليه الصلاة والسلام.

0: إيانا العقبة فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا، كان نقيبا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عين النقباء وسيأتي معنا. قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد الرسول عليه الصلاة والسلام نتسلل تسلل القطا، نتسلل تسلل المستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبة بنت كعب أم عمارة وهي إحدى نساء بني مازن من النجار وأسماء بنت عمرو بن عدي إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع أو أم منيع. فخرجوا واجتمعوا في الشعب مع النبي عليه الصلاة والسلام فجاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه عمه العباس، العباس بن عبد المطلب، وكان على دين قومه، كان على الشرك، إلا أنه كان يخرج مع الرسول يحميه ويحوطه. فخرج معه العباس بن عبد المطلب فوصلوا فالتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم العباس بن عبد المطلب يقول لهم يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه فهو في عز من قومه ومنع في بلده وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه إنه في عز ومنعه من قومه وبلده. العباس يخبرهم ويبين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة مع ذلك نحن نحوطه ونحميه فهو في عز وفي منعه لكنه أبى إلا اللحاق بكم والانحياز إليكم فإياكم أن تخذلوه، إن كنتم خاذلوه فتكلموا من الآن وقولوا نحن لا نستطيع على هذا حتى يبقى معنا وهو في عز وفي منعه. فقالوا له الأنصار قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام وتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله ورغب في الإسلام ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. البراء بن معرور أخذ بيده وقال نعم، أخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وقال نعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أجرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر، يعني سنمنعك وسنقاتل وسندافع عنك، نحن أهل الحروب وأهل القتال فنقبل ما تريده يا رسول الله أن نمنعك. فقالوا بينما هو يقول ذلك اعترض أبو الهيثم ابن التيهان، اعترض كلام البراء وقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، ويقصد بالرجال هنا اليهود، يقول بيننا وبينهم أشياء ومواثيق لكننا سنقطعها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ أبو الهيثم يقول إذا جئت إلى المدينة وحاربنا معك ووقفنا معك وقطعنا الحبال والعلاقات التي بيننا مع اليهود فجاء الوقت الذي أظهرك الله فيه فصرت ظاهرا يا رسول الله ولك المنعة ولك العزة ولك كذا، هل ستتركنا وسترجع إلى قومك؟ فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. ثم قال لهم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. والمقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام الهدم الهدم يعني الحرمة، وكأنه يقول لهم ذمتي هي ذمتكم وحرمتي هي حرمتكم. فبايع النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من ضرب يده على يد الرسول عليه الصلاة والسلام هو البراء بن معرور، ثم بايع بعده القوم. قالوا الشيطان صرخ من رأس العقبة بأنفذ صوت فقال يا أهل الجباب أو يا أهل الجباجب، يعني المنازل، لأنهم كانوا في منى وكانت لهم منازل، يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصباه معه قد اجتمعوا على حربكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا أزب العقبة ابن أزيد. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال أتسمع أي عدو الله، أما والله لأفرغن لك، يعني سأتفرغ لك. ثم قال الرسول ارفضوا إلى رحالكم، يعني ارجعوا إلى رحالكم، فرجعوا رضي الله عنهم وأرضاهم. لما رأى هذا الموقف العباس بن عبادة بن نضلة قال والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، يعني نبدأ الآن القتال، الآن نميل بأسيافنا يا رسول الله، بس مرنا بذلك ونحن على استعداد تام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لم نؤمر بذلك، لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا إلى مضاجعهم فناموا حتى أصبحوا. لما أصبحوا جاءت قريش، جاءوا إلى المنازل فقالوا يا معشر الخزرج، قريش كانت تنادي الأوس والخزرج بهذا اللفظ يا معشر الخزرج، لأن العباس أيضا لما قام يكلمهم ماذا قال لهم؟ قال لهم يا معشر الخزرج. كانت العرب يسمون هذا الحي من الأنصار بالخزرج ويقصدون الخزرج والأوس. فجاءت قريش من الصباح ودخلوا على الأنصار فقالوا لهم يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم، يعني إذا نشبت حرب بيننا وبينكم فأنتم أبغض الناس إلينا، فسنحاربكم وستكون هذه الحرب شديدة بيننا وبينكم. فسمع المشركون من الذين جاءوا من الخزرج من المدينة، سمعوا بهذا الكلام وهم لم يذهبوا للبيعة، كانوا نائمين. فقام المشركون يحلفون يقولون لا والله لا بالله ما صنعنا هذا، ما كان منا، ما علمنا بشيء. والأنصار الذين بايعوا كانوا سكوت ما يتكلمون. فلما رأوا هؤلاء يقسمون ويحلفون قالوا إذا هم صدقوا فنتركهم. فتركوهم ومضوا على هذا. ثم بعد ذلك رجع الأنصار رضي الله عنهم إلى المدينة، رجعوا بعد أن بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك اشتدت الأذية على رسول الله عليه الصلاة والسلام من جهة أن قريش رأت أن الناس بدأت تخرج من مكة وتهاجر إلى المدينة، فهاجر كثير من الصحابة وخرجوا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أذن لهم بذلك، فقال لهم كما جاء في صحيح البخاري إني أريث دار هجرتكم ذات نخل بين للابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. إذا لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن هجرة من هاجر إلى المدينة، وعن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك إلى المدينة. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ

0: الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، بداية من يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة عام 41 و400 هجرية إلى يوم الخميس 2 من شهر ذي الحجة بجامع الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به
1: الجميع. الدرس الرابع وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، ننبه الإخوة بارك الله فيكم جميعا من باب التأكيد لما مضى تنبه عليه أولا بضرورة الالتزام بالتوجيهات الجهات المعنية، يعني من توجيهات من يكون هناك تباعد، تصلون متباعدين ثم في الدرس تتقاربون ما يصلح، افتحوا حتى لا يكون ذلك سببا في إيقاف الدرس، فتفسحوا بارك الله فيكم وتوسعوا، المسجد ما شاء الله كبير، نخشى أن يكون هذا من أعظم أسباب غلق الدروس، انتبهوا بارك الله فيكم، توسعوا والحمد لله المكان كبير والصوت مسموع يعني بارك الله فيكم. نعم.

0: قل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثلما قد قال في ذاك تنجح
1: وقد نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه أبيات أيضا التعليق عليها من وجوه. الوجه الأول، هذه الأبيات متعلقة بمسألة رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، متعلقة بمسألة رؤية الله جل وعلا في الآخرة. وهو يأمرك الناظم هنا أمر جزم بأن تقول قول الحق الذي عليه أهل الصدق والإيمان، وهو الذي سيرد معنا بحول الله تعالى. قوله وقل يتجلى الله للخلق جهرة أي عيانا كما البدر، الكاف للتشبيه أي تشبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، للمرء بالمرء. وأورد رحمه الله بعد ذلك قائلا وليس بمولود وليس بوالد، هذا تقرير للحق ورد على الباطل وأهله، وذلك من المشبهة أو الممثلة، لقول الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا البيت تنبيه للسبب أو على السبب الذي بسببه بنى هؤلاء الضلال ضلالهم وانحرافهم. فما هو هذا السبب؟ هو تشبيه الله بخلقه أو تمثيله جل وعلا بالمخلوقين، تعالى الله علوا كبيرا. الوجه الثاني، اعلم رحمك الله أن أهل السنة والجماعة مجمعين، أنهم مجمعون بأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى بأبصارهم عيانا من غير إحاطة، من غير إحاطة به جل وعلا.

الأعز يوم القيامة، وكذلك يرونه بعد دخولهم الجنة كما يرى القمر ليلة البدر والشمس ليس دونها سحاب. وأدلة هذا الاعتقاد المجمع عليه من الوحيين كثير أو كثيرة، فمن ذلك قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا وجه الدلالة من هذه الآية في كتابه حاد الأرواح: وجه ذلك أن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله، نظر العين التي في الوجه إلى الرب سبحانه وتعالى. كذلك من أدلة هذا الاعتقاد قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا الكريم، كما فسر هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث صهيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وأخرجه مسلم أيضا بزيارة في آخره قال: ثم تلا هذه الآية، أي تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وروى الإمام الطبري رحمه الله في جامع البيان وكذلك غيره من الأئمة روايات عدة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وعن غيرهما في تفسير أن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. فإذا جاء التفسير بالحديث وجاء أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة هذا المعتقد في السنة ما أشار إليه الناظم عندكم، قال: رواه جرير عن مقال محمد، يريد حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: قال جرير رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر حديث جرير رضي الله عنه هذا، قال: هذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة بالقبول المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن ناسا قالوا: يا

رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية القمر، في رؤية القمر ليلة البدر أو ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، إلى آخر الحديث. فهذا نص صريح منه عليه الصلاة والسلام في إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بمراد الله جل وعلا، وهو الذي أشار إليه الناظم في قوله عندكم في هذا النظم: وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح أو مصرح. فهو حديث صريح وفيه التصريح في ذلك، وقد جاءت في هذا الباب أحاديث كثيرة أشار إليها الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة بقوله: والإيمان، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالرؤية يوم القيامة، كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحاح، من الأحاديث الصحاح. أجمع أهل الحق والإيمان على هذا الاعتقاد، وقد حكى هذا الإجماع غير واحد من الأئمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الإيمان بذلك فرض واجب لما قد تواتر فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وسلف الأمة. وقال أيضا رحمه الله كما في جامع المسائل: اتفق الصحابة وسلف الأمة وأئمتها على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا كما يرى الشمس والقمر، كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكى هذا الإجماع أيضا الحافظ المقدسي عبد الغني في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، فقال: أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وثمة أقوال عديدة في هذا الباب محكية عن أئمة أهل العلم. الوجه الثالث: اعلم أن أهل البدع لا يفترون عن التشغيب، بارك الله فيكم، على أهل الحق في الحق الذي يعتقدون. كل هذا التشغيب مرادهم منه الصد عن الحق وعن سبيل أهله. لهذا نص الإمام هنا أبو بكر على هذه المسألة تنبيها وتذكيرا بالاعتقاد الصحيح، وتحذيرا من مخالفته والقول بضده، انسياقا وراء من؟ وراء أهل الأهواء وشبههم. وماذا؟ وشبههم. وقد تكلم العلماء في هذه المسألة، فمنهم من أفردها مسألة الرؤية، منهم من أفردها بالتأليف والجمع كما فعل الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه أو في رسالة ألفها في الرؤية، وكذلك الحافظ بن النحاس وغيرهما. ومن أهل العلم من جمع الأحاديث في هذا الباب ضمن مؤلف جامع، مقررا الحق في ذلك، رادا على أهل الباطل في ذلك، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، والإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، وغيرهم من أئمة العلم. وقل أن تجد رسالة مختصرة في اعتقاد أهل السنة، ومنها هذه الرسالة الحائية، إلا وتجد فيها الإشارة إلى هذه المسألة لما وقع فيها وعليها

من تشغيب من أهل الأهواء والبدع. الوجه الذي يليه إنكار الجهمي لهذه النصوص، سببه التماسه للمتشابه. سبب إنكار الجهمي لهذه النصوص هو ماذا؟ اتباعه أو التماسه للمتشابه وعدم أخذه بالمحكم في الباب أو في هذه الأبواب. فمما احتج به هؤلاء في نفي الرؤية قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا: بما أن الجهة في الرؤية مستحيلة فالرؤية كذلك مستحيلة. ومن أدلتهم أيضا قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فاستدلوا بقوله تعالى لن تراني بأن لن هنا تفيد التأبيد، وبالتالي نفي ماذا؟ نفي الرؤية بالكلية. وعليه فهو سبحانه وتعالى لا يرى، لا يرى. وهذا الاستنتاج والاستنباط منهم ومن لف لفهم باطل، استدلالهم بالآيتين باطل، إذ المحكم في هذا الباب هو ما أجمعت عليه الأمة، وما أجمعت عليه الأمة يخالف ما استنبطوه، فوجب رد هذا المتشابه إلى المحكم ليظهر المعنى ماذا؟ الصحيح المتوافق لما عليه أئمة الإسلام. فآية الأنعام في قوله تعالى لا تدركه الأبصار لا حجة له فيه، ووجه ذلك أن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالأبصار تراه جل وعلا من غير إحاطة فلا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه جل في علاه ولكن لا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، كما رجح هذا وبينه الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير، والذي رجحه شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله في ماذا؟ في كتابه المذكور آنفا الصفات الإلهية. وأفاض شيخنا رحمه الله البيان والرد على هؤلاء، وأبان أن دلالة هذه الآية، آية الأنعام، دلالتها على جواز الرؤية أوضح من كونها دليلا للنفاة لو كانوا يعقلون. أما آية الأعراف في قوله تعالى لن تراني هي في الحقيقة تعتبر من أقوى أدلتهم، من أقوى أدلتهم في النفي. والجواب عن هذا لمن تأمل يرى أن هذه الآية لا تدل على نفي الرؤية بل تدل على إثبات الرؤية. هذه الآية لا تدل على النفي وإن كان هي أقوى أدلته، لكنها في الحقيقة تدل على إثبات الرؤية، وهذا إيضاحه في نقاط. النقطة الأولى: لا يظن بكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بالله في وقته أن يسأل الله ما لا يجوز عليه أن يسأله، أليس كذلك؟ إذن علم موسى عليه الصلاة والسلام أن هذا مما يجوز سؤال الله به،

0: فسأل ربه أن يراه. الثاني أن الله جل وعلا لم ينكر على موسى عليه السلام سؤاله لما قال رب أرني أنظر إليك، لم ينكر عليه السؤال، كما أنكر على نوح عليه الصلاة والسلام لما سأله نجاة ابنه فقال ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. فعدم إنكار الله تعالى على موسى عليه السلام دل على أنه إنما سأله ممكنا لا مستحيلا، سأله ممكنا لا مستحيلا. النقطة الثالثة أن الله جل وعلا قال لموسى عليه السلام لن تراني، ولم يقل له إني لا أرى، قال لن تراني، ما قال إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي أو نحو ذلك. وفرق بين دلالات هذه الألفاظ. بهذا نعرف أن الله تعالى يرى في الوقت الذي يريده جل وعلا سبحانه أن يرى فيه، أن يرى فيه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فظهر بهذا أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله جل وعلا أمرا ممكنا لا مستحيلا، لا مستحيلا. الرابع أن الرؤية المنفية في قوله لن تراني هي الرؤية في الدنيا، لأنه سأله في الدنيا، وليست المنفية هي الرؤية في الآخرة. أن الرؤية المنفية هي الرؤية في الدنيا لا في الآخرة. ولهذا قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد في أصول أهل السنة والإيمان، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالرؤية يوم القيامة، يوم القيامة يعني بعد الموت، بعد الموت. مما يدل على أن الرؤية المنفية هنا هي الرؤية في الدنيا قول الله جل وعلا في الآية نفسها لموسى عليه الصلاة والسلام ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله إيش؟ دكا، فأعلمه سبحانه وتعالى أن الجبل مع قوته وصلابته لا يستطيع ولا يثبت للتجلي في هذه الحياة الدنيا، فكيف بالبشر وهو مخلوق ضعيف أمام هذا الجبل؟ نعم، فكيف بالبشر وهو مخلوق ضعيف لا يمكنه أن ماذا؟ أن يصبر على ذلك، إلا أن الله تعالى سيمنعهم القوة والثبات الذي يمكنهم أمام تجليه جل جلاله يوم القيامة ويوم يدخل أهل الجنة الجنة فيرونهم بأبصارهم عيانا دون إحاطة. هذا ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فهمه أئمة الدين. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة والإيمان بالرؤية، نعم، يوم القيامة، يوم القيامة يعني بعد الموت، ولا تكون في ماذا؟ في الحياة الدنيا، نؤمن بالرؤيا بعد الموت يوم القيامة، لما يمنحه الله جل وعلا لعباده المؤمنين من ثبات وتمكين، فيقوم الناس لرب العالمين. الوجه أو الأمر الخامس أن الله جل وعلا أثبت في كتابه العزيز أنه كلم موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وأثبت سبحانه وتعالى أنه ناداه من جانب الطور الأيمن، فمن جاز عليه التكلم والمناداة وأنه يسمع مخاطبه كلامه بلا واسطة فرؤيته أولى بالجواز، أولى بالجواز. النقطة السادسة في قول الله جل وعلا: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هذه الآية دليل على تجليه جل وعلا للجبل، تجلى للجبل، فإذا جاز له عز وجل أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه، كيف يمتنع أن يتجلى سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لأوليائه في الجنة أو في يوم القيامة؟ وأخيرا، آخر نقطة في هذا، قال شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله في الصفات الإلهية: أما دعوى المعتزلة وشيعتهم بأن لن تدل على التأبيد فدعوى باطلة تأباها اللغة، فإن لن إنما وضعت لنفي المستقبل، فأما التأبيد فإنما يستفاد من قرائن خارجية وهي لا تفيد التأبيد بنفسها. قال ابن هشام في أوضح المسالك: ولن وهي لنفي سيفعل، أي لنفي المستقبل، ولا تقتضي تأبيد النفي ولا تأكيده خلافا للزمخشري، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال: فمحاولة تأبيد النفي بلم، يقول شيخنا رحمه الله: محاولة تأبيد النفي بلم محاولة جهمية مغرضة، لكنها غير ناجحة، هذه المحاولة غير ناجحة بل مردودة، كما قاله ابن هشام أو كما قال ابن هشام. نعم، تفضل. الوقت، شوف الوقت، أيوه بقي دقيقتين، طيب نقرأ شوية، يصير 40 ولا 30؟
1: قال رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح.
0: نعم، قف هنا. هذا البيت تعليق عليه أيضا من وجوه: الأول، اعلم وفقك الله أن أهل السنة والجماعة من أصولهم أو من أصول أهل السنة والجماعة تقديم النقل على العقل، وأن العقل بمجرده ليس له أن يثبت شيئا من الأحكام أو العقائد، العقل وحده ليس له أن يثبت الأحكام والعقائد، إنما المرجع في هذا إلى الوحيين وما أجمعت عليه الأمة، والعقل تبع للنص لا مقدم عليه. العقل آلة للفهم. ما

أو ما هو ما الذي يدل على هذا أو يبينه من كلام العلماء؟ نقل الحافظ الإمام الأصبهاني إسماعيل بن محمد بن الفاضل في الحجة في بيان المحجة عن الإمام أبي المظفر السمعاني شيخه عن شيخه أبي المظفر السمعاني ماذا قال السمعاني؟ اسمع إلى هذا الكلام المتين. قال: أعلم أن مذهب أهل السنة أن العقل لا يوجب شيئا على أحد، أن العقل لا يوجب شيئا على أحد ولا يرفع شيئا عنه ولا حظ له في تحليل أو تحريم ولا تحسين ولا تقبيح، ولو لم يرد السمع ما وجب على أحد علي وما وجب على أحد شيء، ولا دخلوا في ثواب ولا عقاب. حتى لو كنت أنت ترى هذا بالعقل المجرد فلا ثواب ولا عقاب. وقال أيضا يعني السمعاني: إن الله أسس دينه وبناه على الاتباع، وجعل إدراكه وقبوله بالعقل، فمن الدين معقول وغير معقول، معقول المعنى وغير معقول، أليس كذلك؟ قال: والاتباع في جميعه واجب. وقال أيضا في الكتاب آنف الذكر: واعلم أن فصل ما بيننا أهل السنة وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول، جعلوا العقل هو الأصل والاتباع هو الفرع يتبعه. وأما أهل السنة قالوا: الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء، ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء، وصار كله يتكلم بالعقل. ما هو الآن موجود هذا؟ كثر هؤلاء العقلانيين، كثروا فاطرحوا النصوص، هؤلاء كلهم أفراح المعتزلة وأولادهم. قال: ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين أن لا يقبلوا شيئا حتى يعقلوه. ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله وما تعبد الناس به من اعتقاد، وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم ونقلوه عن سلفهم إلى أن أسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر عذاب القبر وسؤال منكر ونكير والحوض والميزان والصراط وصفات الجنة وصفات النار وتخليد الفريقين فيهما، أمور لا ندرك حقائقها بعقولنا، صحيح؟ لا يمكن أن تدركها بعقلك، وإنما ورد الأمر بقبولها والإيمان بها. فإذا سمعنا شيئا من أمور الدين وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكر، ومنه التوفيق. وما لم يمكننا إدراكه وفهمه ولم تبلغه عقولنا آمنا به وصدقناه واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته وقدرته، واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته. وقال الله تعالى في مثل هذا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى: هذا القول لو فرض أنه حق، قول حكاه، قال: لو فرض أنه حق معلوم بالعقل لم يجب اعتقاده بمجرد ذلك، إذ وجوب اعتقاد شيء

الإلهية، ويتكلم عن جملة من قواعد هذا المنهج. الأولى، القاعدة الأولى، تقديم النقل على العقل. قال: ولكن تقريرنا بأن النقل مقدم على العقل لا ينبغي أن يفهم منه أن السلف ينكرون العقل والتوصل به إلى المعارف والتفكير به في خلق الله، في خلق السماوات والأرض وفي الآيات الكونية الكثيرة، لا، ولكنهم لا يسلكون في استعمال العقل الطريقة التي سلكها علماء الكلام في الاستدلال بالعقل وحده في المطالب الإلهية، من محاولة الاكتفاء به أحيانا لو استطاعوا، أو تقديسه بحيث يقدمونه على كلام الله خالق العقل والعقلاء، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي وحي. بل إن السلف من منهجهم لا يدعون التعارض بين الدليلين، بل ينفون هذا التعارض الذي يصطنعه علماء الكلام المتأثرون بفلسفة اليونان، علما بأن المسلك الذي سلكه علماء الكلام هو في الواقع مسلك الفلاسفة غير الإسلاميين في الأصل، الذي لا يثبتون النبوات ولا يرون أن رسالة الرسل وما جاءوا به من النصوص الصفات ونصوص المعاد أنها حقائق ثابتة. فكان أقوى شيء عندهم في الاستدلال على إثبات الأمور العقل، ما أثبته العقل فهو الثابت، وما نفاه العقل فهو المنفي. فورثوا التركة لعلماء الكلام، أو فورثوا التركة لعلماء الكلام. أما المؤمنون الذين يؤمنون بالأنبياء وبالكتب المنزلة عليهم وما جاء فيها، يؤمنون أن الرسل كلفوا أن يبينوا للناس ما أنزل لهم من ربهم، إلى أن قال: والمؤمنون الذين يؤمنون هذا الإيمان لا يجوز لهم أن يعرضوا عما جاءهم من ربهم من الكتاب والحكمة وعن بيان رسولهم عليه الصلاة والسلام، ليلتمسوا الهدى من غيره، ويعتمدوا في إثبات الصفات على عقول الفلاسفة أو عقول تلامذتهم المتأثرين بهم، ولو وصفوها أنها أدلة عقلية قطعية وبراهين يقينية، هي في حقيقتها، هذه الأدلة العقلية التي عندهم هي حقيقتها بضاعة غير إسلامية، وهم يعلمون من أين جاءت ومتى جاءت ومن جاء بها كما أشرنا إليه آنفا. ثم إنهم نصبوا العداء بينها وبين الوحي، فقد أغنى الله المؤمنين بكتابه المبين وسنة نبيه الأبين صلى الله عليه وسلم عن تكلف المتكلفين ومن الوقوع في العنة معهم. نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله غدا بحول الله تعالى، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة كمان، أجوبة ولا اختبار؟ نعم. طيب، يقول: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذاك دان الأتقياء وأفصحوا. وقل غير مخلوق كلام نبينا، متى اضطر السلف إلى قول غير مخلوق؟ خلاص، أنت أول أجبت وأخذ، خلي مجال لغيرك اللي ما أخذ. متى؟ نعم، لما ظهرت البدعة. تذكر كلاما ذكرناه عن الإمام أحمد في هذا ولا لو بالمعنى؟ أو ظهر؟ خلاص، يلا أعطيه، جزاك الله خير، الله يحفظك، خذ أعطيه، خذ حقك. هذا من مركز الدعوة، ما هو مني، ولا أنتم كلكم تستحقون الجائزة، بارك الله فيكم. سأعطيكم جائزة في آخر الدرس إن شاء الله، وهي الإجازة.

0: بارك الله فيكم. طيب السؤال الثاني بارك الله فيكم، قال: ولا تكن في القرآن بالوقف قائلة. الواقفة، من هي الواقفة؟ ها، أيوة، توقفوا في ذلك، إيش حكمهم؟ الإمام أحمد قال فيه بأنه ماذا؟ جهمية. طيب جزاك الله خير، تفضل.
1: وللاستماع
0: صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه.
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم ميراث.net. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان اليمين الغموس وحكمها، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع الشربتلي بمدينة جدة يوم الاثنين 9 من شهر ذي القعدة عام 44 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذه المجالس المباركة، ومن يحبه الله عز وجل ويرضاها ويجازي عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يذكرون الله عز وجل إلا الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أحبتي في الله، هذه المحاضرة والتي عنونت باليمين الغموس وحكمها، فجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذه المحاضرة، وكذلك جزى الله خيرا القائمين على هذا المسجد المبارك، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم. أحبتي في الله، إن للأيمان في الإسلام حرمة عظيمة وشأن كبير، فلقد جاءت الشريعة بأحكام خاصة للأيمان. فمن المؤسف أن نرى أو أن يشيع الجهل بين الناس في الأحكام، فكثير من الناس لا يعرف الأحكام المترتبة على الأيمان. وإن قلت الأيمان فالمقصود به الحلف، فالمقصود به الحلف بالله عز وجل. وأحكام الأيمان أحكام كثيرة، ليس هذا مقام لبسطها كلها ولا لتفصيلها، ولكن لعلي أشير إليها إشارات مختصرة ليتحقق المراد من هذه المحاضرة إن شاء الله.

وهو معرفة حكم اليمين الغموس. ولعلي أجعل هذه المحاضرة على عناصر أو على محاور ليسهل الفهم، وسأتكلم عن الأيمان بصفة عامة مختصرة مع المرور على اليمين الغموس إن شاء الله. أول هذه المحاور: الحلف بالله أمره عظيم. الحلف بالله أمره عظيم، فكثرة الحلف يا أحبة، كثرة الحلف بالله عز وجل نقص من الإيمان، بل هو نقص من التوحيد. بل علينا أن نعلم أن كثرة الحلف، كثير من الناس يحلف والله وبالله وتالله على كل شيء، كثرة الحلف كما قال أهل العلم نقص في إيمان العبد، بل هو نقص في التوحيد. لأن كثرة الحلف تفضي إلى شيئين: أحدهما التساهل في ذلك وعدم المبالاة. الذي عنده كثرة في الحلف بالله عز وجل يصبح عنده تساهل وعدم المبالاة، فتجده يحلف بالله عز وجل على كل أمر. الأمر الثاني الكذب، فمن تعود على الحلف بالله عز وجل فلا بد أن يقع في الكذب ثم يحلف بالله عز وجل كاذبا، وهذا أمره خطير. بل ينبغي أن نقلل من ذلك وعدم الإكثار من الأيمان. فالله عز وجل قال: واحفظوا أيمانكم. واحفظوا هذا أمر، والأمر للوجوب، الأمر للوجوب بحفظ اليمين إلا من حاجة لها. إذا احتجت أن تحلف بالله يجوز لك، ولكن بشرط أن تكون صادقا. فالمؤمن عليه أن يحفظ هذا اليمين وأن يصون هذا اليمين إلا من حاجة له أو لمصلحة شرعية. أمر يجوز لك فيه الحلف فإنه يجوز. قد تحتاجه عندما تتخاصم مع شخص آخر فتحلف بالله صادقا أن هذا الأمر لك أنت، فيطلب منك أن تحلف بالله أن هذا الأمر هو ملكك، فتحلف بالله عز وجل، وهذا الأمر جائز. لكن إياك أن تكثر من الأيمان وأن تكثر من الحلف بالله عز وجل، فمتى أكثرت من الحلف وقعت في الكذب، نسأل الله السلامة، بل وقد تقع في التساهل. والله عز وجل نهانا عن كثرة الحلف فقال: ولا تطع كل حلاف مهين. نهانا، والحلاف كلمة الحلاف صيغة مبالغة أي كثير الحلف، كثير الحلف، وهو المكثر للحلف من غير حاجة، يكثر من الأيمان دون حاجة. والله عز وجل قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال الإمام الرازي رحمه الله: نهى عن الجراءة على الله بكثرة الحلف به، لأن من أكثر ذكر شيء في معنى من المعاني فقد جعله عرضة له، كما أمر المؤمنين بحفظ أيمانهم، وذلك بعدم الإكثار منها أو بالبر بها وعدم الحنث. فقال تعالى: واحفظوا أيمانكم، أي صونوا ألسنتكم عن كثرة الحلف، فيكون الله عرضة لأيمانكم. وقال الإمام الرازي أيضا: والحكمة في الأمر بتقليل الأيمان. أي ما هو الحكمة في منعك من أن تكثر اليمين؟ قال: أن من حلف في كل قليل وكثير بالله انطلق لسانه بذلك، ولا يبقى لليمين في قلبه وقع، أصبح متعود على اليمين.

ولهذا لما تقول له أحلف بالله يفرح، تعود. فلما تقول له احلف بالله على بسرعة يمكن قبل أن تنتهي أنت هو يحلف. لماذا؟ لأنه تعود هذا اللسان على الحلف بالله عز وجل. قال إبراهيم النخعي وهو تابعي صغير وهو من التابعين رحمه الله، يقول إنهم كانوا، انظر لتربية أهاليهم لهم لما كان صغيرا، يقول إنهم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، أي كان السلف يؤدبون أولادهم إذا قالوا أشهد ويحلف، إذا قال له أشهد ويحلف يقول عهد الله، يضربوننا حتى لا يعتاد هذا إذا كبر فيما بعد ويسهل عليه الأيمان الفاجرة. انظر كيف يؤدبونهم وكيف يوجهونهم حتى لا يتكلموا بهذا، لأن الصبي إذا اعتاد هذا في صغره يعتاد عليه في الكبر فيما بعد. للأسف الشديد هناك من أولياء الأمور من يحلف بالله ويكثر الحلف أمام أولاده. يعني لما يرى الابن أن الأب في كل صغيرة وكبيرة يحلف بالله عز وجل، إذن ماذا سيفعل هو؟ سيتعود على هذه الأيمان. المحور الثاني وجوب الوفاء بالأيمان. وجوب الوفاء بالأيمان أي أنت منعت من الإكثار بالحلف. طيب، فإن وقعت وحلفت بالله فيجب عليك ماذا؟ الوفاء. وجب عليك الوفاء بما أنك دخلت نفسك في هذا، فيجب عليك الوفاء، بل يحرم عليك نقض الأيمان، ويجب البر بها والوفاء بها. والله عز وجل يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. النهي يقتضي ماذا؟ التحريم. النهي يقتضي التحريم، ولقوله صلى الله عليه وسلم احلفوا بالله وبروا، احلفوا بالله وبروا، واصدقوا أي في اليمين كونوا صادقين إذا حلفت بالله عز وجل، احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به. وفي قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، وفي قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لها ثلاثة معاني. واحفظوا أيمانكم لها كم معنى؟ ثلاثة معاني. المعنى الأول احفظوها من الحنث، أي حافظوا عليها لا تحنثوا فيها. حلفت أتم هذا اليمين، قلت والله لا أفعل، إذا لا تفعل، وإن فعلت فعليك ماذا؟ الكفارة، وستأتي إن شاء الله الكفارة في آخر المحاضرة. الثاني احفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا من الحلف، لا تكثروا من اليمين، لا تكثروا إلا إذا احتجت إليها. الثالث احفظوها بأن لا تدعوا الكفارة عنها، أي إذا حلفت بالله عز وجل ثم بعد ذلك حنثت في هذا اليمين فعليك ألا تدع ماذا؟ الكفارة، كما ستأتي معنا. المحور الثالث في هذه المحاضرة تحريم الحلف بغير الله عز وجل. الحلف بغير الله عز وجل محرم، أمر ماذا؟ محرم. مثل ماذا؟ مثل قول بعضهم أمانة، أو بعضهم يقول وشرفي، بعضهم يقول وذمتي، بعضهم يقول والنعمة، بعضهم يقول وراثي.

أبي أو وراث أمي. بعضهم يقول هذا الطعام يكون على أكل، يقول وهذه النعمة وهذا الطعام. بعضهم يقول والنبي، بعضهم يقول حياة أمي. كل هذا قسم، هل هو قسم بالله أم قسم بغير الله؟ قسم بغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا النبي يقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. الآن ما نسمع كثير من الناس يقول أمانة أمانة أمانة، هذا لا يجوز، لكن الناس لا تعلم هذا، لا تتعلم، لا تعلم ولا تريد أن تتعلم. لابد، ينبغي للمسلم أن يتعلم أمور الدين، بل يجب وجوبا أن تتعلم أمور الدين، أن تتعلم أمور العقيدة، أمور التوحيد، لأنك إن وقعت في الشرك ومت على الشرك ما هو العقاب؟ خالد، مو فقط في النار، خالد مخلد في النار. هل فكرت يوما ما معنى خالد مخلد في النار؟ ها، هل فكرت يوما ما معنى خالد مخلد؟ كم سنة؟ سنتين؟ مليون؟ تريليون؟ لا، ما لا نهاية. هل نستطيع على هذا؟ لا والله، والله لا نستطيع على النار التي في الدنيا، على الغاز أو غيره، ما نستطيع. فكيف بنار جهنم أن يكون الإنسان خالدا فيها خلودا أبديا؟ نسأل الله السلامة. إن الله لا يغفر ماذا؟ أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. نعم، الشرك لا يغفره الله عز وجل إن مات العبد عليه. فلهذا علينا أن نتعلم التوحيد، وكذلك أن نتعلم أن الحلف بغير الله عز وجل ماذا؟ شرك. قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر. كذلك قال حافظ ابن حجر رحمه الله فإن اعتقد في المحلوف به، أي حلفت بغير الله، نسأل الله السلامة، فإن اعتقدت في هذا في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله، أي أنك عظمته مثل تعظيم الله عز وجل، حرم الحلف به وكان بذلك الاعتقاد كافرا، نسأل الله السلامة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله. هذا الذي يحلف بالنبي يقول والنبي، هذا إن كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مساو لله ويعظمه كتعظيم الله عز وجل، فقد وقع في أي شرك؟ في الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة. فننتبه يا أحبة أن الحلف بغير الله عز وجل شرك. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. صادقا عظم الشرك. وقال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى معلقا على كلام ابن مسعود لأن حسنة التوحيد، لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. ابن مسعود يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره ماذا؟ صادقا. الآن لو حلف بغير الله، لو حلف بالله كاذبا لا شك أنه حرام، لكن لو حلف بغير الله حرام ولا شرك؟ أيهما يقدم، الحرام أم الشرك؟ هذا هو تعليق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لا يفهم من كلام ابن مسعود أن نتساهل في الحلف كذبا، لا، لا يفهم هذا.

انتبه لا تفهم هذا الفهم. فمن حلف بالله كاذبا فكأنه استهان بالله عز وجل ولم يقدره حق قدره. فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. أخرجه ابن ماجه. إذن ننتبه يا أحبة من ماذا؟ من الحلف بغير الله عز وجل، وهو شرك. المحور الرابع في هذه المحاضرة، وهو عنوان هذه المحاضرة، وهو اليمين الغموس. ما هي اليمين الغموس؟ اليمين، تعريف اليمين لغة، هو الحلف والقسم، تحلف وتقسم بالله عز وجل على القوة والشدة. وأما في الجهات، اليمين عكس ماذا؟ اليسار. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح هو تحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان أو مستقبلا، نفيا كان أو إثباتا أو ممتنعا، مع العلم بالحال أو الجهل به، كانت صادقة أو كاذبة. والغموس، وهذا لابد أن نفهم معناه حتى نفهم حكمه، الغموس، اليمين الغموس هي الحلف الغموس، اليمين الغموس هي الحلف على إثبات شيء أو نفيه، أي تحلف بالله أن هذا مثبت أو لا. سأضرب لكم مثال يتعمد فيه الكذب. إذا اليمين الغموس تتعمد فيه ماذا؟ الكذب، تحلف بالله نفيا أو إثباتا مع التعمد بماذا؟ الكذب. سميت غموسا لماذا؟ سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم، نسأل الله السلامة. يعني سميت الغموس غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. قال ابن الملقن رحمه الله اليمين الغموس هي أن يحلف، جزاك الله خير، هي أن يحلف، جزاك الله خير، الله يكرمك، كرمك الله، هي أن يحلف الرجل على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه ماذا؟ أنه كاذب، ليرضي بذلك أحدا أو ليعذر أو ليقتطع بها مالا. مثال، أتى إلى أرض ليست أرضه، ليست له وهي لفلان، ومعروف عند الناس أنها لفلان، لكن هذا الرجل ليس له إثبات عليها، لكنها معروف عرفا أنها ماذا؟ له. ثم قيل له احلف بالله أنها لك، حلف بالله أنها له، يمين ماذا؟ ها، إيش اسمها هذه؟ اليمين الغموس. حلف بالله، وحلف صادقا كاذب، وحلف كاذبا، ومتعمدا وليس متعمدا. هذا هو، أن تحلف بالله كاذبا ومتعمدا لتقتطع مال غيرك، تأخذ ماله، أرضه، سيارته، أو أي شيء مما يملك، وحكمه ماذا؟ حرام، وهو باتفاق المذاهب الأربعة هو حرام. بل إن الله عز وجل قال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ماذا؟ ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا من الكتاب تحريمه. وأما من السنة، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر، الذنوب الكبيرة العظيمة، ما الكبائر يا رسول الله؟

صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله. قال الرجل: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال الرجل: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. اليمين الغموس. قلت: أي الأعرابي، وما اليمين الغموس يا رسول الله؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. رواه البخاري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه. إيش معنى بيمينه؟ أي بالحلف، باليمين. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، يعني أخذت من الناس لكن شيء يسير. قال صلى الله عليه وسلم: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. تعرفون القضيب من الأراك؟ عود الأراك، السواك. سواك، هذا السواك الصغير لو اقتطعته بغير حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير أو ليس بخطير يا أحبة؟ هذا هو الأمر، خطير. حقوق الناس أمرها خطير. أن تأتي وهناك حقوق عليك من الله عز وجل أهون، لأن الله غفور رحيم، الله يغفر ويتجاوز، أو قد يجعل لك من المصائب والابتلاءات في الدنيا ما يكفر عنك هذه السيئات. لكن حقوق الناس ماذا؟ لا بد لها من الحساب، والحساب يكون يوم القيامة بماذا؟ بالحسنات والسيئات، ما هي بالأموال. ما تأتي وتقول: يا ربي أخذت منه الأرض سأرجعها له. لا، ما أتي، انتهى. الأرض كانت أين؟ في الدنيا. وإنما الحساب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في الآخرة بالحسنات والسيئات. فمن عدله عز وجل أنه يحاسب حتى بين الحيوانات، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها يأتي بالشاة الجماء، الشاة الجماء التي ليس لها ماذا؟ قرون، لأنه في شاة بدون قرون وشاة لها قرون. فالشاة التي لها قرون في الدنيا ماذا تعمل؟ تنطح الشاة التي ليست لها قرون. يوم القيامة من عدله عز وجل أنه يجعل للشاة الجماء قرونا ويقول لها: خذي حقك، فتأخذ حقها. ثم بعد ذلك يقول لها: كوني ماذا؟ ترابا. في هذا المجلس أو في هذا المكان الكافر يراقب هذا الحساب، فلما يرى هذا ويرى أن الحيوانات أصبحت تراب ماذا يقول؟ يا ليتني كنت ترابا. هذا هو، هذا هو التدبر في الآيات كما ذكر هذا ابن كثير رحمه الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن قضيبا من أراك، شيء يسير من السواك. إذا كان هذا بهذا الأمر اليسير، فكيف بمن يأكل حقوق الناس؟ كيف؟ كيف بمن يأكل حقوق الناس ويحلف عليها أيمانا؟ بل كيف من يأكل حقوق اليتامى؟ كيف بمن يأكل حقوق المساكين؟ كيف بمن يأكل حقوق العمال؟ يأتي الرجل يعمل عندك في بيتك وقد اشترط مبلغا معينا، ثم إذا انتهيت قال له: ليس عندي شيء. ستذهب ولا سأتي لك بالشرطة؟ أنت مجهول أو أنت كذا. وإذا راح اشتكى به أتى وحلف بالله أن ليس له شيء وأدخل نفسه في اليمين ماذا؟ نسأل الله السلامة. هل هذا يحدث ولا ما يحدث؟ يحدث. لماذا يحدث هذا؟ لأن الناس لا تراقب الآخرة، القلوب ماتت، القلوب ماتت. وإلا كيف ترى الإنسان الذي قلبه ما زال فيه حياة ويراقب الله ويتذكر الآخرة ويخاف من النار؟ يستغرب

كيف يأكل أموال الناس؟ تستغرب لأن قلبك ما زال حيا، لكن هذا الرجل قلبه ماذا؟ مات، ولهذا يأكل ما حرم الله عز وجل. إذن ما هو السبب تسمية هذه اليمين باليمين الغموس؟ ما هو السبب؟ ها؟ تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم. إذن الأمر خطير ولا ما هو خطير؟ إذن خطير. الحلف كذبا لأكل مال إنسان بالباطل. طيب، هل من وقع منه اليمين الغموس، إنسان وقع فيه، هل عليه كفارة؟ بعض الناس يقول صوم 3 أيام أو أطعم كذا. لا، اليمين الغموس ليس فيها ماذا؟ ليس فيها كفارة، وإنما فيها التوبة والاستغفار وأن ترد المظالم لأهلها. التوبة والاستغفار وأن ترد المظالم لمن؟ لأهلها. هذا هو. يعني أنت تقتطع مال رجل أو بيته أو ما يملك ثم تقول أنا سأتوب؟ طيب ارجع للناس هذا، وإلا سيحاسبك الله عز وجل يوم القيامة. قال ابن الملقن رحمه الله، قال ابن الملقن رحمه الله نقل، قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، أو تعريف اليمين الغموس أن يحلف. قال: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له، أي مثل يمين الغموس، أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه، وهذا ليس له مخالف من الصحابة، فصار كالإجماع كما قال ابن الملقن رحمه الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ليقتطع به مالا لقي الله وهو عليه غضبان. من يريد أن يلقى الله وهو عليه غضبان؟ مصيبة، نسأل الله السلامة. المحور الخامس، انتهينا من اليمين الغموس. فهم اليمين الغموس؟ يا إخوان فهم؟ الحمد لله. وبما أني انتهيت من اليمين الغموس، سأذكر أقسام اليمين حتى الآن الناس يقع منها بعض الأيمان، وهذا في المحور الخامس وأقسام اليمين. عندنا القسم الأول انتهينا منه، وهو ماذا؟ اليمين ماذا؟ الغموس. القسم الثاني لغو اليمين. في عندنا يمين نسميه لغو اليمين، وهو سبق اللسان، وهو سبق اللسان. يعني أنت لا تريد أن تحلف، لكنه أتى ماذا؟ أتى على لسانك. قد أقول لك: كيف حالك؟ تقول: والله بخير، والله بخير. هل أنت نويت الحلف؟ لا. هذا يسمى لغو اليمين. هذا يسمى إيش؟ لغو اليمين. تقول له: اذهب من هنا. قال: لا والله لا أريد أن أذهب من هنا مثلا. فهذا يسمى اللغو اليمين. وهذا ليس، أنت لم تقصد الحلف، هذا ليس عليك شيء، هذا يسمى اللغو. وهو في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: أما عند عدم اليمين لكونه يتكلم باليمين من غير قصد، حلفت من غير قصد بل جرت على لسانك، مثل: والله ما أقوم. جاء واحد قال لك: قم اجلس هنا، قلت: والله ما أقوم. هل أنت تقصد الحلف؟ لا، هذا يسمى إيش؟ لغو يمين. لما تقول له: اذهب إلى كذا، قال: والله ما أذهب، فهذا ليس، أنت قلتها ليس متعمدا فيها. هل عليك شيء؟ لا، ليس عليك شيء. لا يؤاخذكم الله باللغو، هذا ليس عليك شيء، وليس عليك ماذا؟ وليس عليك كفارة. قال القرطبي

0: رحمه الله. وقال المروزي: لغو اليمين التي اتفق العلماء على أنها لغو هو قول الرجل لا والله وبلا والله في حديثه وكلامه من غير معتقد لليمين ولا مريدها، كما في تفسير القرطبي. والله عز وجل قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وعائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أنزلت في قول الرجل لا والله وبلا والله كما عند البخاري. فهذا نسميه ماذا؟ لغو اليمين. هل عليك شيء؟ هل عليك شيء؟ هل عليك كفارة في لغو اليمين؟ ليس عليك كفارة. الثالث من أقسام اليمين: اليمين المنعقدة، تسمى اليمين ماذا؟ المنعقدة، وهي اليمين التي أنت قصدتها أن تحلف بها، أنت قاصد الحلف بها، بل أنت تؤكدها وتصر عليها، هذا نسميه ماذا؟ اليمين ماذا؟ المنعقدة. مثلا قال لك أهلك أو زوجتك في المنزل: اذهب بنا إلى المنطقة الفلانية، نريد أن نسافر في الصيف. قال: والله لن تسافروا، والله لن تسافروا، والله لن تسافروا. هل أنت حلفت متعمد أو لا؟ متعمد. هل أكدتها أم لم تؤكدها؟ نعم، أكدتها بقلبك وكررتها، فهذا نسميه ماذا؟ اليمين المنعقدة. إذن يجب عليك ماذا؟ البر بها. حلفت ألا تذهب، إذن إيش؟ لا تذهب. وإن ذهبت فعليك ماذا؟ فعليك الكفارة. هل يجوز لي، حلفت قلت والله لن تذهبوا، هل يجوز لي أن أتراجع وأكفر؟ نعم، عندك دليل؟
1: دليل لا،
0: حكم. طيب، فتح الله عليك. نعم، يجوز لك أن تتراجع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتراجع إذا رأى أن هناك خير في هذا الأمر. أنت مثلا لو أقسمت على أهلك وأولادك ألا يذهبوا يسافروا في الصيف، طيب رأيت أنه ينبغي لك أن تذهب بهم ليروحوا عن إيش؟ عن أنفسهم، رأيت أنك تسرعت، فيجوز لك أن تذهب بهم، ثم ماذا؟ تكفر عن هذه اليمين، وليس عليك إثم إن شاء الله. طيب، فهمنا الآن أقسام اليمين. كم قسم؟ ثلاثة. الأول الغموس، الثاني لغو، أحسنتم، الثالث المنعقدة. إذن يا أحبة ننتبه من اليمين، ننتبه من الأيمان. المحور كم؟ السادس. المحور السادس في هذه المحاضرة: الحلف في البيع والشراء. هل هناك من يحلف في البيع والشراء؟ قليل ولا كثير؟ نسأل الله السلامة. ما حكمه؟ والله الله المستعان. طيب إيش حكمه؟ حرام. هذا محرم وخطير، والله خطير. روى سلمان الفارسي، اسمعوا لي هذا الحديث، روى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة فقط لا، ولا يزكيهم فقط لا، ولهم عذاب أليم. من هم هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ قال: أشيمط زان، وعائل مستكبر، والشاهد معنا هنا: ورجل جعل الله له بضاعة فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. إذا باع يحلف، وإذا اشترى يحلف. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب. كيف؟ تذهب إلى، تريد أن تشتري سيارة.

دفعت له مبلغا من المال مثلا 10,000، قال والله دفعوا لي أكثر، يريدك ماذا؟ أن تزيد كذبا. قال والله دفعوا لي أكثر، أنت إنسان مؤمن حلف لك بالله صدقته، والله دفعوا لي أكثر فدفعت أكثر واشتريت. هذا يدخل في هذا الحديث، نسأل الله السلامة، رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب. طيب لو حلف صادق، ها لو جائز، يعني أنت أردت أن تشتري منه هذه السلعة، دفعت له 10,000 وهو دفعت له 11، فقال لك والله دفعوا لي 11,000، هو صادق؟ هذا جائز ما في بأس، ولكن الأفضل عدم اليمين في البيع والشراء. إذن كذلك اليمين في البيع والشراء تمحق بركة البيع والربح، يعني قد تبيع بشيء مال زاد قليلا بسبب اليمين، لكن قد تذهب به إلى بيتك لا يمر عليك أسبوع إلا لم يكن معك فيه بركة، ذهب هذا المال لأنه قد نزع منه البركة. وذكرت إذا كان الحلف في البيع والشراء صادقا فإن الحلف حكمه مكروه، مكروه كراهة تنزيه، ولكن لا يجوز له أن يكثر الحلف في البيع والشراء. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم التجار أن يخلطوا بيعهم بالصدقة، يجعلوا فيه صدقة لتكون كفارة لما يبدر منهم من حلف وكذب. فقال الصحابي كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة، كان التجار يسمونهم ماذا؟ السماسرة. فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال يا معشر التجار، يا معشر التجار، إن البيع يحضره الحلف واللغو، فشوبوه بالصدقة، أي يجعل فيه ماذا؟ الصدقة. المحور السابع، وهذا المحور مهم في اليمين، مهم وكلها مهمة، الاستثناء في الحلف. الاستثناء في الحلف يعني إذا حلف بعد الحلف قل إن شاء الله. مر معنا مثال أن الرجل الذي حلف على أهله ألا يسافروا، قال ماذا؟ والله لن تسافروا، وذكرنا أنه إن سافروا فعليه ماذا؟ الكفارة. لو قال والله لن تسافروا إن شاء الله، والله لن تسافروا إيش؟ إن شاء الله، هنا لو حنث في اليمين ليس عليه كفارة. إذن علينا إذا حلفنا بالله أن نقول ماذا؟ إن شاء الله. مثلا لو قلت لابنك لو أتيت والله لو تأتي بمعدل في المدرسة كذا وكذا لأضربك، إن شاء الله، أتى بمعدل أقل لم تضربه ليس عليك شيء، لأنك ماذا؟ استثنيت في اليمين. فعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، كما في صحيح أبي داود. وقال ابن حزم اتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا، ثم قال بلسانه إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو نحو ذلك متصلا بيمينه، ونوى في حين لفظه باليمين أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين أنه لا كفارة عليه. عرفنا الآن، إذا حلفت بالله، قدر الله عليك وحلفت بالله، ماذا تقول؟ إن شاء الله، حتى لا تقع، لا يكون عليك ماذا؟ فعل محرم، أو يكون عليك الكفارة. المحور الثامن، ما هي كفارة اليمين؟ إنسان حلف اليمين المنعقدة وحنث في اليمين فعليه كفارة
كفارة اليمين بينها الله عز وجل في القرآن، وفيها الترتيب وفيها التخيير. التخيير بين ثلاثة: إطعام 10 مساكين أو إيش، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. هذه أنت مخير فيها. هذه الأولى لابد، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب، وهذه مخيرة، إذا حنث في يمينه إن شاء أطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أي كيلو ونصف تقريبا، أو أشتريت لهم ملابس كسوتهم، كل واحد تعطيه ثوبا مثلا، أو تعطيه شيء يستر به عورته، أو تعتق رقبة. أنت مخير في البداية بين هذه الثلاثة الأمور. إن لم تجد من هذه الثلاثة، الصيام كم؟ 3 أيام. الله عز وجل قال في الآية التي مرت معنا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الآية. إذن هذه الكفارة. يخطي بعض الناس يحلف ثم يأتي يكفر يقول أصوم 3 أيام، هذا خطأ. لا، عليك أن ترتب بالترتيب. أول شيء ماذا؟ إطعام، ما وجدت؟ إكسي، ما وجدت؟ تحرير رقبة، ما وجدت؟ صيام 3 أيام. فهمنا هذه النقطة؟ الحمد لله. المحور التاسع وهو مهم أيضا، الحلف بالطلاق. في ناس تحلف بالطلاق ولا لا؟ علي الطلاق تتعشى عندي، علي الطلاق تتغدى عندي، علي الطلاق ما تروح. طيب أنا مشغول ما جيت عندك، ماذا يحدث؟ هذا فيه يعني تهاون. شأن الطلاق عند الله عظيم، شأن الطلاق عند الله عظيم، فلا ينبغي علينا أن نتلاعب به وأن نجعله على ألسنتنا في كل وقت. بل إن كثير من الاستهتار والاستخفاف بحدود الله عز وجل في أمر الطلاق أصبح حتى عند بعض الشباب الذين لم يتزوجوا بعد. بعض الشباب اللي لم يتزوج بعد أصبح يقول علي الطلاق. هو لم يتزوج بعد، ممكن يطلق وهو في أول يوم من الزواج. لماذا؟ لأنه أصبح مستهترا وعنده استخفاف لما يسمع من كثرته من الناس. واعلموا أن من حلف بالطلاق فإنه قد يقع. ولا تذهب وتستفتي وتسأل غير العلماء. إن وقعت وحلفت بالطلاق اذهب واسأل العلماء هل وقع الطلاق أم لم يقع. لا تتسرع بالفتية لمن حلف بالطلاق. أتى إليك وأنت إمام مسجد أو مؤذن أو إنسان يلقي المواعظ أو كذا، وأتى إليك رجل وقال لك حلفت بالطلاق، تقول لا لم تطلق زوجتك. لا تستعجل، اسأل أهل العلم، أهل الفتوى، هم أعلم بالحلال والحرام. والذي يحلف بالطلاق إنسان لا يحب زوجته، لا يحبها، بل ولا يحب أولاده، لأنه بتصرفه هذا كأنه يبيعهم أو كأنهم يهدم هذه العلاقة. أما أقول أن تضيع أسرة من أجل أن يأتي فلان يتغدى عندك أو يتعشى عندك؟ علي الطلاق أن تتعشى عندي. طيب الرجل لم يأتي عندك وأنت قد طلقت 2 مرات وذهبت عند المفتي وقال لك وقع الطلاق، أصبحت كم؟ 3. حرمت عليك ولا ما حرمت؟ عندك 4، 5، 6 أبناء وامرأة، من أجل ماذا؟ استخفاف، علي الطلاق، علي الطلاق، علي، إلى متى؟ هذه ليست من الرجولة وليست من الكرم. ضيف الناس، يا أخي تشرفنا، حياكم الله، نتشرف بأن تأتي تتغدى عندنا، تتعشى عندنا. إن اعتذر منك اعتذر، وأنت لك الأجر إن شاء الله. إنما

قالوا بالنيات. لكن أن تضيع أسرة وتهدم أسرة من أجل علي الطلاق كذا وعلي الطلاق كذا، بل والله إننا لنسمع بعض الناس يقول أنا علي الطلاق كذا وكذا، قال له ما هي مشكلة نطلق واحدة ونزوجك غيرها. كيف هذا الكلام؟ كيف هذا؟ الذي يحلف بالطلاق كما ذكرت إنسان لا يقدر الحياة الزوجية، الذي يحلف بالطلاق إنسان يسعى لهدم علاقة متينة دامت سنين. قد تكون هذه الزوجة معك من عشرات السنين، تهدمها في كلمة من أجل أن يقال لك ماذا؟ أن يقال لك كريم، نسأل الله السلامة. المحور العاشر، من حلف على يمين، من حلف على يمين وأراد الرجوع عنها، ذكرنا سريعا لكن نفصله الآن، من حلف على يمين وأراد الرجوع عليها أو عنها، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز، ذكرناه. إذلك إن لم يتضمن الرجوع فعل محرم فإنه ماذا؟ يجوز. لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. عرفنا وذكرت لكم المثال أن إنسان حلف على أولاده أن لا يسافروا يروحوا على أنفسهم، ثم رأى فيما بعد أنه خير لهم أن ماذا؟ أن يسافروا، فليسافر وأنت عليك ماذا؟ الكفارة. مر معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فننتبه لهذه الأمور يا أحبة، لأنها من الأمور المهمة في الأيمان. طيب، ملخص المحاضرة على النهاية إن شاء الله، ملخص المحاضرة قلنا أن أقسام اليمين كم؟ ثلاثة. اليمين ماذا؟ المحرم اليمين ماذا؟ الغموس. وهذه اليمين هي التي تغمس بصاحبها إلى فين؟ في نار جهنم، وهي اليمين الكاذبة التي يقصد بها ماذا؟ الكذب، وأن تقتطع بها ماذا؟ أموال الناس. اليمين لغو اليمين هل عليه شيء؟ لا. اليمين المنعقدة هل عليه شيء؟ ماذا عليه؟ إما أن تفعل ما حلفت عليه ما أقسمت عليه، أو ماذا؟ أو عليك الكفارة. والمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا، حتى لو كنت صادق قلل من الأيمان، لا تحلف كثيرا، لأن الحلف الكثير قد يوقعك ماذا؟ يوقعك في الكذب. وكذلك الكذب حرام، وإذا كان مع اليمين يكون أشد ماذا؟ حرمة. طيب، لو ادعت الضرورة والمصلحة الراجحة على الحلف الكاذب، قال الشيخ ابن باز: لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. ومن حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت: لم أسمعه، تقول لم أسمعه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب. الكذب حرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا في كم؟ إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. رواه مسلم في الصحيح. يعني أصلحت بين الناس، تأتي إلى اثنين من أصحابك بينهم خصومة، وتذهب إليه وتقول: سمعت فلان يثني عليك ويمدحك البارحة، وأنت كذبت في هذا، ثم ذهبت إلى الآخر وقلت له إن فلان يمدحك ويثني عليك. فالآن هؤلاء الاثنين إذا تقابلوا كيف القلوب؟ تكون ألين، فيتصافحون ويصير الصلح. هذا لا شك.

0: أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وشكر الله لكم.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الرددي حفظه الله تعالى في مسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الرابع.
3: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. ولا زال الإمام رحمه الله يعقد الأبواب متتابعة في بيان شأن بر الوالدين وفضل البر والإحسان إليهما، والتحذير من العقوق أو مما يدخل الحزن والقلق عليهما. وقفنا عند الباب الخامس، فتفضل اقرأ الباب الخامس.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لين الكلام لوالديه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيسلة بن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزح، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسحر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر: أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحز والدك؟ قلت: عند أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر.
3: نعم، ذكر الإمام البخاري عقد هذا الباب، وهو أيضا يؤكد ما سبق في فضل بر الوالدين وعظيم حقهما، فقال: باب لين الكلام لوالديه. والترجمة للباب ظاهرة، وقلنا إن الإمام البخاري منهجه في كتابه الأدب المفرد في التراجم أن التراجم فيه ظاهرة، لا يستعمل التراجم الخفية الاستنباطية، وإن غالب التراجم لديه ظاهرة، منها الترجمة لهذا الباب. والترجمة الظاهرة للباب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون الترجمة مطابقة لما في الباب، وإما أن تكون الترجمة

هدى من جزء من الحديث، وإما أن تكون الترجمة من معنى الحديث، ليست هي مأخوذة نصا وإنما هي من معنى الحديث. فهنا عندنا هذه الترجمة هي من النوع الثاني، مأخوذة من نص هذا الحديث أو الأثر الذي ذكره الإمام البخاري، وذلك في قوله فوالله لو ألنت لها الكلام. والباب ما هو؟ باب لين الكلام لوالديه. وهنا الترجمة تبدو ظاهرة في هذا الباب. هذا الأثر أخرجه ابن الجوزي وابن حجر من طريق البخاري به، أخرجه ابن الجوزي في كتاب البر والصلة، وأخرجه ابن حجر أيضا بإسناده في كتابه موافقة الخبر الخبر من طريق البخاري ومن إسناده في هذا الكتاب، وأخرجه الطبري ومسدد وإسحاق بن راهوية من طريق إسماعيل بن إبراهيم به، وأخرجه أبو القاسم البغوي وجماعة من طرق عن أيوب بن عتبة عن قيسلة بن مياس به وفي ألفاظ بعضهم اختصار. قال البوصيري رواه مسدد وإسحاق بن راهوية بسند واحد ورواته ثقات، ذكر ذلك في كتاب إتحاف الخيار المهرة. وقال الحافظ بن حجر في كتاب موافقة الخبر الخبر قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث قيسلة. وقد تابع سعيد الجريري أو الجريري زياد ابن تابع سعيد الجريجي الجريري زيادة ابن مخراق، أخرج هذه المتابعة معمر ومن طريقه البيهقي عن سعيد الجريري أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال فذكر القصة بكاملها. قال الحافظ ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح، لكن الجريري لم يلق ابن عمر، فإن كان حمله عن ثقة فهي متابعة قوية لرواية قيسلة، انتهى كلامه. المسألة الثانية رجال الإسناد ولطائفه، قوله قال مسدد، مسدد هو ابن مسرهد مسرهد ابن مسربل الأسدي البصري أبو الحسن ثقة حافظ، يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة. إسماعيل بن إبراهيم هو ابن مقسم الأسدي البصري المعروف بإسماعيل بن علية ثقة حافظ. زياد بن مخراق أبو الحارث البصري ثقة. قيسلة بن مياس قال الحافظ قال أبو بكر البرديجي، البرديجي له جزء في ذكر الكبائر، قال هو لقب، قيسلة لقب واسمه علي، وجعله المزي ترجمتين وفرق بين قيسلة ابن علي وقيسلة ابن مياس، والذي يترجح أنه واحد وهو مقتضى سميع البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وغيرهم، ويؤيده أن أيوب بن عتبة روى الحديث المذكور قبل عن قيسلة بن علي، هذا قول الحافظ بن حجر، قال أتيت ابن عمر وهو بعرفة في ظل الأراك فذكر قصة، انتهى كلامه. وقيسلة وثقه ابن معين وذكره ابن حبان وابن شاهين وابن خلفون في الثقات، فهو ثقة وليس كما قال الحافظ في التقريب مقبول. من لطائف الإسناد أنه من رباعيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والقول، ومنها أنه مسلسل بالبصريين غير قيسلة

وابن عمر. ومن لطائف الإسناد أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة. غريب الحديث، قال طيسلة بن مياس قال كنت مع النجدات. النجدات هي فرقة من فرق الخوارج تنسب إلى نجدة بن عامر الحروري وهم أتباعه، وهذا الحروري قتل سنة 69 من الهجرة، وكان من أتباع نافع بن الأزرق الحروري الخارجي. ونافع بن الأزرق له فرقة وجماعة من الخوارج يسمون الأزارقة، وهم من الشراء الذين يستبيحون دماء المسلمين ويكفروهم بالمعاصي والذنوب وغير ذلك من عقائدهم الفاسدة. وكان نجدة بن عامر من أتباع نافع بن الأزرق، لكنه خرج عنه وانشقه وكون فرقة أخرى من فرق الضلال، وهذه فرقة من فرق الخوارج. قيل إن من أسباب ترك عامر نجدة بن عامر لنافع الأزرق أن الأزارقة أوغلوا في التكفير فكفروا، بل قالوا للقعدية من الخوارج، وهي فرقة من الخوارج من فرق الخوارج، فرقة يقال لها القعدية، وهم الذين يقعدون ولا يباشرون القتال بأنفسهم، ولكنهم يقعدون للتحريض والتعليب وإثارة الناس ضد الحكام والأمراء المسلمين وغير ذلك من عقائدهم الفاسدة. هذه طائفة من طوائف الخوارج تسمى القعدية. قال نافع بن الأزرق بأنهم لم يباشروا القتال فهم مشركون كفار فكفرهم. ثم أوغل نافع بن الأزرق الخارجي الحروري فأفتى بجواز قتل أطفال المسلمين عياذا بالله الذين لا يدينون بدينهم. فلما رأى نجدة بن عامر الخارجي هذا أن شيخه نافع بن الأزرق يقول بهذه الأمور انفصل عنه وخرج، وأتى أيضا بأقوال غريبة عجيبة، فهو على نهج الخوارج وإن خالفهم في أمور يلتقي معهم في الخروج على ولاة الأمور بالخروج بالسيف وعدم الإذعان لهم والسمع والطاعة، وكذلك التكفير بالمعاصي والكبائر، فهم يكفرون كل أحد إلا من كان من موافقيهم عياذا بالله. فهذا الرجل طيسلة ابن مياس رحمه الله قال كنت مع النجدات، هذه الفرقة الضالة فرق الخوارج. والخوارج لا يزال طوائف منهم تخرج حتى يخرج الدجال، وكما قيل لكل قوم وارث أو لكل قول وارث، فهم يتتابعون ويفسدون في الأرض فسادا عريضا كما هو مشاهد ومعلوم للقاصي والداني من أفعالهم الشنيعة التي أساءوا فيها للإسلام والمسلمين إساءة عظيمة. قال طيسل بن مياس كنت مع النجدات، قال فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر، يعني جاء تائبا لعبد الله ابن عمر رضي الله عنه، فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما هي هذه الذنوب؟ قال فقلت كذا وكذا، وذكر ذنوبا عملها حينما كان مع النجدات مع فرقة الخوارج.

0: فقال له ابن عمر: ليست هذه من الكبائر، يعني التي ذكرها وفعلها ليست كبائر. ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما: هن تسع. وهذا في عدد الكبائر، كم عدد الكبائر؟ هل هي سبع أم تسع أم ثلاث أم أكثر أم عشر أو غير ذلك؟ سيأتي الكلام عن هذا مفصلا في الأبواب القادمة بإذن الله تعالى. قال: هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والنسمة هي النفس والروح، قتل نسمة يعني النفس والروح، والفرار من الزحف أي الإدبار للفرار يوم الازدحام للقتال، والزحف الجماعة الذين يزحفون أي يمشون بمشقة في يوم القتال أو قتال الكفار أو البغاة. قال الذهبي: وفرار الفار من سلطانه الذي يخرج على سلطانه ويفر منه أعظم وزرا من الفرار من عسكر خذل ثم انضم إلى بلد سلطانه. انتهى كلامه. قال: وقذف المحصنة، القذف الرمي، فيراد به هنا الرمي بالفاحشة، بفاحشة الزنا عياذا بالله. والمحصنة لفظ مشترك بين العفيفة والمتزوجة والحامل، كما ذكر ذلك الفيروزابادي وغيره من علماء اللغة. والمراد هنا العفيفة، وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي قذف القاذف المرأة المحصنة. وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، هذه الكبائر. قول إلحاد في المسجد هنا جاء على وجه العموم، والإلحاد أي الظلم والعدوان في المسجد، وأصل الإلحاد الميل والعدوان عن الشيء. والذي يستسخر، وفي بعض النسخ يستسخر من السخر، وهو تصحيف، والصواب يستسحر، ومعنى يستسحر أي يستعمل السحر للإضرار بالناس والتقرب للشيطان من دون الله عز وجل. قال: وبكاء الوالدين من العقوق، بكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر: أتفرق من النار؟ أتفرق يعني أتخاف من النار، فرق يفرق بمعنى خاف وفزع. وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والدات؟ وفي نسخة: والدك؟ قلت: عندي أمي. هنا تكرر السؤال نفسه معنا في الأثر السابق، أثر عبد الله بن عباس الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، سأله كذلك: أحي والدات؟ وأجابه بجواب مقارب بنفس الجواب، قال: عندي أمي، يعني أن والده متوفى. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فوالله لو ألنت لها الكلام، هذا محل الشاهد، لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. إذن هذا هو محل الشاهد، وسيأتي الكلام على مسائل هذا الحديث بعد أن نقرأ الأثر أو الذي يليه. نعم، اقرأ.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه.
0: نعم، هذا كذلك، هذا الأثر عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير

أخرجه سفيان الثوري في تفسيره، وعنه ابن المبارك في البر والصلة، وأخرجه ابن الجوزي من طريق البخاري به، وأخرجه ابن وهب وابن أبي الدنيا والطبري من طريق سفيان به، وأخرجه ابن أبي شيبة وجماعة من طريق عروة ابن الزبير به، وإسناده صحيح. رجال الإسناد: أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي، واسمه دكين عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم، مشهور بكنيته ثقة ثبت. سفيان هو بن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي كما جاء مصرحا به في بعض الروايات، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة. قوله عروة بن الزبير: عروة كذلك ثقة ثبت عن أبيه قوله عندنا هشام بن عروة ثقة ثبت عن أبيه عروة ابن الزبير، هو عروة بن الزبير من العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور. قال هنا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنعوا من شيء أحباه. فقه الحديث أو فقه الباب: أولا فيه اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر، اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر، وهذا في قوله لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. الثاني فيه أن اجتناب الكبائر مع اللطف ولين الكلام للوالدين والإحسان والانبساط لهما مكفر للصغائر مطلقا، الإحسان للوالدين مع اجتناب الكبائر يكفر جميع الصغائر، لكن بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها، هذا ذكره بعض العلماء، توبة من الصغائر وعدم الإصرار على الصغائر، لأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحقرات الذنوب، والمحقرات هي الذنوب الصغيرة التي يتساهل كثير من الناس في الوقوع فيها. ثم ضرب لها مثلا: كان يحتطب أحدكم فهذا يأتي بحطب وهذا، ثم تجمع فيوقدون منها نارا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإنهن متى اجتمعن على صاحبهن أهلكنه. المسألة الثالثة: تحقيق محاب الوالدين ما لم يكن إثما، وهذا مذكور في الأثر، تحقيق محاب الوالدين ما لم يكن إثما أو معصية، ولذلك قال ماذا؟ قال عروة بن الزبير رحمه الله: لا تمتنع من شيء أحباه. فيسعى الابن جاهدا في تحقيق محابهما ما لم يكن إثما، والسعي في رضاهما والمبالغة في الإحسان إليهما. وهذا الباب الذي عقده الإمام البخاري هو مقصود في لين الكلام مع الوالدين، فلين الكلام مع المسلمين عموما مطلوب. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، فهو مطلوب مع جميع الناس أن يكون المسلم حسن الكلام، فلا يتكلم إلا بألطف الكلام وألينه، ويجتنب الفاحش والبديء من الكلام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأجر والثواب لمن قال

0: الكلام الطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الكلمة الطيبة صدق، كلمة طيبة صدق، أجرها كأجر الصدق التي يقولها المسلم. فكيف إذا كان هذا للوالدين فهو آكل وأحرى أن لا يتكلم الابن إلا بكلام فيه إدخال السرور على الوالدين وفيه لين وتلطف معهما. وهذا قد جاء الأمر به في قوله تعالى وإن جاهداك على أن لا تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وقل لهما قولا كريما وصاحبهما في الدنيا معروف. فعليك محل الشاهد قوله تعالى وقل لهما قولا كريما، فالوالدان يتلطف الابن معهما أشد التلطف من الكلام والإحسان إليهما. ولذلك أيضا جاء في الأثر الأول قوله وبكاء الوالدين من العقوق، والبكاء يحصل في إغضابهما أو في أن يحدثهما بكلام يتسبب في بكائهما، وذلك بأن ينقل لهم الأخبار السيئة التي تغم والتي تدخل عليهم الضيق وعدم السرور. اقرأ الباب الذي يليه تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب جزاء الوالدين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
0: نعم، هذا الباب أيضا لا زال في بر الوالدين. قال باب جزاء الوالدين، والترجمة للباب ظاهرة الدلالة على مضمون الأحاديث ومطابقة لها، أي ما جاء في جزاء الوالدين على إحسانهما لأولادهم من قبل الأبناء، وهو ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فقوله لا يجزي فيه مطابقة للترجمة. وهذا الحديث أخرجه المصنف في كتابه بر الوالدين، قلنا إن المصنف له كتاب في بر الوالدين أخرجه بهذا الإسناد والمتن، وأخرجه من الجوزي في البر والصلة من طريق البخاري به، والحديث عند مسلم في صحيحه من طريق سفيان به. رجال الإسناد قبيصة ابن عقبة ابن محمد السوائي أبو عامر الكوفي الحافظ قال ابن معين هو ثقة إلا في حديث الثوري، وقال أحمد كثير الغلط وكان ثقة صالحا لا بأس به، ولخص حاله الذهبي بقوله صدوق جليل، وقال الحافظ صدوق ربما خالف فهو صدوق. سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري عن أبيه، قوله عن أبيه سهيل بن أبي صالح عن أبيه سهيل بن أبي صالح صدوق ربما خالف كما قال الحافظ في التقريب. أبوه هو ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة، فقوله حدثنا قبيصة حدثنا سفيان هذا تحديث، عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هذا عنعنة في الإسناد. ومنها أن إسناده نصفه كوفيين ونصفه مدنيين، النصف الأول كوفيين قبيصة وسفيان، سهيل بن أبي صالح عن أبيه مدنيين. ومنها في رواية الابن عن أبيه سهيل بن أبي صالح عن أبيه، ومنها فيه أبو هريرة رضي الله عنه أحد

0: المتواترين السبع بل أكثرهم روى 5374 حديثا. غريب الحديث ورواياته، لا يجزي، قوله لا يجزي يقال جزاه، جزاه يجزيه جزاء، كافأه وأثابه. ولد والده، والده في رواية مسلم ولد والدا، والدا أي لا يكافئ بإحسانه وقضاء حقه، وكذلك الأم مثله بطريق أولى، ومثلهما الأجداد، ومثلهما الأجداد والجدات من النسب كما مضى معنا سابقا. إلا أن يجده مملوكا، أي إلا أن يصادفه، يصادف أن والده مملوكا عبدا رقيقا، فيشتريه فيعتقه، أي يخلصه بالشراء من عن الرق، فيكون سببا لعتقه، لأن الوالد سبب لوجود ولده وحياته بعد الله عز وجل. فالولد إذا اشترى والده فيعتق عليه كان سببا كذلك لحياته وإخراجه من الرق، من الرق، لأن الرق كالموت حكما، ولا ذريعة للولد لإحياء الوالد غير ذلك. فقه الحديث، دل الحديث على أن فضل بر الوالدين أو أحدهما هو أن يجد أباه أو أمه رقيقا مملوكا فيشتريه ويعتقه، لأنه خلصه من الرق الذي حرمه من الحرية والاستقلال بالنفس والكسب. الفائدة الثانية والمسألة الثانية، الحديث إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، الحديث قال العلماء من التعليق بالمحال، هذه الصورة محالة، حال وجوده، للمبالغة، أي لا يجزي ولد والده إلا أن يملكه فيعتقه وهو محال. فالمجازاة محال، يعني يستحيل أن يجازي ولد والده على ما قام به من رعايته، والمقصود به الأبوين، الأب والأم، من الرعاية والعناية والتربية وغير ذلك، لأنه خص قضاء حقه بهذه الصورة وهي مستحيلة، قاله الطيبي في شرحه لمشكات المصابيح. يدل الحديث على أن الوالد لا يعتق بمجرد شراء ولده له، مجرد الشراء لا يكون عتقا، وأنه لا بد من اعتاقه بعد الشراء، يشتريه ثم يعتقه، لقوله فيعتقه، وهذا مذهب الظاهرية، هذا المذهب مرجوح، ذهب الجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة إلى أنه يعتق بمجرد الشراء، ويؤكده حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وهذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وبهذا تكون الفاء في قوله فيعتقه للسببية، ليكون سببا، يعني أنه عتق بسبب شرائه، لا أن الفاء للتعقيب لتفيد المعنى الذي ذهب إليه الظاهرية، والله أعلم. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المدلل إن أذعرت ركابها لم أذعري. ثم قال: يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال: يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما

0: الرحمة.
1: نعم، بعد أن ساق الحديث السابق أتبعه بهذا الأثر، وهذا الأثر أخرجه ابن الجوزي من طريق البخاري، وأخرجه مبارك بن أبي الدنيا والبيهقي من طريق شعبة به، وإسناده صحيح. رجال الإسناد ولطائفه: آدم هو ابن أبي إياس شيخ المصنف تقدم معنا، شعبة هو ابن الحجاج أبو بسام تقدم معنا. قوله: سمعت أبي يحدث، هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، قيل اسمه عامر وقيل الحارث، ثقة. ومن لطائف الإسناد أنه من رباعيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والسماع، ومنها أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه كذلك ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة. قوله في هذا الأثر: قال سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره، على هذه الصفة يطوف في البيت وقد حمل أمه وراء ظهره، يقول إني لها بعيرها المدلل، إني لها بعيرها المدلل، إن أذعرت ركابها لم أذعري. لفظ ابن أبي الدنيا والبيهقي: أحملها وما حملتني أكثر. وزاد ابن أبي الدنيا أو قال أطول، أحملها وما حملتني أكثر، أو قال أحملها وما حملتني أطول. والمدلل المسهل الميسر. وأذعرت، وفي نسخة ذعرت أي خافت وفزعت، والركاب الإبل التي يسار عليها الواحد راحلة. والمعنى في هذا، في قوله هذا، أنه شبه نفسه بالمطية تشبيها بليغا، إذا الركاب صفة لها، يعني أنه خافض لها جناح الذل من الرحمة، ولا يسأم منها كغيره. ثم قال له، قال يا ابن عمر أتراني جزيتها، هل كافأتها؟ وهذا محل الشاهد لإيراد البخاري له في هذا الباب، باب جزاء الوالد أو الولد والده. قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. الزفر والزفير أن يملأ الرجل صدره غما ثم هو يزفر به يخرجه. والمعنى ولا، كما جاء في بعض الروايات من غير هذا الطريق، ولا بطلقة من طلقات وآهات حملها ونفاسها. لا يقارن هذا الذي تعمل وتظن أنك جازيته بها بطلق من طلقات وآهات ما تحملته من عناء ومشقة وصبرت. الله عز وجل وصف ذلك بقوله حملته أمه وهنا على وهن، تعب وعناء. قال ولا بطلقة واحد من طلقات وآهات حملها ونفاسها، يعني أنك لن تبلغ مجازتها بأي حال فعلته. فقه الحديث فيه، أو فقه الأثر فيه، أن مكافأة الوالد لوالدته في الإحسان لن يطاله مهما حاول، لعظم حقها وصعوبة ما تحملت وقاست وعانت في رعايته وحفظه وتربيته. وفيه تحمل المشقة والعناء في رعاية الوالدين، كونه حملها على ظهره وطاف بها حول البيت سبعا، وربما حملها وذهب بها إلى السعي كذلك، هذا في مشقة، ومع ذلك تحمل هذه المشقة في البر والإحسان، بل والمبالغة في ذلك أشد المبالغة. وهذا محل الشاهد، أن على الولد أن يبالغ.

0: صيغة في الإحسان لوالديه من البر والإحسان إليهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: عليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله.
0: كذلك ها هنا ساق هذا الأثر، وهو أثر عظيم أيضا في البر والإحسان بالوالدين وحال الصحابة في ذلك، كيف كان بر الصحابة بوالديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الأثر أثر إسناده حسن، إسناده حسن، أخرجه ابن الجوزي من طريق البخاري به، وأخرجه ابن المبارك من طريق ابن أبي الدنيا ابن عساكر عن داود بن قيس عن رجل أن أبا هريرة ذكره، وسيأتي سيذكره البخاري مرة أخرى، سيعيد ذكر هذا الأثر في أبواب قادمة. رجال الإسناد: الليث هو بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور. خالد بن يزيد الجمحي المصري، ثقة فقيه. سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم أبو العلاء المصري. قال ابن يونس: بها نشأ صدوق. أبو حازم هو سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج القاص القاضي مولى الأسود ابن سفيان، ثقة عابد. أبو مرة مولى عقيل، اسمه يزيد مولى عقيل ابن أبي طالب، ويقال مولى أخته أم هانئ، مدني، وقيل اسمه عبد الرحمن مشهور بكنيته ثقة. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة، ومنها أنه مسلسل بالمصريين في أوله وبالمدنيين في آخره، ومنها فيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر من روى الحديث من الصحابة رضي الله عنهم. غريب الحديث عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان، أي مروان بن الحكم أمير المدينة، في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كان يستخلفه مروان أن يجعله خلفا له في حال شغله حينما يسافر أو كذا، ينيب عنه أبا هريرة. ومروان قلنا هو ابن الحكم أمير المدينة النبوية. قال الذهبي: كان مروان ربما استخلف أبا هريرة على المدينة فيركب حمارا ببردعة وفي رأسه حلية، فيسير فيلقى الرجل فيقول: الطريق قد جاء الأمير. ذي الحليفة موضع مشهور، قال بذي الحليفة معروف، على 9 أكيال من المدينة على طريق مكة، ويعرف اليوم بأبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت كلها. فكانت أمه في بيت وهو في آخر، يسكن أبو هريرة في بيت مع أهله وأمه تسكن في بيت آخر، وهذا يبين أن هذا الأمر جائز، خاصة إذا طلبت الأم ذلك عند وفاة الأب أن تبقى في بيتها أو يكتري لها بيتا خاصا بها. قال كانت أمه في بيت وهو في آخر، قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتا. انظر كلما خرج يقول ذلك، إذا أراد أن يخرج قال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول عليك يا بني ورحمة الله وبركاته وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، يدعو له فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع ذلك، يعني في الخروج يقول لها ذلك، وحينما كذلك يدخل البيت يقول لها ذلك، يفعل ذلك. وهذا من المبالغة في الأدب الذي نحن أحوج ما نكون إليه مع الوالدين، فلا يخرج الابن إلا وهو يودع والديه ويكلمهم بكلام لطيف حتى ينال دعوة منهم، وهذه الدعوة فيها حفظ وفيها رضا له وفيها تجنب لسوء كثير. هذا الأدب الرفيع ما أحوجنا إليه في هذا الزمان. فكم من الناس أو من الأبناء يخرجون وهم مغضبون لآبائهم عياذا بالله، وإذا دخل لا يتمنى والده أو والديه دخوله عليه، لأنه لا يدخل إلا بما يغمه ويحزنه ويضيق عليه عياذا بالله. هذا الأدب الرفيع الذي تربى عليه الصحابة رضوان الله عليه والسلف الصالح جيلا بعد جيل كابرا عن كابر، وهذا الذي ينبغي أن نتعاهده فيما بيننا، مثل هذا الأدب الرفيع مع الأبوين، وأن ننقل هذا للأبناء وللناس. فكان إذا خرج سلم عليها ودعا لها، وإذا دخل فعل ذلك. كذلك الابن خرج قبل يديه والديه ورأسه ورأسهما وودعهما، ثم إذا دخل كذلك. هذا فيه من الإحسان المأمور به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما.
0: نعم، هذا أيضا الحديث ذكره في هذا الباب، وهو حديث عظيم كذلك في اجتناب ما يسيء إلى الوالدين. هذا الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه وجماعة من طريق سفيان به، وأخرجه قوام السنة الأصفهاني من طريق البخاري به، وإسناده حسن. وعطاء بن السائب اختلط بأخرى، إلا أن رواية سفيان الثوري عنه قديمة قبل اختلاطه، وكذلك رواه عنه شعبة وحماد ابن سلمة وهم ممن سمعوا منه قبل الاختلاط، فالإسناد حسن وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي وابن الملقن والألباني، رجال الإسناد ولطائفه. أبو نعيم تقدم معنا، الفضل ابن دكين من شيوخ البخاري. سفيان هو ابن عيينة، وقد رواه أيضا سفيان الثوري كما عند ابن حبان وغيره، فروى هذا الحديث السفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وابن عيينة هو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرى وكان ربما دلس لكن عن اتقاد. هذا كلام الحافظ بن حجر في التقريب. عطاء بن السائب الثقفي الكوفي صدوق اختلط،

0: هو السائب بن مالك أو ابن يزيد الكوفي ثقة من لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة، ومنها أن رجاله كلهم ثقات، ومنها أن فيه رواية الابن عن أبيه وتابعي عن تابعي، ومنها أن صحابيه من العبادلة الأربعة. غريبه قال عن عبد الله بن عمرو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم أقف على اسم هذا الرجل، لكن جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال أذنا لك؟ قال لا. قال فارجع واستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. فقد يكون هو أو غيره والله أعلم. يبايعه على الهجرة من بلده إلى المدينة، والغزو معه، والهجرة من هاجر يهاجر مهاجرة وهي مفارقة الأهل والعشيرة والوطن فرارا بالدين. وترك أبويه يبكيان، فيه أنه أن والديه لم يرضيا عن سفره وخروجه فبكيا لفقده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، مع كونه خرج مهاجرا ويريد الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأضحكهما كما أبكيتهما، يعني أدخل عليهم السرور بدوام صحبتك لهما كما أبكيتهما بفراقك إياهما. فقه الحديث. الحديث فيه دلالة على أنه يجب على الولد الوقوف على حال الذي يرضاه، على حال أو على الحال الذي يرضاه الوالدان، ولا يسخطهما بحال، ففي ذلك سخط لله تبارك وتعالى كما تقدم، فيقدم رضاهما على فعل ما يجب عليه إذا كان من فروض الكفايات. وفي الحديث فيه وجوب بر الوالدين والسعي في تحصيل رضاهما وتحريم عقوقهما وإدخال الحزن عليهما. وسيأتي كذلك أيضا بعض المسائل في هذا الحديث، ستأتي معنا في باب لاحق سيذكره الإمام البخاري. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الجديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمتا، تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا رضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو.
0: نعم، هذا كرره البخاري في الباب نفسه، وكرره كما قلنا إن الإمام البخاري لا يكرر حديثا أو أثرا إلا لنكتة أي فائدة، إما في الإسناد أو في المتن أو فيهما معا، فهنا كرره بإسناد آخر وأيضا فيه فائدة قول أحد الرواة وهو موسى ابن يعقوب الزمعي أبو محمد المدني، قوله كان اسم أبي هريرة عبد الله ابن عمرو. وقد اختلف العلماء في اسم أبي هريرة.

0: اسمه. من هذا من قال إن اسمه عبد الله بن عمر، وقيل عبد الرحمن بن صخر، وقيل غير ذلك. وقد ذكر هذه الأقوال كلها بالتفصيل الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، فيرجع إليه. وهذا الطريق قد الذي مر معنا ذكرنا من خرجه، أما هذا الطريق وهذا الإسناد قد تفرد به الإمام البخاري في كتابه ولم يخرجه أحد غيره، وإسناده حسن، وهو يعضد الطريق السابق، لأن في الطريق السابق كان فيه مقال، فهو خرجه أيضا ليعضد به ما سبق. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والإخبار والعنعنة، ومنها أن إسناده مسلسل بالمدنيين، ومنها فيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. غريبه العقيق من أشهر أودية المدينة المنورة، يأتيها من الشمال ويأخذ أعلى مساقط مياهه من جبال قدس ومن حرة الحجاز على قرابة 140 كيلا شمال المدينة، فهو وادي كبير ممتد ومعروف ومشهور في المدينة النبوية، وهو واد مبارك كما جاءت النصوص في ذلك. وهذا الأثر كما سبق معنا دل على الأدب وحسن مخاطبة الولد لوالدته واستئذانها والدعاء له. هذا والله أعلم، ولعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: شيخنا أحسن الله إليكم، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن ترجمة الإمام البخاري على ثلاثة، ظاهرة وخفية ومرسلة، فحبذا لو تعطينا مثالا على الخفية والمرسلة.
0: نعم، ذكرنا أن الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد لا توجد فيه تراجم خفية، ويسميها العلماء التراجم الاستنباطية التي تستنبط من نص الحديث، وهذا أكثر منه في صحيحه. أما في كتاب الأدب المفرد لا يوجد، إنما التراجم ظاهرة، والمقصود بالخفية أنها غير ظاهرة، تنظر في الحديث، والخفية عند الإمام البخاري التراجم الخفية في صحيحه على أنواع، منها ما تكون غامضة لا يعرف ماذا أراد البخاري بهذه الترجمة، لا علاقة للحديث بترجمة الباب، الحديث الذي أورده تحت الباب لا علاقة له بهذه الترجمة البتة. ولهذا أمثلة مذكورة في كتابه الجامع الصحيح. ونوع آخر لا، يكون فيها شيء من الخفاء تحتاج إعمال ذهن وتفكير، وهذه من طريقة الإمام البخاري في صحيحه، أنه أراد من يقرأ الصحيح أن يعمل ذهنه ويفكر في هذه التراجم التي أودعها كثيرا من الفقه والدرر، ففقه البخاري في تراجمه في الجامع الصحيح. أما في كتاب الأدب المفرد فلا يوجد عندنا من التراجم إلا نوعان: التراجم الظاهرة وهي ما ذكرنا، وهي على ثلاثة أقسام ذكرناها آنفا، والتراجم المرسلة أن يقول باب ولا يذكر شيئا، لا يذكر كلاما، ثم يذكر الحديث فقط كلمة باب، هذه ترجمة مرسلة. فقد يكون بهذه الترجمة المرسلة هي على نوعين: قد تكون متعلقة بما سبق ولكنها أفردت لاختلاف في النوع، وقد تكون لا علاقة لها بما سبق البتة. وسيأتي معنا أن البخاري ذكر هذه التراجم المرسلة في كتابه الأدب المفرد في خمسة مواضع، ستأتي معنا إن شاء الله. نعم،
1: أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما المراد بقول الحافظ ابن حجر للراوي مقبول؟
0: الحافظ ابن حجر له اصطلاح خاص في مقبول، وهو أنه إذا كان الراوي لا يوجد من وثقه

0: يتابع هذا الراوي، أما إذا لم يتابع فهو مجهول عنده، فحين يتابع يقول مقبول، يعني عند المتابع أنه وجد متابع له فقال مقبول، لكن هو في الغالب يقول مقبول إذا وجد له، لم يجد له توثيقا إلا عند ابن حبان ذكره في ثقاته، وهو نص على أنه من كان مقبول عنده عند المتابع، فإذا لم يتابع فهو مجهول. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى مولاهم وقوله العبادلة الأربعة؟
0: مولاهم يعني ولايته لهم، قد تكون ولاية بالنسب أو كذلك تكون بالعتق ونحو ذلك من أنواع الولاء. نعم. ومعنى قوله
2: العبادلة الأربعة،
0: العبادلة الأربعة هم من الصحابة أربعة تقاربوا في السن، يعرفون بالصحابة بالعبادلة الأربعة، وهم عبد الله ابن عمر، وعبد الله ابن عباس، وعبد الله ابن الزبير، وعبد الله ابن عمرو ابن العاص. هؤلاء هم العبادلة الأربعة، إذا قيل من الصحابة العبادلة الأربعة هم هؤلاء، فهم تقاربوا في السن واشتهرت روايتهم وعرفوا بهذا عند أهل العلم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الابن ابن زنا والعياذ بالله، فهل عليه أن يبر والده؟
0: ولا يعد والدا له، لأن هذا من سفاح وليس من نكاح، لا يعد والدا له ولو كان سببا بعد الله عز وجل في ولادته، لكن قال بعض العلماء أنه يحسن له، يحسن له عياذا بالله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون لين الكلام للوالدين الكافرين؟
0: هو كما في قوله تعالى في الآية السابقة في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن لا تشرك بي شيئا على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما وقل لهما قولا كريما. الآية، فهو يحسن إليهما بالقول والدعوة والصبر ويطيعهما في غير الحرام، فهما وإن كانا كافرين إلا أنه يحسن إليهما، إلا في الأمر الذي يتعلق بالحرام أو ما ينافي ما هو عليه من الإسلام، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: وادي العقيق المبارك، هل يشرع الجلوس فيه لأجل البركة؟
0: لا يشرع مثل هذا، ووادي مبارك، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء كما في الصحيح وهو في طريق إلى مكة نزل في وادي العقيق وصلى فيه ركعتين، وقال: أتاني آت من ربي أن صلي في هذا الوادي المبارك. فعند إرادة الشخص العمرة والحج يصلي ركعتين لبركة الوادي. وهل هي هاتان الركعتان، هل هي للإحرام أم لبركة الوادي؟ خلاف بين العلماء، فمن العلماء، وهذا قال به كثير من أهل العلم، أنها للإحرام، والصحيح أنها لبركة الوادي كما دل عليه الدليل، والله أعلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذي هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام وأبواه كافرين، هل يكفي زيارتهما؟
0: الذي إيش؟ لحظة.
1: الذي هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام.
0: هاجر، أيوه.
1: نعم. قال: ووالديه كافرين، هل يكفي زيارتهما أو لابد من الرجوع إلى بلاد الكفر يمكث معهما؟
0: يحسن إليهما بالرجوع والتواصل معهما، لا يدعهم، لعل الله أن يشرح صدرهما للإسلام على يديه، يتواصل معهم ويصلهم دائما. نعم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء.
4: على الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم

0: أقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع السبيعي بحي الرويس بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: إلى يوم الدين أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة جميعا في هذا اللقاء وهذه الدروس التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يرزقنا جميعا فيها الصدق والإخلاص وأن يوفقنا للأخذ بهذا العلم والعمل به. وقبل البدء أحب أن أتقدم بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ومركز الدعوة والإرشاد من محافظة جدة وجمعية بصيرة الأهلية على إتاحة هذه الدروس التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها والحرص على إقامتها وجمع الناس عليها. وقبل ذلك أتقدم بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية التي تحرص أشد الحرص على نشر العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها سلفنا الصالح. وفي هذه الدروس سنتدارس بإذن الله عز وجل كتاب مؤلف جميل، يعني صغير المبنى ولكن كثير المعاني، وهو لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، والذي عنوانه عقيدة أهل السنة والجماعة. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عالم معروف، ومع ذلك جرت العادة على ذكر ترجمة المؤلفين لهذه الكتب المباركة الطيبة، فاسمه محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم. ولد رحمه الله ليلة 27 من شهر رمضان المبارك عام 1347 من الهجرة النبوية في مدينة عنيزة، وهي إحدى محافظات القصيم في المملكة العربية السعودية. بدأ في طلب العلم من الصغر، فألحقه والده رحمه الله تعالى ليتعلم القرآن الكريم عند جده من جهة أمه، معلم القرآن الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله، ثم تعلم الكتابة وشيئا من الحساب والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز الدامغ رحمه الله. ثم بعد ذلك التحق بحلقات شيخه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ولكن ألحقه الشيخ بحلقة المبتدئين ابتداء، فدرس القرآن عند الشيخ محمد بن العزيز المطوع، ثم بعد ذلك جلس في حلقة شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، فدرس عليه التفسير والحديث والسيرة، السيرة النبوية والتوحيد والفقه والأصول والفرائض والنحو، وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. ويعد الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله هو شيخه الأول، إذ أخذ عنه العلم معرفة وطريقة وتأثر به وبأسلوبه رحمهم الله جميعا. ثم كذلك درس على علماء آخرين، منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وأيضا التحق بدروس للشيخ العلامة الإمام محمد الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها. ويعد الشيخ ابن باز رحمه الله شيخه الثاني. وفي سنة 1376 هجرية توفي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فتولى مكانه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إمامة الجامع الكبير في مدينة عنيزة وإمامة العيدين فيها والتدريس في

0: ثابت عنيزة الوطنية، وكان أيضا رحمه الله يدرس في المسجد الحرام في فترات من العام، وأيضا في المسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان والإجازات الصيفية. توفي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مدينة جدة في هذه المدينة قبيل مغرب يوم الأربعاء 15 من شهر شوال عام 1421 من الهجرة النبوية، وصلي عليه في المسجد الحرام في اليوم التالي بعد صلاة العصر، ودفن في مكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله إمام جبل عالي معروف بعقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة الطيبة المباركة التي أخذها علماؤنا من السابقين إلى الصحابة الكرام الذين أخذوها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه العقيدة مصدرها القرآن والسنة، ونجد كما سنرى في هذا المؤلف وغيره من مؤلفات أهل السنة أن أهل السنة والجماعة إذا ذكروا عقيدة معينة ذكروا الدليل عليها من القرآن أو من السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والحاضرين. قال الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تقرأ المقدمة الشيخ ابن باز رحمه الله من البداية.
1: عقيدتنا
0: الآن مقدمة الشيخ ابن باز. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم، ومن العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية، فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجد عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون، وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون، نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده.
0: نعم أحسنت. نعم، هذه المقدمة لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ومن محاسن هذا المؤلف أن اجتمع عليه عالمان إمامان جليلان، وهما الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الذي قدم لهذا الكتاب، وأيضا الذي ألفه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله،

ففي كلام الشيخ ابن باز رحمه الله قبل أن نبدأ تعليق على هذا الكتاب يقول رحمه الله: الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموجزة التي جمعها أخونا العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وسمعتها كلها فألفيتها مجتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي باب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: وقد أجاد في جمعها وأفاد، وذكر فيها ما يحتاجه طالب العلم وكل مسلم في إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة تتعلق بالعقيدة قد لا توجد في كثير من الكتب المؤلفة في العقائد، فجزاه الله خيرا وزاده من العلم والهدى، ونفع بكتابه هذا وبسائر مؤلفاته، وجعلنا وإياه وسائر إخواننا من الهداة المهتدين الداعين إلى الله على بصيرة، إنه سميع قريب. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. فهذه ميزة عظيمة حقيقة لهذا الكتاب، وإن كانت مقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكتابته كافية، لكن يضاف إلى ذلك هذه المقدمة من الشيخ ابن باز رحمه الله يدل على قوة ومتانة هذا الكتاب وهذا المؤلف وموضعه ومكانه من عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما ما يتعلق بمقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فأشار أيضا إلى ما سيورده في هذا الكتاب، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، ونص على ذلك بقوله: ولأهمية الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة. بيّن هذه العقيدة، عقيدة من؟ وهي العقيدة التي يعتقدها هو رحمه الله وإخوانه من أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة التي أخذوها كابرا عن كابر إلى سلفنا الصالح رضوان الله عليه، والذين أخذوا هذه العقيدة المباركة الطيبة من النبي عليه الصلاة والسلام. وكل بإمكانه أن يطلع على أدلة العقيدة، فمصدر العقيدة الإسلامية عقيدة السنة والجماعة القرآن والسنة، فكل ما يذكره أهل السنة والجماعة في باب العقائد يذكرون عليه الدليل. وموضوع العقيدة، يعني موضوع العقيدة موضوع محدد متعلق بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وما يتبع ذلك من أمور غيبية ذكرها الله سبحانه وتعالى، وما يتبع ذلك من مسائل مثل مسائل الصحابة والإمامة ومسائل الخلافة ونحو ذلك من المسائل التي كان لأهل السنة والجماعة موافقة الحق فيها، وهناك من خالفهم من أهل البدع والأهواء. لكن أصل موضوع العقيدة يتعلق بأركان الإيمان الستة، والعقيدة الإسلامية هذه العقيدة لو نظرنا في القرآن الكريم، الناظر في القرآن الكريم يجد أن كتاب الله عز وجل يتضمن أخبار ويتضمن إنشاء. الإنشاء هو الأوامر والنواهي، الله جل يأمر بكذا أو ينهى عن كذا. باب العقيدة متعلق أصالة بباب الأخبار، بباب الخبر. الله سبحانه وتعالى في كتابه يخبرنا بأخبار، أخبرنا عن نفسه جل وعلا. والخبر عن نفسه سبحانه وتعالى لو نظرت في القرآن الكريم وبحثت فيه من أوله وآخره إلى آخره لوجدت أن الله جل وعلا يخبرنا عن ربوبيته. وباب الربوبية مثل ماذا؟ أو ما يدخل في الربوبية مثل إيش؟ الخلق مثلا، يخبرنا عن أنه هو الخالق. أيضا الرزق، يخبرنا عن أنه الرازق سبحانه وتعالى. أيضا التدبير، الإحياء والإماتة، هذه جامعها.

كلها تدخل في مسائل الربوبية، لكن ما الجامع؟ ما لماذا مثلا إذا عرفنا تعريف الربوبية بحيث إذا الناظر في القرآن يستطيع أن يعرف أن هذا الأمر من باب الربوبية أو من أمور من غير الربوبية؟ ما هو الضابط في هذا؟ أفعال الله جل وعلا. فتجد أن الله جل وعلا يخبرنا في القرآن الكريم، وكذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية نجد أن الخبر عن أفعال الله جل وعلا. أي خبر عن أفعال الله، أفعال الله سبحانه وتعالى، فهو بباب الربوبية. وأيضا يخبرنا الله جل وعلا عن ألوهيته سبحانه وتعالى. وما المقصود بالألوهية؟ طبعا هذا سيذكره الشيخ رحمه الله، لكن علنا نبدأ مقدمة يسيرة. أفعال الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد. الألوهية، توحيد الألوهية إفراد، هذا التوحيد طبعا كله إفراد. فباب الألوهية خبر الله جل وعلا يخبرنا عن أنه المستحق للعبادة وحده، وأن غيره لا يستحق العبادة، وإن كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فالمستحق للعبادة وحده هو الله جل وعلا. لو قرأت بالقرآن الكريم من أوله وآخر تجد أن هذا أمر أيضا موجود بما أخبرنا الله جل وعلا به عن نفسه سبحانه وتعالى. والأمر الثالث، تجد أن الله جل وعلا، نجد أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أسمائه وصفاته. لو قرأت في القرآن الكريم من أول وآخر أيضا ستجد أن هناك، أن الله يذكر أسماء له سبحانه وتعالى ويذكر صفات. وأيضا لا بد من الإفراد في هذا، يعني الله جل وعلا لا يشبه أحد ولا يشبه أحدا سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا يشبه أحدا ولا أحد يشبهه جل وعلا. فانتفى التشبيه من جهتين، تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. وهذا الذي جاء، يعني جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بنفيه، نفي التشبيه كله، تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. فالله جل وعلا واحد أحد سبحانه وتعالى، ليس مثله أحد، ولهذا قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو قرأت في القرآن وبحثت فيه من أوله إلى آخره، يعني من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، فيما يتعلق بإخبار الله عن نفسه ستجده أنه لا يخرج عن هذا، أنه إخبار عن ربوبية الله أو عن ألوهيته أو عن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أيضا نجد من الأخبار أن الله جل وعلا أخبرنا عن ملائكته، أخبرنا عن ملائكته، وأن له ملائكة عظام جند خلقهم الله سبحانه وتعالى، وبين لنا بعض عباداتهم وبعض أعمالهم وبعض أسمائهم. فهذا أيضا من باب الخبر، هذا كله من باب الخبر. لأن باب الخبر، الفرق بين باب الخبر وباب الأوامر والنواهي، أن باب الخبر هو الذي، يعني في حديث الناس الخبر هو ما يحتمل التصديق أو التكذيب، لكن خبر الله جل وعلا كله لا بد أن يصدق، وهو الإيمان. طبعا الإيمان تصديق وزيادة، يعني لا بد من تصديق هذا الخبر. والله جل وعلا لما يخبرنا بهذه الأخبار عن نفسه أو عن ملائكته يريد منا ماذا؟ الإيمان بها، يريد منا تصديقها. أيضا أخبرنا الله جل وعلا عن كتبه سبحانه وتعالى، أخبرنا عن كتبه أنه أنزل التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم وموسى القرآن الكريم. وأيضا أخبرنا أنه ما من رسول جاء في الخبر إلا وقد أوتي كتاب، ولكن هناك من الكتب ما علمنا إياها مثل هذه الكتب التي ذكرتها، وهناك كتب لم نعلمها، لم يخبرنا الله جل وعلا، لكن نؤمن بها إجمالا. أيضا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن رسله، أخبرنا عن رسله وأخبرنا عن أنبيائه، هذا أيضا في باب الخبر. يعني المطلوب منا نحو هذه الأخبار هو ماذا؟ هو التصديق. أيضا أخبرنا الله جل وعلا عن اليوم الآخر، يوم القيامة، وجاءت أخبار أيضا عما قبل يوم القيامة من أشراط الساعة، أيضا أخبار عن الموت وحال الإنسان عند الموت. هذه كلها أمور غيبية، كل هذه أمور غيبية جاء الخبر بها، والمطلوب نحوها هو التصديق والإيمان. أيضا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن القدر، وأن كل شيء بقدر، والقدر قدرة الله جل وعلا. فكل هذه الحياة وكل ما نحن فيه فهو بقدرة الله وبقدر الله، كله مقدر ومكتوب. المطلوب منك هو الإيمان. فإذا أمنت بباب القدر وتعلمت باب القدر وعرفته ارتحت في هذه الحياة وسعدت، لأن كل شيء بقدر، لا تستطيع أن تغير ما قدره الله جل وعلا. ولكن لما تعلم باب القدر أن كل شيء بقدر، وأن الله جل وعلا يعني خلق الناس لأمر معين عظيم وهو العبادة.

فبالتالي إذا علمت هذا وأن هذا وأن الإنسان قد يوفق للعبادة، وهناك من الناس من لا يوفق للعبادة، والذي يوفق للعبادة ولتوحيد الله جل وعلا جزاؤه ماذا؟ جزاؤه الجنة إذا أتى بالتوحيد. وأيضا هناك أمر مهم جدا وهو تحقيق التوحيد. من حقق التوحيد ما هو جزاؤه؟ دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالإنسان يسعى لتحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد هذه مرتبة عظيمة ومهمة جدا. فمن أدى ذلك كان من تقدير الله ومما كتبه الله جل وعلا أنه يكون من أهل الجنة ويدخله الجنة. بخلاف ذلك ومقابل ذلك من جاء بالشرك والعياذ بالله أو بالكفر كان جزاؤه النار والعياذ بالله. وكل هذا مقدر ومكتوب، كل شيء قدره الله وكتبه. كتب الله جل وعلا لما خلق الله جل وعلا القلم قال له اكتب، فكتب كل شيء، كتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، حتى أهل الجنة وأهل النار كل شيء كتب. هذا كله نفهمه من ماذا؟ من باب نفهمه من دراستنا وتعلمنا لهذه العقيدة. فهذه العقيدة ستجدها تتحدث عن هذه الأخبار، عن هذه الأمور، فهي مهمة جدا ولا بد أن يحرص الإنسان على تعلمها. لأن الله جل وعلا لما يخبرنا بهذه الأخبار يريد منا ماذا؟ يريد منا التصديق بها، يريد منا أن نصدق ونؤمن بهذه الأخبار. وكلما تعلمت من هذه الأخبار، كلما عرفت من تفصيل هذه الأخبار، كلما زاد إيمانه. الناس يتفاوتون في الإيمان، لأن فلان مصدق، نعم الشك عنده تصديق، ولكن فلان عنده تصديق أكثر، يعرف أمور أكثر، يعلم أمور أكثر من كتاب الله، عن الملائكة، عن أعمالهم، عن الله جل وعلا قبل ذلك، عن كتب الله، عن رسل الله. فكلما زاد، لأن الناس كثيرا يبحثون عن الإيمان، زاد الإيمان، يتمنون أن يكونوا مثل السلف الصالح. لا شك أن مرتبة السلف الصالح مرتبة عظيمة جليلة، لكن لابد أن تعلم طريق الإيمان الذي عرفه السلف وسلكوه. وبالتالي كانت هذه منزلتهم وكانتهم في يعني في ديننا، أنهم كانوا في مقدمة أهل الإيمان. فالسلف الصالح عرفوا هذه الأخبار وتعلموها وآمنوا بها وصدقوا بها. ثم الجزء الثاني الذي نجده في القرآن ونجده في السنة هو الأوامر والنواهي. أيضا هذه الأوامر والنواهي متعلقة كما ذكرت في باب الإنشاء. هذه الأوامر والنواهي المطلوب نحوها ماذا؟ المطلوب نحوها هل نقول التصديق أو التكذيب مثل الخبر؟ ما المطلوب نحو الأمر أو النهي؟ مطلوب الإذعان. هنا المطلوب الطاعة، طاعة الله جل وعلا. فإذا أمر الله جل وعلا أمر بالصلاة تطيع، أمر بالزكاة تطيع، أمر بالصيام تطيع، أمر بالحج تطيع، وهكذا. وإذا نهى عن الشرك نهى عن الشرك، وإن كان هذا كما قلنا أصالة باب العقيدة باب الأخبار، أيضا باب الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك داخل في باب العقيدة، وهو أعلى ما يكون في باب العقيدة كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. فمقصود أن هناك الجزء هذا الثاني باب الأوامر والنواهي هو الذي يتعلق بباب الأحكام الشرعية أو باب الفقه، يعرف باب الفقه. والفقه فقهان، فقه أكبر والفقه ما دون ذلك. الفقه الأكبر هو ماذا؟ هو العقيدة كما سيأتينا بعد قليل، لعلنا اليوم يعني تكون فقط مقدمة في مسألة في باب العقيدة. وفي كلمة الشيخ رحمه الله ما قال عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. كلمة عقيدة، هذه الكلمة المهمة والعظيمة والجميلة، هذه الكلمة لو رجعنا لأصلها في اللغة، معنى العقيدة لغة تدور مادة عقدة، تدور مادة عقدة لو جعلنا في كتب اللغة تدور مادة عقدة بين عدة معاني، منها الربط والشد بقوة، الربط والشد بقوة، والعهد والملازمة والتأكيد. هذه من معاني كلمة معاني التي تدور حولها كلمة مادة عقدة. فنجد أن كلمات تعود إلى هذه المادة إلى عقدة مراد بها الربط والشد، أو كلمات مراد بها العهد أو الملازمة أو التأكيد. الربط والشد بقوة، يقال عقد الحبل

يعقده عقدا، عقد الحبل يعقده عقدا إذا ربطه وشده بقوة. انظر تجد أن الكلمة تدل على ماذا؟ على هنا ربط وقوة. في سورة الفلق ومن شر النفاثات في العقد، أيضا من معاني هذه الكلمة أو مادة عقدة العهد. يقال بين هذه القبيلة وتلك عقد أي عهد. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي أوفوا بالعهود التي أكدتموها، أي أوفوا بالعهود التي أكدتموها. الملازمة يقال عقد قلبه على الشيء، يقال عقد قلبه على الشيء أو عقد قلبه الشيء إذا لزمه. ومنه ما جاء في الحديث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: الخيل الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. التأكيد يقال عقد البيع إذا أكده، ومنه العقد المكتوب في البيع والإيجار. العقود في البيع والإيجار متى تكون؟ هل أول إذا أردت أن تشتري شيء مثلا، لو قلنا سيارة، أول ما تدخل مباشرة توقع العقد، أم يكون هناك اتفاق وأخذ ورد وعطاء؟ ثم إذا اتفقتم على يعني الشراء، بعد ذلك إيش؟ كتابة التوقيع على العقد، من باب تأكيد، من باب تأكيد هذا البيع. وأما معنى العقيدة في الاصطلاح، معنى العقيدة في الاصطلاح فهي الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه الشك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد. تعريف العقيدة اصطلاحا هذا أحد التعريفات، هناك طبعا تعريف آخر أو تعريفات أخرى، لكن هذا أحد التعريفات: الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد وغيرها مما يجب الإيمان به. الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد وغيرها مما يجب الإيمان به. طبعا هذا التعريف فيه إجمال. المطالب الإلهية، ما المقصود بالمطالب الإلهية؟ لا، قلنا الأوامر والنواهي ستكون في باب إيش؟ الفقه، ما عدا طبعا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك داخل صارة في باب عقيدة. صفات الله عز وجل، أسماء الله وصفاته أيضا. دفع صوت. التوحيد الذي هو مثلا توحيد ماذا؟ ربوبية، توحيد الألوهية. المقصود بمطالب الألوهية هي الإيمان بالله. المقصود بمطالب الألوهية ما يريده الله جل وعلا، ما أخبرنا الله جل وعلا به عن نفسه سبحانه وتعالى، أخبرنا عن ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، هذا المقصود. والنبوات، الإيمان بالرسل وأمور المعاد يوم القيامة وغيره ما يجب الإيمان به، يدخل فيه الإيمان بالكتب والإيمان بالقدر. طيب، أيضا هناك تعريف أوضح من هذا. لو قلنا معنى العقيدة، طبعا العقيدة هناك العقيدة الإسلامية، نحن نريد الآن بهذا التعريف عقيدة المسلم، ولكن هناك أيضا عقيدة غير المسلم، هي كلها عقائد. فهناك إذا تعريف بالمعنى العام، بالمعنى العقيدة بالمعنى العام يدخل في كل اعتقاد، سواء حق أو سواء أو كان باطلا، ويعتبر عقيدة. والآن النصراني عنده عقيدة، عقيدة النصرانية، واليهود عنده عقيدة، وهكذا. ولكن لا شك أن العقيدة الممدوحة والناجي أهلها هي عقيدة الإسلام. فالعقيدة الإسلامية باختصار من يعني يعرفها بالتعريف أوضح من هذا، تعريف مباشر أوضح من هذا. ماذا نقول في العقيدة؟ أنا ذكرت قبله في الموضوع، قولها. ممتاز. بأركان الإيمان الستة، يعني تقول العقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله.

يوم الآخر والقدر خير وشر. هذه العقيدة، هذه العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية لها خصائص عدة. العقيدة هذه يقينية، محلها القلب، تعتقد بقلبك، متعلقة بأمور غيبية وغير ذلك من المسائل أو من خصائص العقيدة. كلمة عقيدة، هذه الكلمة مثلا لو قلنا كتب العقيدة أو دروس العقيدة أو مثلا كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، حقيقة لو هذه الكلمة وردت مادتها في القرآن والسنة كما سبق، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، جاءت كلمة العقود، جاءت الخيل معقود، لكن كلمة عقيدة هكذا أول من قيل، أول من يعني ذكرها، أول من استخدم هذا المصطلح ابن أبي حاتم رحمه الله، وذلك في كتابه الذي وسمه بأصل السنة واعتقاد الدين، جاءت بكلمة إيش؟ اعتقاد. وقبل ذلك طبعا هو متوفي سنة 327 هجرية، هذه الكلمة وهذا الاسم عقيدة، يعني قبل ما يسمى بعض هذه الكتب بمسمى العقيدة كانت هناك أسماء أخرى للعقيدة، مثل إيش؟ مثل السنة، من أسماء العقيدة السنة. طيب قبل ذلك هناك اسم، طيب الإيمان أيضا، لكن عندنا اسم إذا كان الأمر والنهي في التوحيد، الفقه الأكبر، أنا غششتكم لكن قلنا الأمر أيضا التوحيد. التوحيد من أسماء العقيدة، من أسماء العقيدة التوحيد. أيضا كما ذكرتم أصول، أصول الدين، السنة، الفقه الأكبر، الشريعة، الإيمان، الدين. ولماذا يعني يذكر هذا الكلام؟ لماذا؟ لكن لو نظرت في المكتبة في الكتب سواء القديمة أو الكتب الخاصة مثلا القديمة، ستجد أن كتب العقيدة مضمونها الذي هو الإيمان بالله، هناك كتب لها مسميات مختلفة تضمنت هذا المضمون، فنجد أن بعض الكتب مسماها السنة، بعض الكتب مسماها الإيمان، بعض الكتب مسماها أصول الدين، وكلها أو الشريعة، وكلها في العقيدة، كلها تحوي العقيدة، وإن كان قد يتضمن مسائل أخرى يعني فقهية في بعض هذه الكتب. طبعا كلمة التوحيد، التوحيد هو الإفراد، التوحيد هو الإفراد، وإفراد الله بما يختص به، توحيد الله هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية أسماء وصفات، هذه الأمور الثلاثة. أو لو قلت أيضا الإيمان بالله في الحديث، حديث جبريل عليه السلام، حديث عمر مشهور، قال في الإيمان لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإيمان، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث. أن تؤمن بالله، الإيمان بالله هو التوحيد، هو المراد به التوحيد، إفراد الله في ربوبيته وألوهيته أسماء صفاته. نعم. والتوحيد أيضا إذا أطلقت كلمة التوحيد ف يعني يراد بها غالبا توحيد العبادة، توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن هذا التوحيد هو الذي حدث فيه الخلاف بين الأنبياء، بين الرسل وأقوامهم، دائما الخلاف يحدث في هذا التوحيد. توحيد الربوبية قد ما يحدث اختلاف، لأن الله جل وعلا ذكر، قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله. ولكن لما النبي عليه السلام أمرهم بإفراد الله عز وجل بالعبادة وحده، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة. طيب لماذا إذن سم، إذا كان التوحيد مراد به الإيمان بالله أو مراد به توحيد العبود الألوهية، فلماذا سميت العقيدة بهذا الاسم، باسم مسمى التوحيد، مع أن العقيدة مشتملة أركان الإيمان الستة كلها؟ فما سبب تسمية العقيدة بهذا الاسم الذي هو التوحيد؟ والتوحيد يعني إذا جاءنا في التوحيد هو مراد به الإيمان بالله، أو مراد به ربوبية ألوهية أسماء صفات، أو مراد به الألوهية. فما ما العلاقة الآن؟ من يوضح ما العلاقة بين التوحيد والعقيدة؟ لماذا سمي يعني سميت العقيدة أو علم العقيدة بالتوحيد، مع أن التوحيد هو جزء

من العقيدة. من يجيب؟ تفضل. مبنية على التوحيد. طيب جواب آخر. طيب التوحيد، التوحيد ألا يعبد الأصنام ولا الأوثان ولا القبور، ومع ذلك تسمى العقيدة كلها تسمى بالتوحيد. من أسماء العقيدة تجد كتاب التوحيد مثلا، التوحيد لابن مندى، التوحيد لابن خزيمة، تجد هناك مسائل يعني. نعم. جميل. طيب عرفة للحج، أي أعظم أجزاء الحج ما هو؟ أو أركان الحج ما هو؟ عرفة. فهكذا العقيدة أعظم أجزاء العقيدة التوحيد، ولهذا سميت العقيدة بالتوحيد بباب تسمية الشيء بأعظم وبأشرف أجزائه. طيب هناك كتب ألفت في العقيدة تحت مسمى التوحيد، مثل إيش؟ أنا ذكرت التوحيد لمن؟ ارفع صوتك. ابن خزيمة، ابن مندى. جميل. توحيد للبخاري، صحيح؟ شيخ الإمام البخاري عنده كتاب التوحيد، أين؟ ضمن الصحيح. جميل. آخر كتاب صحيح البخاري، كتاب التوحيد. نعم. والتوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب أيضا في التوحيد. الاسم الثاني أصول الدين، إن شاء الله عشرة نقف بإذن الله نكتفي. أصول الدين، ومن سميت علم العقيدة أصول الدين. أصول الدين ما ينبني ويقوم عليه الدين، والدين يقوم على كما ذكر زميلك، يقوم على عقيدة التوحيد، ويقوم على يعني هذه العقيدة. وهو المراد بأصول الدين أصول الإيمان الستة وأركان الإيمان الستة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا حديث عمر الخطاب رضي الله عنه لما قال جبريل عليه السلام، سأل النبي عليه السلام: أخبرني عن الإيمان. فقال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدره خيره وشره. طيب من المؤلفات في العقيدة تحت مسمى أصول الدين مثل إيش؟ أصول الدين، أصول الديانة، أصول السنة، أصل السنة واعتقاد الدين لابن أبي حاتم. جميل. الإبانة عن أصول الديانة لمن؟ لأبي الحسن الأشعري. أصول الدين لعبد القاهر البغدادي وغير ذلك من الكتب. طيب أيضا من مسميات العقيدة السنة، السنة أظن هذا بعض الكتب معروفة تحت مسمى السنة، مثل إيش؟ السنة، شرح السنة للبربهاري، أيضا صريح السنة للطبري، السنة للخلال، للأثرم، لابن أبي شيبة، الإمام أحمد، وصول السنة الإمام أحمد، والسنة لأبي داود، السنة لابن أبي عاصم. أيضا عفوا الإمام أحمد عبد الله، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. أحسن. جميل. السنة للمروزي أيضا. فهناك مؤلفات كثيرة تجدها إذا جئت المكتبة في العقيدة تحت مسمى السنة، تحت مسمى السنة. وكانت العقيدة يعني تسمى، انظر لأهمية العقيدة، كانوا يسمون كتبهم بالسنة لأهمية العقيدة، فإن العقيدة إن صحت صح العمل، وإن لم تصح العقيدة لم يصح هذا العمل. والسنة تعريفها معروف طبعا، السنة بالاصطلاح ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وقرر عليه، والسنة في اللغة هي الطريقة المسلوكة أو العادة أو السيرة. أيضا من مسميات العقيدة الفقه، الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، والمراد به العقيدة. من المؤلفات تحت مسمى الفقه الأكبر ما

ينسب للإمام أبي حنيفة رحمه الله، الفقه الأكبر لأبي حنيفة، هناك أيضا الفقه الأكبر ينسب للشافعي رحمه الله. أيضا مسميات العقيدة الشريعة، الشريعة، والشريعة لفظة الشريعة جاءت في القرآن الكريم على ثلاثة معاني. المعنى الأول بمعنى التوحيد أو العقيدة، معنى التوحيد العقيدة، من يذكر الدليل على هذا المعنى؟ مراد بكلمة الشريعة أو شرع عقيدة. ممتاز. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وعيسى أو ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طبعا الشريعة هذه واحدة لجميع الرسل، ليس فيها اختلاف، طالما الشريعة التي يعني شرعت شريعة لنوح عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم فهي شريعة واحدة، فهي العقيدة، لأن هناك شريعة لكل جعلنا نعم قال إيش، كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الشريعة مراد بها العقيدة؟ لا، العقيدة واحدة، العقيدة لجميع الرسل واحدة، شرع لكم من الدين ما وصى، هنا المراد بشرع، المراد بهذه الشريعة العقيدة لأنها لجميع الرسل. ولكن في هذه الآية أو يراد ما سوى التوحيد، يعني الشريعة يراد بها غير العقيدة، الفقه والأحكام، الحلال، ما أحله الله ما حرمه، يراد بها في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هنا الشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شريعة مختلفة، فهذه متعلقة بالفقه، من الأوامر والنواهي، ليست العقيدة. الأولى متعلقة بالعقيدة، شرع لكم، واضح، لأن عقيدة الأنبياء والرسل كلها واحدة. وهنا في هذه الآية هنا شريعة مختلفة، فهذه مراد بها غير العقيدة، غير التوحيد. والأمر الثالث مراد بالشريعة الدين كله، كما قال جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. طيب، من المؤلفات في العقيدة تحت مسمى الشريعة، شريعة للآجرين، وأيضا الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة. الدين أيضا من مسميات العقيدة الدين، مثل كتاب الدين الخالص محمد صديق حسن خان، مسمى الكتاب الدين الخالص، وهو أيضا متعلق بالعقيدة. أيضا الإيمان من مسميات العقيدة الإيمان، ومثل إيش من المؤلفات تحت مسمى الإيمان العقيدة؟ الإيمان للبخاري أيضا، البيهقي أيضا، الإيمان ابن أبي شيبة، جميل، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان ابن مندة، هذه كلها كتب عقيدة، كلها مؤلفات العقيدة. طبعا هناك يعني كلام عن أهمية العقيدة نرجعه، لكن الشيخ رحمه الله أيضا ذكر كلمة عظيمة، قال عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هذا أحد أسمائهم، هناك أسماء أيضا متعددة، كما أن العقيدة أسماء كذلك أهل السنة والجماعة لهم أسماء. فمن أسماء أهل السنة والجماعة ماذا؟ فرقة الناجية، أيضا السلف الصالح، الطائفة المنصورة، السلف، نعم، أهل الحديث، قلنا أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، نعم أهل الحديث، نعم، هذه أسماء متعددة أيضا لأهل السنة والجماعة. والسنة سبق يعني الإشارة إليها، هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. والسنة أيضا تطلق على ما يقابل البدعة، السنة تطلق على ما يقابل البدعة، مثلا يقولون طلاق السنة كذا وطلاق البدعة كذا. والسنة يعني بهذا الاعتبار ما يكون مقابل البدعة فهي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون وصحابته الكرام من الاعتقادات والأقوال والأعمال.
أما الجماعة فهي مأخوذة هذه الكلمة من الجمع، وهو ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض. والجماعة العدد الكثير من الناس، ماذا في اللغة؟ الجماعة العدد الكثير من الناس أو القوم المجتمعون على أمر ما أو طائفة يجمعهم غرض واحد. والمراد شرعا بهذا المسمى بأهل السنة والجماعة هم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يكون من أهل السنة والجماعة. فهذه فرقة أهل السنة والجماعة، فرقة من الفرق، نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على أمة، هذه الأمة أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. أمة الدعوة يدخل فيها الكفار، لكن أمة الإجابة قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي إلا فرقة واحدة، فهي الفرقة الناجية، ولهذا سميت قيل من أسماء السنة الفرقة الناجية. طيب هذه الفرقة هل هي أسست قبل 50 سنة، 100 سنة، 150 سنة، 200 سنة كما بعض الجماعات الموجودة اليوم، أم هذه فرقة قديمة؟ متى بدأ تأسيسها؟ مع بزوغ الشمس الإسلام، إمامها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الإنسان لما يرى الواقع وما هو فيه من وجود فرق وجماعات، وإذا كان ما يرى فهذا إشكال، لأن إن كان ممكن باب العلم يتعلم يعرف ما هو موجود. أما إنسان يريد يغلق يعني عينيه ثم يقول يعني لا توجد شمس في النهار، يغلق عينيه ثم يقول لا أنا طالما أني لا أرى الشمس فهي غير موجودة، نقول الإشكال أين؟ إشكال أنك وضعت يديك على عينيك. كالذي أيضا يقول لا يوجد في الدنيا، ما يوجد في الحياة، لا يوجد ناس تسرق ولا ناس تزني ولا ناس تشرب خمر، أنتم يعني تبالغون، ما يوجد هذا الشيء أبدا. نقول أين المشكلة؟ هل في الحقيقة فعلا لا يوجد؟ أما المشكلة في هذا الإنسان هو الذي لا يعرف؟ كذلك هذه الفرق وهذه الجماعات هي موجودة، هي موجودة وتحيط بك، ولهذا لابد أن تتعرف على عقيدة النبي عليه السلام، عقيدة أهل السنة الجماعة، حتى لا تقع في هذه المزالق وفي هذه الفرق وهذه الجماعات فتخالف ما كان عليه النبي عليه السلام ورسوله السلام، كما سمعنا في هذا الحديث وغيره من الحديث يقول كلها في النار إلا واحدة، فهي معرضة للوعيد. وهذا الحديث تمر كما رويت، حديث وعيد، نعم، يعني حديث وعيد، فينتبه الإنسان ويحذر. ليس معنى هذا أن أهل السنة يحكمون على يعني هذه الفرق كلها بالخلود في النار إلى آخره، لا، ليس هذا مراده، ولكن هذه حديث وعيد تقرأ والإنسان يحذر وينتبه ألا يكون من ضمن هذه الفرق، ويحرص على اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ربما أذكر بعض يعني آثار وأثرين. سئل عبد الله بن مبارك، طبعا كلمة الجماعة، لو قلنا كلمة الجماعة، هل المراد بالجماعة الآن في أهل السنة والجماعة، هل المراد كثرة العدد؟ يعني لو رأينا أناس عددهم كثير ولكنهم على مثلا يقعون في بدع، فنقول هؤلاء هم الجماعة طالما أنهم مجتمعون أنهم عددهم كثير، أم ماذا؟ عبد اللطيف، موافقة الحق. ماذا قال ابن مسعود؟ قال الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك. طيب لو كنت وحدك في هذا الزمن في أي مكان في أي بقعة، والحمد لله أهل السنة موجودون لله الحمد، لكن لو كان إنسان في بلد معين وكذا، هل في الحقيقة فعلا هو الآن يعني في صورته هو جاء بشيء جديد وأنه وحده، أم هو في فرقة عظيمة قديمة موجودة وذكرها النبي وكان بدأت من 1400 سنة؟ فهو لم يأتي بشيء جديد، بل هو مبتدع، والمبتدع هو الذي أتى بشيء جديد، هو الذي شذ عما كان عليه يعني أهل الإسلام. يقول ابن مبارك، سئل عبد الله بن مبارك فقيل له من الجماعة، فقال أبو بكر وعمر. قيل له قد مات أبو بكر وعمر، قال فلان وفلان. انظر، ذكر من الصحابة أبو بكر وعمر، ماذا كانوا قمة من هم متمسكون بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال قيل له قد مات، قال نعم، قيل له قد مات أبو بكر وعمر، طب من بعدهم؟ قال فلان وفلان.

قيل له قد مات فلان وفلان، قال عبد الله المبارك أبو حمزة السكري جماعة، في إمام من أئمة السلف، أي في عهده كان متمسكا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الترمذي رحمه الله علق على هذا قال: وأبو حمزة هو محمد بن ميمون، وكان شيخا صالحا، وإنما قال هذا في حياته عندنا. وفي رواية قيل لابن مبارك: من الجماعة؟ قال: محمد بن ثابت والحسين بن واقد وأبو حمزة السكري. قال أحمد بن شبويه: لماذا ابن مبارك وصفه بهذا الوصف؟ قال: ليس فيهم شيء من الإرجاء. كان الإرجاء ربما في ذاك الوقت يعني موجود ومنتشر، ولكن هؤلاء تبرعوا من الإرجاء فكانوا هم الجماعة. وهكذا في كل زمان من يتمسك بالسنة كان هو من أهل السنة والجماعة. وأيضا قيل نعم سئل إسحاق بن راهويه، قيل له: يا أبا يعقوب، من السواد الأعظم؟ فقال: محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه. قال ثم قال سأل، يقول إسحاق بن راهويه بعد أن قال محمد بن أسلم وأصحابه، قال إسحاق ثم سأل، قال إسحاق: سأل رجل ابن المبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن، من السواد الأعظم؟ فقال أبو حمزة، قال أبو حمزة السكري. ثم قال إسحاق: في ذلك الزمان يعني أبا حمزة، وفي زماننا محمد بن أسلم ومن تبعه. ثم قال إسحاق: لو سألت الجهال من السواد الأعظم؟ قالوا: جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة، ومن خالفه فيه ترك الجماعة. ثم قال إسحاق: لم أسمع عالما منذ 50 سنة أعلم من محمد بن أسلم. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الجواب أبو إسحاق، قال: صدق والله، فإن العصر أي الزمان إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها والله الله ما تولى وأصراه جهنم وساءت مصيرا. يقول أبو عثمان سعيد بن عباس الرازي، يقول: لو لم يبقى أحد في الدنيا إلا رجل واحد من أهل السنة والجماعة لكان أكثر، لأنه دين الله العظم الذي أظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول أبو شام المقدسي رحمه الله: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان متمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. ما يقول فلان: والله هذه الجماعة عددها كثير، مثل الجماعات بعض الجماعات الموجودة اليوم، كثيرون لكن جهال في الدين وعندهم بدع، ثم ينتسب لهم يقول: أنا مع الجماعة. لا، خطأ. الجماعة والله لو كنت وحدك باق وحدك في بيتك أو في مسجدك متمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتدرس القرآن، تدرس السنة، وتحرص على فهم السلف، وأن تكون مع السلف الصالح، والله أنت على خير، والله خير لك من أن تخرج مع هذه الجماعات. جماعات متفرقة تلبس لباس الدعوة وأنهم دعاة وأنهم يمثلون الإسلام، وهم في الحقيقة لا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، بل ينخرون في هذا الدين، والله المستعان. لهذا لابد أن تحذر، لابد أن تنتبه. فالجماعة الحمد لله هنا بين لله الحمد بين أيدينا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كتب العلم، كتب العقيدة، كتب الفقه الصحيح، كتب السنة. فيحرص الإنسان يعني على هذا، على لزوم يعني هذا الطريق. من سميت أهل السنة جماعة السلف، والسلف جمع سالف لو تعذروني في 4 دقائق فقط. والسلف من تقدم، سلف كل إنسان من تقدمه من آبائه وذوي قرابته الذين هم فوقه في السن والفضل، ولهذا سمي الصدر الأول بالسلف الصالح. وكلمة السلف تطلق على باعتبارين: باعتبار الزمان، زمن السلف كان قبل 1000 سنة، الزمن الأول مثل القرون الأولى 1100 أو ما قبل 1100 سنة كان ذات زمن السلف، يقول القرون الأولى، القرن الذي كان فيه النبي عليه السلام، الذي يليه والذي يليه. والاعتبار الثاني: السلف منهجا وعقيدة، وهذا الإطلاق موجود إلى

0: أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك السبيل هم من الخلف. قال الشوكاني رحمه الله: المذهب الحق في الصفات هو إمرارها على ظاهرها، وإن ذلك هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أختم بما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، طرح سؤالا رحمه الله، قال: ومن هم هؤلاء السلف؟ قال: ومن هم هؤلاء السلف؟ ثم قال أجاب، قال: هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، وأئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة المسلمين. ثم قال، سأل سؤالا آخر، قال: وهل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ فأجاب رحمه الله قال: نعم، ونقول هي سلفية عقيدة وإن لم تكن سلفية زمنا، لأن السلف سبقوا زمنا، لكن سلفية هؤلاء سلفية عقيدة، بل عقيدة وعمل في الواقع، وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف. الأجيال التي تأتي بعدك من الأبناء من الأحفاد تعلمهم هذه العقيدة التي أخذتها، عقيدة الحمد لله تعلمناها على أيدي علمائنا جزاهم الله خير، رحم الله من مات منهم وأطال الله عمره من هو على قيد الحياة في طاعته ومرضاته. وهكذا نحن اليوم نوصل هذه العقيدة من بعدنا ونكون سلفا لهم أيضا. فالمقصود لا بد من التمسك بهذه العقيدة طيبة والحرص عليها ولزومها وتعلمها. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق السداد، وأعتذر حقيقة عن الإطالة في هذا اللقاء، وإن كنت لم آتي على جميع يعني ما أردت من هذه المقدمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
2: فهذا المتن الثاني وهو كتاب أو منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو مشهور معلوم، وهو من شيوخ الشيخ العلام بن عثيمين رحمه الله تعالى، ومؤلفاته معروفة، سبق أن ذكرنا ترجمة له عند شرحنا للقول السديد ومنهج السالكين. امتاز الشيخ رحمه الله تعالى بمؤلفات مختصرة في جميع العلوم، ومن أشهرها تفسيره، تفسير السعدي رحمه الله تعالى. فمؤلفاته وعباراته ومؤلفاته امتازت بعبارات سهلة يسيرة تسهل للطلاب ويسهل للطلاب حفظها وفهمها ومعرفتها في غالب العلوم والفنون، وتصلح كتبه في أو لطالب العلم في بداياته. ومن تلك المؤلفات هذه المنظومة، منظومة القواعد الفقهية، منظومة القواعد الفقهية. والشيخ رحمه الله تعالى له هذه المنظومة، وأيضا هو نفسه شرحها، ونحن خلال شرحنا للمنظومة نستعين أيضا بشرحه رحمه الله تعالى. شرحها شرحا أيضا موجزا نفيسا علق ببعض الفوائد وذكر جملة من المسائل المهمة. وقبل البدء بشرح هذه المنظومة، وأيضا هذه المنظومة مفيدة لمن حفظها عرف قواعد الفقه وكيفية الاستدلال بها على استخراج المسائل والأحكام الشرعية، نقول قبل ذلك هناك مسائل في علم القواعد الفقهية ينبغي استحضارها ومعرفتها. أولا، تعريف القواعد الفقهية. تعريف القواعد الفقهية: القاعدة في اللغة هي أصل

أصل الأس وأساس البناء. أصل الأس أي أصل الأساس وأساس البناء، كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي أساس البيت. وقال عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد. وأما اصطلاحا فعرف أهل العلم القواعد الفقهية، هناك تعريفات كثيرة، من أجودها أنهم عرفوه بقولهم: حكم أغلبي، حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه. حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه. فقولنا حكم أي قاعدة أذكرها، حكم من الأحكام، وأغلبي ينطبق على معظم، أي أن هذه القاعدة يدخل فيها غالب أجزاء الفقه المتعلقة بهذه القاعدة، غالب الأجزاء. وهذا هو الفرق بينه وبين الأصول، قواعد الأصولية. قواعد الأصولية قواعد كلية، كقولهم: الأمر يقتضي الوجوب، فكل أمر يدخل في قوله الأمر يقتضي الوجوب. أما القواعد الفقهية فهو حكم في الغالب، حكم في الغالب، العادة محكمة، فمعناه أن في الغالب تكون العادة ماذا؟ محكمة. لكنه قد تأتي بعض المسائل لا نحكم العادة والعرف، وإنما نرجع لتقرير أو تحديد معين. فإذا القواعد الفقهية حكمها أغلبي، وأما ثمرتها فمأخوذة من قوله في التعريف: لتعرف أحكامها منه. فذكر بعض أهل العلم للقواعد الفقهية ثمرات. الثمرة الأولى: بها تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتاتها. بها تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتاتها. يقول القرافي رحمه الله، والقرافي له كتاب في القواعد مشهور بعنوان الفروق للقرافي، يقول القرافي: من ضبط الفقه، في بيان أهمية هذه القواعد، من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في ماذا؟ في الكليات. فمثلا: إنما الأعمال بالنيات، قاعدة ضبطنا بها فروع كثيرة فقهية: النية في الصلاة، النية في الحج، الاستنابة، النية في البيوع، وهكذا تدخل في أبواب كثيرة فقهية. هذه القواعد الفقهية تجمعها في قاعدة واحدة، تجمع شتات هذه المسائل، فنقول: إنما الأعمال بالنيات، أو كل عمل بنية. هذه الفائدة الأولى.

الفائدة الثانية، تكون عند طالب العلم ملكة فقهية قوية يستنبط منها الأحكام. تكون عند طالب العلم ملكة فقهية قوية يستنبط منها الأحكام، تكون في ذهنه، ومعنى ذلك أنه تكون في ذهنه القواعد، ولو لم يستحضر حكم الشرع في مسألة معينة، القواعد التي عنده مستنبطة من نصوص الشريعة تعطيه الحكم، مثل قضية جاءه أمر ضار، هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ مباشرة يستنبط حكمه من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فبان أن كل ضرر محرم. وهكذا القواعد الفقهية تجعل عنده ملكة في استنباط الأحكام الفقهية. لذلك لا يستغني الفقيه عن معرفة القواعد. وإذا درست الفقه تجد أن من الأدلة في كل مسائله أو أغلب مسائله تجد هذه القواعد الفقهية موجودة. في الطهارة، هل الماء متى يكون طاهر؟ الذي نزل من الأرض ماء وجدناه على الأرض، هل هو طاهر أو غير طاهر؟ أرجع إلى القاعدة الفقهية، الأصل في مياهنا الطهارة، وقاعدة البراءة الأصلية مرت معنا خلال ترجيح كثير من المسائل الفقهية، هذه تسمى كلها ماذا؟ قواعد فقهية. الثالثة من فوائده، تعين العلماء في حل النوازل الفقهية، تعين العلماء في حل النوازل الفقهية، حل النوازل الفقهية. وهذا كثير يتجدد، تتجدد المسائل، لكن النصوص الشرعية أعطت قواعد، وهذه القواعد يدخل فيها كثير من ماذا؟ من المسائل. مثال ذلك، ما حكم التدخين؟ نازلة نرجعها مباشرة إلى ماذا؟ إلى القواعد، تعرف حكمها التي دلت عليها النصوص الشرعية. الرابع من المسائل، إظهار محاسن الدين، إظهار ماذا؟ محاسن الدين، وأنه شامل لجميع الأحكام، إظهار مسائل الدين وأنه شامل لجميع الأحكام. السلام تعلم. لما ننظر إلى الإسلام كيف نعرف أنه شامل للدين كلها وللدنيا كلها وللأمور كلها؟ لما يأتي شخص ويقول كيف يكون القرآن تبيان لكل شيء، وهناك مسائل تتجدد وحوادث تتغير، كيف يكون القرآن شامل لكل شيء؟ نرجع إلى ماذا؟ نقول القرآن ذكر أصول كلية وقواعد فقهية أغلبية يدخل فيها كثير من الأشياء المتجددة، وهذا من محاسن الإسلام. لما يذكر الله عز وجل في القرآن قواعد فقهية، خذ وأمر بالعرف، وهذه قاعدة العادة محكمة، وأمر بالعرف خذناها من القرآن، أي أن العرف نعمل به ويحتكم إليه إذا ما خالف الشريعة. وأيضا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم خبائث، أصل كلي في تحريم كل ما هو ماذا؟ خبيث. لذلك كانت الشريعة شاملة. فمن فوائد القواعد الفقهية ومعرفتها بيان شمول ماذا؟ الشريعة الشرعية، أنها أن أحكامها شاملة، وأن الدين لا يحتاج إلى تغيير وتبديل، أنه يواكب العصر، والله عز وجل الذي خلق هذا العصر والحوادث إلى أن تقوم الساعة هو الذي

إلى قيام الساعة. من المباحث المذكورة في القواعد الفقهية: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ وهذه مباحث. أول من فرق كما ذكر بعض أهل العلم أن أول من فرق بينهما هو القرافي في كتابه الفروق. الفرق الأول، هناك فروق كثيرة لكن من أهمها الفرق الأول وهو ما أشرنا إليه سابقا، أن القاعدة الأصولية شاملة لجميع أحكام الشريعة، شاملة لجميع أحكام الشريعة وليست خاصة في الفقه، ليست خاصة في الفقه، تدخل في الحديث والتفسير والعقيدة، ناسخ والمنسوخ، من مباحث الأصول ومن مباحث أيضا ماذا؟ التفسير، قضية المرفوع والموقوف والجرح والتعديل، المباحث أيضا الأصول، وهي أيضا من مباحث ماذا؟ مصطلح الحديث. فهناك اشتراك بين العلوم الأخرى والقواعد ماذا؟ الأصولية. أما القواعد الفقهية مختصة من عنوانها بماذا؟ بالفقه، قواعد خاصة في علم الفقه، هذا فرق. الفرق الثاني وهو المذكور في تعريف القواعد الفقهية، أن القواعد الأصولية، من يذكر لنا الفرق من التعريف؟ أن القواعد الأصولية كلية تشمل جميع الفروع، يدخل تحتها كل فروع الأصل. ذكرنا مثال له بماذا؟ الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، قاعدة كلية يدخل تحتها كل نهي إلا إذا جاءه صارف، ويدخل تحتها كل أمر. أما قواعد الفقه فهي قواعد أغلبية، هي قواعد ماذا؟ أغلبية، فقد يخرج عنها بعض الفروع، قد يخرج عنها بعض الفروع. مثلا إنما الأعمال بالنيات، فالعمل إنما هو بماذا؟ بنية عامله. لكن لما يأتي إنسان ويعمل عمل فاسد ويقول أنا نويت به الصلاح، هل ينفعه؟ لا ينفعه، يكون عملا فاسدا، إذن خرج من قوله ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. وهكذا غيرها من الأمثلة. وهناك أيضا فرق آخر يذكره أهل العلم أو تفريق ثان، وهو الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، قاعدة فقهية وضابط فقهي. ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ القاعدة الفقهية لها صور في أغلب أبواب الفقه، القاعدة الفقهية لها صور في أغلب أبواب الفقه، يعني تدخل في باب الطهارة، وتدخل في باب الصلاة، وتدخل في الحدود العقوبات، يعني تدخل في جملة من أبواب الفقه. مثال ذلك: لا عمل إلا بنية، هذا يدخل في الطهارة، ليس كذلك؟ تدخل في نية الصلاة، ويدخل في نية الحج، ويدخل في نية البيوع، فيدخل في جملة من أبواب الفقه. وأما الضابط الفقهي فهو يتعلق بباب واحد من أبواب الفقه، يعني ضابط متعلق مثلا في الصلاة، ضابط متعلق

هذا بالصلاة، كما يقال ما صح في الفريضة صح في النافلة، ما يصح في الفريضة صح في النافلة. هذا ضابط فقهي أم قاعدة فقهية؟ ضابط. كيف عرفنا أنه ضابط؟ لأنه فيه متعلق بباب واحد وهو الصلاة، فريضة الصلاة، فرق بين الفريضة والنافلة في الصلاة. أما الضابط لا عمل إلا بنية، أو القاعدة لا عمل إلا بنية، يدخل في الصلاة وفي الطهارة وفي غيرها من الأحكام. هذا هو الفرق المختصر، وأهل العلم توسعون. وإن كان كل من الضابط والقاعدة أمر أو حكم أغلبي، يعني كلاهما حكم أغلبي ليس بكلي، والكلي إنما هو ماذا؟ قاعدة الأصولية. وأما القاعدة الفقهية والضابط الفقهي فكلها أغلبية، بمعنى أنه قد يخرج منها بعض الجزئيات أو بعض الفروع. مما ذكر أيضا في قضية القواعد الفقهية، ميزة القواعد الفقهية، ما هي ميزتها؟ لماذا تمتاز القواعد الفقهية؟ هذه مقدمات لابد من معرفتها حتى نفهم ما نحن مقبلون عليه. قواعد الفقهية دقيقة تحتاج إلى تأمل. ما ميزة القواعد الفقهية؟ الميزة الأولى أنها غير محصورة بعدد معين، يعني أنها كثيرة منثورة في كتب الأصول والفقه والفتاوى والأحكام، منثورة في كتب الفقه والفتاوى والأصول والأحكام، حاول جمعها بعض أهل العلم مثل القرافي في كتابه الفروق، هناك موسوعة معاصرة أيضا جيدة في القواعد الفقهية، موسوعة القواعد الفقهية، موسوعة كبيرة. والميزة الثانية إيجاز عباراتها، إيجاز عباراتها مع عموم معناها، عبارة وجيزة ومعنى عام، الأمور بمقاصدها، عبارة وجيزة وتشتمل على معاني عديدة، الأعمال بالنيات، وهكذا. الثالث من الميزات أنها تجمع فروع الأحكام وتضبطها، أنها تجمع فروع الأحكام، يعني تدخل في باب أكثر من باب من أبواب الفقه كما مر معنا، تجمع فروع الأحكام وتضبطها وتربط بينها برابط يجمعها وإن اختلفت، وتربط بينها برابط يجمعها وإن اختلفت موضوعاتها، وإن اختلفت موضوعاتها. مثال ذلك المشقة من القواعد الفقهية، المشقة تجلب التيسير، تدخل في جملة من أبواب الفقه. مثاله، من يذكر لنا مثال على مشقة تجلب التيسير؟ قائما يجلس، دخلت في الصلاة، الجمع بين الصلوات دخلت في الصلاة، تيمم، استطاع أن يتوضأ تيمم، وجود مشقة وهي عدم حصول الماء جلب التيسير وهو التيمم. الجمع يعني الجمع أيضا في يعني رفع الحرج في نزول المطر وغيره. المسافر يفطر، وجدت مشقة في السفر فجاء التيسير وهو

هذا الإفطار وغير ذلك، المسح على الخفين. نعم، ما هي مصادر النقطة التي تلي ذلك؟ مصادر القواعد الفقهية. من أين نأخذ هذه القواعد الفقهية؟ قواعد الفقهية مصادرها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول، مصدرها النصوص الشرعية، أي قاعدة أخذت مباشرة من النص الشرعي، لفظها هو لفظ النص الشرعي، مثل أحل الله البيع وحرم الربا، هذه قاعدة فقهية، وهي أيضا ماذا؟ نص. أيضا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أمر بالعرف قاعدة فقهية، خذ العفو قاعدة فقهية أخذت من النصوص، مثاله كل مسكر حرام حديث، وهو أيضا قاعدة فقهية، لا ضرر ولا ضرار حديث، وهو قاعدة فقهية، المسلمون على شروطهم حديث، وهو أيضا ماذا؟ قاعدة فقهية. الثاني، أخذ من غير النصوص لكن مصدره الإجماع أو جاء بمعنى الدليل، يعني قريب من معنى الدليل أو قريب من معنى النص، إما مصدرها الإجماع أو جاءت بمعنى الدليل. من القواعد التي مصدرها الإجماع مثلا الاجتهاد مع النص، الاجتهاد مع النص، جاء النص خلاص ما في اجتهاد، انتهت حكم في المسألة. وأيضا مثال آخر، الاجتهاد لا ينقض بمثله، اجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر، إذا حكم القاضي في مسألة واجتهد وحكم فيها، ما يأتي قاضي آخر وينقض حكمه ويجتهد اجتهاد آخر، خلاص حكم فيها القاضي. أما ما كان بمعنى الدليل قريب منه، يعني أنها مستنبطة من أحكام الشرع العامة مستدلين بها على نصوص شرعية، مثاله الأمور بمقاصدها، من أين أخذت؟ ما هو النص الشرعي؟ أعمال بالنيات. العادة محكمة، أين نصها الشرعي؟ وأمر بالعرف. والمصدر الثالث أن تكون مستنبطة من تعليلات الأحكام أو من القياس، فهي ليست بدليل، إن ليست نصها نص الدليل ولا بمعنى الدليل، وإنما جاءت من الاجتهاد والاستنباط وأخذت من مفهوم النص العام، مثاله إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، وهذا أخذ من النصوص التي تدل على مواقيت الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة طرفي النهار، الشيخ نعم، شاهد أن مواقيت الصلاة أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فمواقيت الصلاة حديث جبريل وغيره من الأدلة في مواقيت الصلاة فهم منها هذه القاعدة، وهي ماذا؟ يثبت الحكم إذا ثبت ماذا؟ السبب، إنما يثبت الحكم بثبوت السبب. المقدمة الأخيرة

وهي في المؤلفات في القواعد. من يريد أن يتوسع في القواعد لا بد يرجع لمؤلفات توسعت في ذكر القواعد الفقهية. نقول أولا، جرت العلماء أو جرى أهل العلم قديما على ذكر القواعد الفقهية، إما باللسان بكلماتهم أو بكتاباتهم ضمنا دون أن يكون لها طابع مستقل. المرحلة الأولى في القواعد الفقهية ذكرت ماذا؟ ضمنا، مثل قضية تاريخ أصول الفقه وتاريخ المصطلح، تذكر هذه القواعد ضمنا في الكتب لكنها لم يستقل في التأليف فيها. يذكرها الشافعي رحمه الله في كتبه رسالة والأمة وغيرها، يذكرها الإمام أحمد في مسائل أبي داود، ذكر جملة من القواعد. أيضا توسع في ذكرها الأحناف، القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة له كتاب اسمه الخراج مطبوع، ذكر كثير من القواعد الفقهية في كتابه الخراج وغيرها من الكتب. وأما أول من دون فيها مستقلا على ما ذكر أنه أبو طاهر الدباس حنفي، أبو طاهر الدباس من فقهاء القرن الرابع، من فقهاء القرن الرابع، جمع قواعد المذهب الحنفي، وتوالت بعد ذلك المؤلفات الكثيرة في قواعد الفقه. من أجود الكتب في القواعد الفقهية وأكثرها فائدة هي القواعد الفقهية لابن رجب رحمه الله، ابن رجب الحنبلي، أو كتاب القواعد الفقهية. من الكتب أيضا المنثور في القواعد الفقهية للزركشي، المنثور في القواعد الفقهية للزركشي، ومنها كتب باسم الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر، وهذه كتب عديدة، منها لابن نجيم وللأسنوي وللسيوطي وهناك أيضا قواعد الفقهية للسعدي رحمه الله، المتن الذي بين أيدينا وشرحه أيضا، وغيرها من المؤلفات الكثيرة في هذا الباب. السعدي ترجمته حافلة يرجع إليها، سبق أن تكلمنا عن بعض ترجمته فيما مضى في منهج السالكين، يرجع إليه. طيب نقرأ المتن، يقول رحمه الله كما أخذنا المغرب كم بقى عليه؟ طيب نأخذ بعض الأبيات. يقول رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. الحمد هنا ال في كلمة الحمد للاستغراق، فالله عز وجل له الثناء والحمد كله، والحمد هو الثناء عليه مع محبته، وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح. الحمد يكون ثناء مع محبة، تعظيم مع محبة،

أما المدح فيكون ثناء، قد يكون مع محبة وقد يكون لا ليس مع محبة، مثل إذا جئت إلى رجل ظالم وتريد منه حاجتك وأنت لا تحبه فتمدحه، تكتب قصيدة في الثناء عليه، هذا يسمى حمد أم مدح؟ سمى مدح. أما الله عز وجل فنحمده ونثني عليه بأسمائه وصفاته وننزهه سبحانه وتعالى عن كل نقص مع محبتنا له سبحانه وتعالى. العلي، طبعا لفظ الجلالة الله من الألوهية وهو المألوه المعبود، مألوه المعبود لا يستحق العبادة إلا هو. العلي اسم الله عز وجل العلي، يشتمل على أنواع العلو الثلاث: علو القهر وعلو الذات وعلو القدر. واسم الله العلي فيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. الأرفق مأخوذ من اسم الله عز وجل الرفيق، والرفيق من الأسماء الثابتة لله سبحانه وتعالى، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فقوله إن الله رفيق فيه إثبات أن من أسماء الله عز وجل الرفيق. يقول ابن القيم في النونية: وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني. فالله عز وجل رفيق ويحب أهل الرفق. ومن رفقه سبحانه وتعالى صور كثيرة، منها التدرج في الخلق حين خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو قادر على أن يخلقها بماذا؟ بلحظة، لكنه رفيق يحب الرفق ويبين للعباد قضية بذل الأسباب، وقضية أيضا يدخل في الرفق نزول الشريعة بالتدريج، هذا من رفق الله سبحانه وتعالى. من رفقه صور رفقه وجود التيسير في الشريعة ورفع الحرج، هذا من رفق الله سبحانه وتعالى. من رفقه إمهال العصاة عن تعذيبهم ونزول العذاب عليهم، وصور الرفق كثيرة. قال: وجامع الأشياء والمفرق، أي أن الله عز وجل في خلقه يجمع بين الأشياء ويفرقها، فيجمع رزقهم ويجمع خلقهم وفرقه بينهم، وفرق أيضا بين عباده في صورهم وأشكالهم وألوانهم، وهذا كله من تمام صفة الخلق لله والقدرة التامة لله سبحانه وتعالى. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ذكر هنا أيضا بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، بيان سعة فضل الله ورحمته وإنعامه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن سور القرآن سورة النعم، ومن أسمائها سورة النعم. ما هي هذه السورة؟ النحل، أحسنت، سورة النحل سميت بسورة

النعم، إن الله عز وجل ذكر فيها جملة كثيرة من أنعامه وفضائله على خلقه. وأعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العباد هو الإسلام، وأعظم منه والتمسك بالسنة، وهذا في قوله عز وجل: قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأعظم النعم التمسك بالسنة، الحكم الباهرة الكثيرة، أي أن الله عز وجل له حكم في أفعاله كثيرة يتعجب منها الخلق إذا عرفوها، وما لا يعرفوه وما لا يعلموه أكثر. فالله عز وجل له حكم في خلقه، في أسمائه، وفي أرضه، وفي شمسه، وفي جميع مخلوقاته، بل في الإنسان إذا تدبر نفسه وجد في كل عضو من أعضائه حكم وخصائص وأفعال. لذلك كان من أسماء الله عز وجل ماذا؟ الحكيم. واسم الله سبحانه وتعالى الحكيم يشتمل على ثلاثة أشياء كما ذكرها ابن القيم رحمه الله. ابن القيم ذكر مختصر كلامه أن اسم الله الحكيم يشتمل على الحكمة وعلى الحكم وعلى الإحكام. اسم الله الحكيم يدل على ماذا؟ يدل على أن الله له حكمة وأن له الحكم، سواء حكم كوني أم حكم ماذا؟ شرعي. وله الإحكام بمعنى الإتقان ودقة الصنع، دقة الخلق. وتوسع ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته لما ذكر اسم الله عز وجل الحكيم، قال أنه يشتمل على نوعين: حكم وإحكام. أما الحكم فينقسم إلى شرعي وكوني، وأما الإحكام إحكام خلقه إما بإتقانهم وإما بالغاية من خلقهم، وإحكام شرعي إما في إتقان أوامره وإما في الغاية من أوامره. ومن باب الفائدة تبحثون في النونية عن هذا الموضع، حث النونية عن هذا الموضع، وحاول أن تستخرج التقسيمة التي ذكرها ابن القيم في اسم الله الحكيم، قسمها إلى نوعين: حكم وإحكام. الحكم شرعي وكوني، والإحكام أيضا شرعي وكوني، والكوني أيضا ينقسم إلى قسمين، والشرعي ينقسم إلى قسمين. في النونية من ذكره لاسم الله عز وجل الحكيم. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الصلاة من الله، الصواب في معناها ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وهذا ما ذكره أبو العالية كما في صحيح البخاري. الصلاة من الله هي ثناء على العبد في الملأ الأعلى، وأما الصلاة من ملائكة معنى الاستغفار، الصلاة من الخلق بمعنى الدعاء. وأما من فسر الصلاة من الله بمعنى الرحمة، هذا تفسير ناقص وقاصر، فالرحمة باب والصلاة باب آخر. لذلك فرق الله عز وجل بينهما في القرآن، قال: عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذن الصلاة غير الرحمة. فالصواب في تعريف الصلاة من الله هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى كما ذكرها أبو العالية في صحيح البخاري. مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، هذا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وصفه بأنه قرشي في نسبه، وأنه رسول من الله، وأنه خاتم الرسل

0: وآله وصحبه. آله بمعنى أتباعه، إذا ذكر الآل مع الصحب يكون الآل هنا بمعنى الأتباع، إذا ذكر الآل مع الصحب كما يقول الشيخ ابن تيمين ذكر الآل مع الصحب فيكون الآل الأتباع، والصحب يدخل فيه آل بيت رسول الله وصحابته كلهم. وصفهم بأنهم أبرار، الحائز أي الذين نالوا مراتب الفخار أي مراتب العلو والمنزلة الرفيعة والشرف، وهذه نالها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يحوز هذه المنزلة. نعم، بهذا نكتفي وندخل إن شاء الله في الدرس القادم في قضية القواعد ومقدمة يسيرة على ما ذكرها المؤلف قبل البدء بالقواعد. وهنا يعني في المقدمة أشار إلى قضية جامع الأشياء والمفرق، قضية الحكمة، قضية النعمة، لأنها كلها إشارات إلى قضية ماذا؟ فائدة ماذا؟ القواعد الفقهية. القواعد الفقهية تجمع الأشياء المتفرقة، لذلك قال وجامع الأشياء والمفرق، يعني إشارات. هذا من بديع كلامه رحمه الله تعالى، من بديع هذه القصيدة، بدأ بمقدمة تشير إلى علم القواعد الفقهية، تجمع الأشياء وما فيها من الحكم، تجد الرفقة والتيسير، وهكذا من القواعد التي ستأتينا إن شاء الله بحوله وقوته، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13
2: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن إسراء النبي عليه الصلاة والسلام وعن معراجه إلى ربه، وذكرنا أن هذا الإسراء وهذا المعراج كان بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الإسراء والمعراج كان واحدا ولم يكن متعددا، وحصل قبل الهجرة، وكان عليه الصلاة والسلام في بيته في مكة، في بعض الروايات أنه كان في بيت أم هانئ، وفي بعضها أنه كان في الحرم. ثم بعد ذلك ذكرنا ما حصل له في إسرائه ثم في معراجه، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام عرج به إلى ربه فالتقى بالأنبياء، والتقى كذلك بجبريل ورآه على صورته الحقيقية، ولقد رآه نزلة أخرى. وذكرنا أيضا أن الصلاة فرضت عليه عند الله تبارك وتعالى 50 ثم إلى 5 صلوات، وإن كانت في أجرها أو في الميزان هي 50. ثم بعد ذلك حصلت بعض الأمور التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في معراجه، لهذا جاء في الحديث أنه قال لما عرج بي إلى الله تبارك وتعالى مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما مررت ليلة أسري بي بملأ، أي من الملائكة، إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة، يا محمد مر أمتك بالحجامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لما أسري بي رأيت الجنة من درة بيضاء، فقلت: يا جبريل إنهم يسألوني عن الجنة، قال: فأخبرهم أن أرضها قيعان وترابها المسك. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون، هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قلت: ما شأنها؟ قال: بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يدها، يعني المشط، فقالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ يعني هل هذا الذي سميت به الله هل هو أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك، لكن ربي ورب أبيك الله. فقالت: أخبره بذلك، تهددها، يعني سأخبر أبي فرعون. فقالت الماشطة: نعم، يعني أخبريه. فأخبرته فدعاها، فقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. فقال لها، أو هذه البنت تقول لهذه المرأة، إن ماذا؟ قالت هذه المرأة لفرعون: إن لي إليك حاجة. فقال لها: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا، يعني بعد ما يحصل لنا ما يحصل من العذاب ونموت، اجمع العظام وادفنها. فقال: ذلك لك لما لك علينا من الحق. فأمر بأولادها فألقوا بين أيديها، ألقوا أمام عينيها رحمها الله، واحدا تلو الآخر، إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها يرضع. فتقاعست، يعني تراجعت، ما أرادت أن ترمي بنفسها هي والصبي، لا سيما وهو صغير يرضع، فتقاعست من أجله كما جاء في الرواية. فتكلم هذا الصغير، أنطقه الله تبارك وتعالى، فقال: يا أماه اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. كذلك من الأمور التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء أنه قال: ليلة أسري بي مررت على جبريل في الملأ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله عز وجل، يعني لما رأيت جبريل عليه السلام رأيته كالحلس، كالحلس البالي. الحلس هو المتاع الذي يطول مكثه في البيت، المتاع الذي يبقى في البيت مدة طويلة وقد حصل له من القدم فهو بالي. فرأى جبريل بهذه الهيئة، لماذا؟ قال: من خشية الله عز وجل. وكذلك قال: ليلة أسري، أو ليلة أسري بي دخل الجنة عليه الصلاة والسلام. فجاء في بعض الروايات أنه لما دخل الجنة رأى بلال، رأى بلال في الجنة، أو سمع صوتا، فقال: ما هذا يا جبريل؟ فقال: ماذا؟ هذا بلال المؤذن. فقال: قد أفلح بلال، قد أفلح بلال، رأيت له كذا وكذا. هذا جاء في مرويات الإسراء والمعراج، إلا أنه ضعيف لا يصح. لكن قصة بلال وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد سمع صوت خشخشة نعاله، هذا جاء في صحيح البخاري، فقال له: يا بلال ما صنعت حتى سمعنا خشخشة نعالك في الجنة؟ فقال بلال: يا رسول الله ما أحدث حتى توضأت، وما توضأت

طأت حتى صليت لله ركعتين. هذا جاء في البخاري وغيره. كذلك رأى عليه الصلاة والسلام رأى الدجال وقال رأيته فيلمانيا يعني ضخما عظيما أقمر هجانا يعني أبيض إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري وكأن شعر رأسه أغصان شجرة هكذا جاء في الرواية. كذلك لما أسري به عليه الصلاة والسلام أو من الأشياء التي رآها حينما أسري به عليه الصلاة والسلام حينما لقي إبراهيم فقال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية قال مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال وما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله وجاء أيضا من مرويات الإسراء والمعراج أو في مروياته أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم ويجد النبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد حتى مر بسواد عظيم فقال من هذا؟ قالوا له هذا موسى وقومه ولكن ارفع رأسك وانظر. فنظر عليه الصلاة والسلام فإذا سواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب يعني أكثر وأشد من السواد الأول. فقالوا له هؤلاء أمتك وسوى هؤلاء من أمتك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فدخل عليه الصلاة والسلام ولم يسألوه دخل يعني بعد أن أخبر الصحابة بهذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام ولم يستفسروا عن هؤلاء 70. ثم بقي الصحابة يقولون هم كذا هم أبناء الذين ولدوا على الفطرة هم كذا. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه فقال هم الذين لا يفتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال أنا منهم يا رسول الله؟ قال نعم. ثم قام آخر فقال له سبقك بها عكاشة. هذا الحديث جاء في بعض الروايات أنه حصل له في الإسراء والمعراج يعني رأى هذا الأنبياء ورأى النبي وليس معه أحد والنبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل. قالوا حصل له عندما أسري به. وفي بعض الروايات أن هذا إنما حصل له بعد الهجرة أي في المدينة كما جاء من حديث ابن عباس. وعلى كل حال الحديث ثابت في صحيح البخاري لكن ماذا هل هو في الإسراء أو في غيره. ثم بعد ذلك عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة لما عاد بقي معتزلا وحزينا لأنه يعلم أن الناس ستكذبه وكان يعرف أن الناس لن يتقبلوا هذا الخبر وبل علم أن الناس سيكذبوه. لهذا قال لما كانت ليلة أسري بي وأصبحت بمكة يعني رجعت فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي. فقعد عليه الصلاة والسلام معتزلا حزينا فمر به عدو الله أبو جهل عليه من الله ما يستحق. جاء إليه أبو جهل فجلس إليه فقال للنبي عليه الصلاة والسلام كالمستهزئ هل كان من شيء؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال وما هو؟ قال إنه أسري بي. فقال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فأبو جهل لخبثه ما رأى أنه يكذب النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ويقول له أنت كذاب أنت كذا قد عهدنا منك بل أراد أن يسمع منه

جاءت إليه الناس وانتفضت أو انتفضت المجالس حتى جلسوا إليه، فقال: يا محمد، حدث قومك بما حدثتني به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه قد أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا له: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فلما قال نعم فإذا بالقوم منهم المصفق، ومنهم من يضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعموا. فقالوا له: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ يعني المسجد الأقصى، أنت ذهبت وتزعم أنك ذهبت. هم يعرفون أن النبي عليه السلام ما قد ذهب، يعرفون. فقالوا له: الآن ننظر، إذا كنت ذهبت حقيقة تنعت لنا المسجد، صف لنا هذا المسجد. وفي القوم من قد سافر إلى هناك وقد رأى تلك البلد ورأى المسجد، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ينعت، يقول لهم كذا وهو كذا. فلما كان يصف لهم المسجد التبس عليه بعض النعت، التبس عليه، فالله تبارك وتعالى جاء بالمسجد والرسول ينظر إليه عليه الصلاة والسلام. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع أو وضع دون دار عقيل، دون دار عقيل يعني وضع في هذه الجهة وأنا أراه، وهذه الجهة هي قريبة أو عند دار عقيل. فنعته وأنا أنظر إليه، يعني ينظر إليه فينعت كل ما يرى عليه الصلاة والسلام. فلما رأوا الوصف ورأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أصاب النعت صدقوه، قالوا: أما النعت فوالله لقد أصاب، يعني هذا هو نعت المسجد، ما زاد ولا أنقص ولا كذب علينا. لشدة الخبر كان وقعه عظيم، كان وقعه عظيما على قريش، لهذا بعض ضعاف النفوس كفروا وارتدوا والعياذ بالله، ما صدقوا هذا الخبر. قالوا: محمد نحن آمنا به، لكن الذي يظهر أنه يعني كذب علينا، فارتدوا والعياذ بالله وتركوا الدين. لهذا كانت حادثة الإسراء كانت تطمينا ومواساة لمن للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل كانت فتنة للكافرين الذين زاد عنادهم وزاد كفرهم، وكانت فتنة أيضا لبعض ضعفاء الإيمان الذين كان إيمانهم ضعيف ولم يخالط الإيمان، وحقيقة الإيمان لم تخالط قلوبهم، فتزلزل هذا الإيمان فكفروا والعياذ بالله، ولم يعودوا إلى حظيرة الإيمان حتى قتلوا على هذا الكفر. لهذا الله عز وجل يقول: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هذه الأشياء التي رآها عليه الصلاة والسلام، لا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام رأى شجرة الزقوم كما جاء في بعض الروايات، ورأى النار عليه الصلاة والسلام، كل هذا كان فتنة لقريش، كل هذا كان اختبار وامتحان. ولهذا الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، فلما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الجنة وأنه رأى النار وأنه رأى شجرة الزقوم كذبوه، بل قام أبو جهل عليه لعائن الله قام يستهزئ ويسخر، فقال: هاتوا لنا تمرا وزبدا، وجعل يأكل من هذا وهذا ويقول: تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا. يعني لا تصدقوا محمد، لا يوجد شيء اسمه شجرة الزقوم، إنما الزقوم هو أن نأتي بالتمر ونجعله في هذه الزبدة ثم نأكله ونقول لهذا ماذا تزقموا. فكان يستهزئ ويسخر من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما وهو يحدثهم عما رآه عليه الصلاة والسلام في تلكم أو في ذلكم الإسراء. لهذا قال الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم

بقي على دعوته وبقي يدعو الناس إلى التوحيد، وبقي عليه الصلاة والسلام يطوف على القبائل، واستمر هذه السنين الطويلة لا سيما بعد قضية الإسراء والمعراج، بقي في جهاده الدائم عليه الصلاة والسلام، يطوف على القبائل يبلغهم دعوة ربه، يلتمس النصير، يلتمس الحليف، يعني يلاقي ما يلاقي في سبيل الله من صنوف الأذى وكذلك من الصد ومن الإعراض. فكان عليه الصلاة والسلام يتتبع الناس في المواسم في الأسواق، فكان يقول لهم: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وقد مر معنا أن عمه أبا لهب كان يلاحقه ويسير خلفه فيقول لهم: هذا يدعوكم إلى أن تفارقوا دين آبائكم وأن تسلخوا اللات والعزى إلى البدعة والضلال. القبائل التي كانت تسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو كان النبي عليه السلام يأتي إليهم فيحدثهم ويدعوهم، كانت لها مواقف. من القبائل من كان يرد النبي عليه الصلاة والسلام ردا قبيحا، ومنهم من كان يطمع أن يكون الأمر له بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان جاء في بعض الروايات وفيها ضعف إلا أنها ذكرت في كتب السير، كانوا يقول له: يا محمد، أفرأيت إن مت بعد ذلك لمن يكون الأمر؟ اجعله لنا. فالنبي عليه السلام كان يدعوهم بلطف ويقول لهم: إن الأمر لله وإن الأرض لله. فكانوا يقولون: لا لا نريد، إذا كنت ستجعل لنا الأمر من بعدك إذا مت فنحن نقبل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصرفهم، لكن يأبون إلا، يظنون أن الأمر قضية ولاية وخلافة، وكانوا يعني يطمعون في هذا. لهذا جاء في حديث جابر، جاء من حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وعند غيره، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فجاءه رجل من همدان فقال له: ممن أنت؟ فقال الرجل: أنا من همدان. قال: فهل عند قومك من منعه؟ يعني قومك عندهم قوة ويستطيعون أن يمنعوني؟ فقال: نعم. ثم الرجل بعد أن قال نعم خشي أن يحقره قومه، يعني يخذلوه ويقول: لا ما ننصر هذا الرجل. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا سآتيهم أولا فأخبرهم، ثم سآتيك من العام القابل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، يعني لك ذلك. فانطلق هذا الرجل، وجاء وفد الأنصار في رجب. إذن من الوفود التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم، ومن القبائل التي كان يعرض نفسه عليهم وفد الأنصار. لهذا جاء أيضا في حديث جابر قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى، فيقول: من يأويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ قالوا: حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع. جابر يصف الحالة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتتبع الناس في المنازل وفي المواسم وفي الحج وفي العمرة وفي الأسواق في عكاظ وفي كذا، فيقول: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للناس: يا من يأويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ ما هي تقبل الناس، أو ما كان، كيف كان حال الناس؟ يقول: إن الرجل ليخرج من بلده، يعني من اليمن، فقبيلته تحذره تقول له: انتبه، ستأتي إلى مكة، هناك رجل غلام هو من بني كذا وكذا، ويقال له غلام قريش، انتبه لا يفتنك هذا الرجل، فإنه ماذا، جاء بدين جديد وسفه الأحلام وعاب الآلهة، وهكذا كلما خرج

رجل من قبيلته حذروه من هذا الرجل. فيقول جابر حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه. إذن جاءوا الأنصار وحصلت بيعة بين الصحابة الذين هم الأنصار رضي الله عنهم بين الأنصار وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأنصار هم يسكنون رضي الله عنهم المدينة وهم قبيلتان مشهورتان, قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج, وكان بينهما من التقاطع ومن النزاع الشديد, وكما هو معروف حرب عظيمة حصلت بينهم يقال لها حرب بعاث. هذه الحرب حرب بعاث جاء ذكرها في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها, فقد جاء في حديث عائشة أنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله, فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا, فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. بعاث هذا هو بضم الباء مكان, وبعضهم يقول أنه حصر, وبعضهم يقول مزرعة عند بني قريظة أي في المدينة. حصلت عند هذا الشيء وقعة عظيمة بين هاتين القبيلتين بين الأوس وبين الخزرج, وقتل فيها من الرؤساء ومن أكابر القوم, حتى أنهم ذكروا أن حضير أن حضيرا وهو والد أسيد بن حضير كان هو رئيس الأوس قتل في هذه المعركة في حرب بعاث, وعمر بن النعمان البياضي كان هو رئيس الخزرج وقالوا أيضا أنه قتل في هذه الحرب, وكان النصر لمن كان للأوس في أول المعركة ثم هزموا وانتصرت الخزرج. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا في غزوة حنين لما حصلت مقالة من الأنصار جمعهم فقال لهم ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قال العلماء كانوا يعني على ما هم عليه من الشرك كان بينهم القطيعة وبينهم النزاع والشقاق, فجمعهم الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام وهداهم الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام. هذه الحرب حرب بعاث كانت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنين, لهذا جاء وفد من المدينة إلى مكة فيهم رجل يقال له أبو الحيصر وهو أنس بن رافع, ومعه فتية من بني عبد الأشهل وهم من قبيلة الأوس فيهم إياس بن معاذ. لماذا جاءوا إلى مكة؟ جاءوا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج, يعني بسبب الحروب التي بينهم ذهبوا إلى مكة وأرادوا محالفة قريشا أرادوا محالفة قريش ضد الخزرج وهؤلاء من الأوس, فالتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فجلس معهم فقال لهم بعد أن علم الشيء الذي جاءوا من أجله قال هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ قالوا له وما ذاك؟ قال أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وأنزل علي كتاب, ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن عليه الصلاة والسلام. إياس بن معاذ وكان أصغرهم وكان غلاما حدثا قال لهم أي قوم هذا والله خير مما جئتم له. فقام أبو الحيصر وغضب وأخذ حفنة من البطحاء فضرب بها في وجه إياس بن معاذ, وقام النبي عليه الصلاة والسلام عنهم وتركهم وانصرفوا إلى المدينة. فحصلت الوقعة وقعة بعاث التي هي بين الأوس والخزرج, يعني هم جاءوا إلى مكة يريدون يتقوون بقريش حتى تنصرهم على من؟ على الخزرج, فالتقوا بالرسول فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ثم رجعوا إلى المدينة وحصلت هذه المعركة العظيمة بين الأوس والخزرج. قالوا أن إياس بن معاذ

الذي قال لقومه والله هذا خير مما جئتم له، قالوا أنه لما توفي سمعوه يهلل ويكبر ويحمد الله ويسبحه، قالوا حتى مات. فبعضهم كان يقول أنه مات مسلما، ومع ذلك اختلف العلماء، فطائفة تقول أنه مات على إسلامه لأنه هلل وكبر وقبل ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم يرى أنه لم يسلم. إذن هذا أول قدوم من المدينة وأول وفد التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام، جاءوا للمحالفة فسمع بهم الرسول عليه الصلاة والسلام فدعاهم لما هو خير فأبوا ورجعوا إلى المدينة، فحصلت تلكم المعركة، معركة بعاث بين الأوس والخزرج. لهذا حصل بعد ذلك أن وفدا آخرا جاء إلى المدينة، جاء عند ابن إسحاق في السيرة أنهم خرجوا بعض الأشياخ من المدينة إلى مكة، فلقيهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال أمن موالي يهود؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا معه، جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، دعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان. يعني الله عز وجل جعل في المدينة اليهود كانوا من أسباب إسلام الأوس والخزرج. لماذا؟ لأن الأوس والخزرج الذين هم الأنصار كانوا أهل شرك وأهل أوثان، واليهود كانوا في المدينة أهل كتاب وكان عندهم علم، وكانوا دائما يقولون للأنصار سيخرج نبي، إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. يهددون الأنصار، يهددون الأوس والخزرج، يقول لهم نحن عندنا في كتابنا أن هذا الزمن هو زمن نبي، وهذا النبي سيخرج وسنتبعه ثم نقاتل معه ونقاتلكم أنتم أيها الأوس والخزرج يا من تعبدون الأصنام وآماذا وتعبدون الأوثان. فلما التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين هم من الخزرج وقد سمعوا ما سمعوا من اليهود، فقالوا ماذا؟ قالوا يا قوم تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه، صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام عليه الصلاة والسلام. فقالوا له إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم. يعني نحن جئنا إلى هنا والتقينا بك أيها النبي وقد تركنا قومنا وفيهم من الانقسام ومن الشر ومن العداوة، يعني بين الأوس والخزرج، فعسى الله أن يجمعهم الله بك. وهذا ما حصل، فعسى الله أن يجمعهم الله بك، وقد جمع الله عز وجل الأوس والخزرج فكانوا أنصار هذا الدين وكانوا أنصار محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا له عسى الله أن يجمعهم الله بك فنستقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا إلى المدينة وقد آمنوا وصدقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء كانوا من الخزرج، كم كان عددهم؟ في بعض الروايات عند ابن إسحاق بإسناد حسن أنهم ستة نفر، أنهم ستة نفر، وذكر بعضهم أنهم ثمانية. على كل حال سواء كانوا ثمانية أو ستة، هذا اللقاء الثاني، إذن هذا اللقاء الثاني لهذه أو من أصحاب ماذا؟ من أصحاب المدينة. اللقاء الأول كان ثلاثة تقريبا، أبو الحيسر وإياس بن معاذ ومعه فتية من هذه القبيلة من الأوس. اللقاء الثاني كانوا عددهم ستة أو ثمانية وهم من الخزرج، وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام ورجعوا إلى قومهم يبلغونهم هذا الدين. ثم جاء

في حديث عبادة بن الصامت وهو ممن بايع في العقبة الأولى، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلموا على يدي هؤلاء الذين من الخزرج رجعوا إلى بلدانهم، رجعوا إلى بلدانهم يعلمون قومهم ويخبرونهم بما حصل، أننا التقينا برجل وهو كذا وقد آمنا وأسلمنا معه ورأيناه أنه دعانا إلى الحق فعلمنا أن هذا الحق، ثم حصلت بيعة العقبة الأولى، حصلت بيعة العقبة الأولى. هذه البيعة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام 12 رجلا، جاء 12 رجلا من الأنصار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون أن يلتقون به، ويريدون أيضا أن يعلمهم هذا الدين، ويريدون أن يدخلوا في دين الله. فجاءوا والتقوا به فبايعوه، وكذلك من هذه البيعة ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام فإن وفيتم فلكم الجنة، فإن وفيتم فلكم الجنة. لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت، وهو أيضا في الصحيحين في صحيح البخاري وفي مسلم، يقول عبادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال فبايعته على ذلك، يقول عبادة فبايعته على ذلك. وعبادة ذكروا أنه كان ممن بايع في العقبة الأولى. بعض أهل العلم يرى أن هذه البنود التي ذكرت في حديث عبادة بن الصامت ليست هي البنود التي حصلت في العقبة الأولى، وإنما هذه متأخرة وحصلت بعد فتح مكة. وأما ما حصل في العقبة الأولى كان البيع المبايعة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على السمع والطاعة في النشاط وفي الكسل، على كذلك ألا تقوموا أو ماذا ألا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن ينصر الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعضهم ذكر أن وكذلك في بعض الروايات قالوا أن ننصر النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم إلى المدينة. الذي يظهر أن هذه البنود أيضا ذكرت في البيعة أو في بيعة العقبة الثانية. الحافظ ابن حجر يرى أن هذا ما ذكر في حديث عبادة بن الصامت إنما هو حصل بعد فتح مكة، إنما حصل بعد فتح مكة. لماذا؟ لأنه جاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق أن عبادة لما ذكر البيعة قال وبايعنا، أي النبي عليه الصلاة والسلام بايعنا على بيعة النساء. قالوا معروف أن بيعة النساء جاءت بعد فتح مكة أو بعد الحديبية، وهذا حديث عبادة إنما فيه بنود حصلت بعد الحديبية وبعد فتح مكة، وليس هو البنود التي حصلت في بيعة العقبة الأولى. لكن أكثر من كتب في السير وأكثر أهل التاريخ إذا جاءوا إلى العقبة الأولى يذكرون هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه آنفا. ثم بعد هذه العقبة أو بعد هذه البيعة، بيعة العقبة الأولى، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معهم مصعب بن عمير، قال له اذهب علمهم شرائع الإسلام وفقههم في الدين وأقرئهم القرآن. وقالوا بقي هناك مصعب ينشر الإسلام في ربوع المدينة، وأقام هناك في بيت أسعد بن زرارة يعلم الناس ويدعوهم إلى الله. قالوا أنه تمكن

أو خلال أشهر معدودة من أن ينشر الإسلام في سائر بيوت المدينة، وكسب أنصارا من كبار زعماء القوم كسعد بن معاذ وأسيد بن حضير، وأسلم بإسلامهما لا سيما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير خلق كثير من قومهم، حتى جاء في الرواية لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. هذه الرواية، رواية إرسال مصعب، لا تصح، هي ضعيفة ولا إسناد لها ثابت، لكن أهل السير إذا جاءوا إلى بيعة العقبة الأولى يعقبون أو يذكرون بعد ذلك إرسال النبي صلى الله عليه وسلم مصعب إلى المدينة وتعليم الناس وكيف فدخل الإسلام عليهم وانتشر. هذه الرواية لا تصح. نعم، حصلت هناك أنهم تجمعوا لصلاة الجمعة، وأنهم أيضا حصل لهم الخير، قد جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن أن كعب بن مالك كان دائما إذا سمع نداء الجمعة يترحم على سعد بن زرارة، فقال له ابنه عبد الرحمن: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، فلما؟ فقال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيذ من حرة بني بيضاء في نقيع، يقال له نقيع الخضمات. قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: 40. قال: 40، يعني كان أول من أسلم من هؤلاء، أو كانوا رضي الله عنهم وهم عددهم 40، كان عددهم 40، قد تجمعوا وصلوا الجمعة، والذي جمعهم هو أسعد بن زرارة. هذا جاء بإسناد صحيح عند أبي داود وعند غيره. وكذلك قالوا أن معاذ رجع، وهذا أيضا لا يصح، لا يصح بإسناد، أي ليس له إسناد صحيح ثابت، لكن جاء عند أهل السير أن معاذ بعد أن قضى دعوته في المدينة رجع إلى مكة قبيل الموسم التالي للحج، يعني قبيل الموسم قبيل الحج، قبيل الحج بشيء يسير، وهذا كان أيضا قبل العقبة الثانية، قبل بيعة العقبة الثانية. جاء يبشر النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره أن المدينة فيها من القبول للإسلام، وأنه سوف يأتي في هذا الموسم ما تقر به عينه ويسر به فؤاده. فكانت هذه البيعة لا شك ولا ريب فيها الخير الكثير، وفيها إقبال الأنصار رضي الله عنهم ودخولهم في الدين. نعم، ثم بعد ذلك جاءت بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية قدم على النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 70 من الصحابة أي من الأنصار، ومعهم بعض النساء. جاء في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما ذكر كيف أن أصحاب أن الأوس والخزرج قبلت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن دور الأنصار قبلت هذا الإسلام، قالوا بعد أن انتشر الإسلام فيهم وما من بيت إلا ويقرأ فيه القرآن، فأسلم من أسلم من دور الأنصار، كانوا في المدينة، فقال بعضهم لبعض: حتى متى نترك رسول الله عليه الصلاة والسلام يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا. إذن هنا بدأت البيعة، بيعة العقبة الثانية. يعني جابر لما وصف الحال في المدينة وكيف أن الناس قبلوا الإسلام وأن هذا الإسلام دخل في البيوت، بيوت الأنصار، حتى جاء في الرواية لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين. هذه الرواية صحيحة، جاءت عند أحمد في المسند بإسناد قوي، لكن إرسال مصعب هو الضعيف، لا يصح. الشاهد: فقال جابر: فاجتمعوا وأتمروا جميعا فقالوا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم. ذكر العلماء أن هذا كان في السنة 13 من البعثة، في آخر سنة بعد أو قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر معدودة، بأشهر معدودة، لأن بعد هذه الواقعة اشتد الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام واجتمعوا على قتله، فهاجر إلى المدينة، فقدموا عليه في الموسم. قال: فواعدناه شعب العقبة.

فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توفينا. فقلنا يا رسول الله نبايعك. فقال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقولوا في الله لا وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة ولكم الجنة. يعني هذه البنود هي التي حصلت في بيعة العقبة الثانية. هذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي هذه الأمور؟ أولا على السمع والطاعة في النشاط والكسل، ثانيا وعلى النفقة في العسر واليسر، ثالثا وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رابعا وعلى أن تقوموا في الله ولا تأخذكم في الله لومة لائم، خامسا وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة ولكم الجنة. في بعض الروايات عند ابن إسحاق وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. إذن هذه هي البيعة، هذه هي البيعة الثانية. فقاموا رضي الله عنهم جميعا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وكان من أصغرهم. في بعض الروايات أنه لما قام أسعد بن زرارة وكان من أصغرهم قال لهم رويدا يا أهل يثرب. ومن المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نهى عن تسمية المدينة بيثرب، لكن هذا كان قبل النهي. رويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. فقالوا أمط عنا يا أسعد، أمط عنا يعني ابتعد عنا، أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. فقاموا رضي الله عنهم فبايعوه، فأخذ علينا كما جاء في الرواية وشرط ويعطينا على ذلك الجنة، يعني كان الجزاء هو الجنة، بايعوه بالمقابل هي الجنة. لهذا جاء في حديث طويل رواه إسحاق رواه ابن إسحاق في السيرة بإسناد صحيح من حديث كعب بن مالك، وكعب بن مالك كان من الذين بايعوه في العقبة الثانية. يقول كعب خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا، قال ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا، وخرجوا رضي الله عنهم قال حتى إذا كنا بظاهر البيداء فقال لهم البراء بن معرور يا هؤلاء إني قد رأيت رأيا ووالله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا، فقلنا وما ذاك؟ قال قد رأيت ألا أدع هذه البنية مني بظهر، يعني الكعبة، وأن أصلي إليها. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت قبلته الشام، كان يصلي إلى المسجد الأقصى إلى الشام، فهذا الصحابي البراء بن معرور أراد أن يصلي إلى الكعبة قبل أن ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام التوجه إلى الكعبة، فقال لهم ذلك أريد أن أصلي إلى الكعبة. فقالوا فقلنا له والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام وما نريد أن نخالفه. فقال إني لمصل إليها، فقلنا له لكننا لا نفعل. قال فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى هو إلى الكعبة حتى قدمنا مكة، وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة على ذلك.

يعني البراء بن معرور أصر على أنه يصلي إلى البيت إلى الكعبة وهم يتابعون نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي كان يصلي إلى بيت المقدس. فلما وصلوا مكة أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر، أخبروه، فقال: فلما قدمنا مكة قال لي ابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أسأله عما صنعت في سفري هذا، فإنه والله لقد وقع في نفسي منه شيء بما رأيت من خلافكم إياي فيه. يعني البراء يقول: أنا خالفتكم وكذلك خالفت النبي عليه الصلاة والسلام، فوقع في نفسي شيء، إذا نذهب نسأل الرسول. فذهبوا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا ووجدوا رجلا من أهل مكة، فقالوا له، سألوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم هذا الرجل: هل تعرفانه؟ هل تعرفون هذا الرسول إذا رأيتموه؟ قالوا: لا. قال: فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قلنا: نعم، قلنا: نعرف العباس، لأنه كان يأتي تاجرا إليهم في المدينة. قال لهم هذا الرجل: فإذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. فمضوا هؤلاء فدخلوا المسجد، فإذا العباس جالس ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس معه، فسلموا ثم جلسوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال: نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فقال الشاعر، لأن النبي عليه السلام لما سمع أن هذا كعب بن مالك قال الشاعر، فقال كعب بن مالك: فوالله ما أنسى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاعر فقال: نعم، يعني هو الشاعر. فقال البراء بن معرور: يا نبي الله، إني خرجت في سفري هذا وقد هداني الله تعالى للإسلام، فرأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر، فصليت إليها، يعني استقبلت البيت، استقبلت الكعبة، وقد خالفني أصحابي في ذلك، حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله؟ قال: قد كنت، أو قد ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. فرجع البراء إلى قبلة النبي عليه الصلاة والسلام وصلى إلى الشام، صلى إلى الشام. ثم خرجوا إلى الحج، وقد واعدنا النبي عليه الصلاة والسلام في العقبة من أوسط أيام التشريق. قال: فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، وهو سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. يعني كعب بن مالك يقول: كان معنا من الأوس والخزرج أناس مشركون، كان معنا أناس مشركين، لكن هؤلاء الناس جاءوا للحج على طريقة قريش في الحج والعمرة، وما يعرفون أننا جئنا من أجل أن نؤمن بهذا الرسول وبهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فكانوا معنا هؤلاء الناس الذين هم من قومنا من المشركين، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، كلموا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر رضي الله عنه، قالوا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعونا إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد الرسول عليه الصلاة والسلام إيانا العقبة، فأسلم وشهد معنا العقبة، وكان نقيبا، كان نقيبا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عين النقباء، وسيأتي معنا. قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد الرسول عليه الصلاة والسلام، نتسلل تسلل المستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن

73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة وهي إحدى نساء بني مازن من النجار، وأسماء بنت عمرو بن عدي إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع. فخرجوا واجتمعوا في الشعب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه عمه العباس، العباس بن عبد المطلب، وكان على دين قومه، كان على الشرك، إلا أنه كان يخرج مع الرسول يحميه ويحوطه. فخرج معه العباس بن عبد المطلب، فوصلوا فالتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم العباس بن عبد المطلب يقول لهم: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنع في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، إنه في عز ومنعه من قومه وبلده. العباس يخبرهم ويبين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، مع ذلك نحن نحوطه ونحميه، فهو في عز وفي منعه، لكنه أبى إلا اللحاق بكم والانحياز إليكم، فإياكم أن تخذلوه، إن كنتم خاذلوه فتكلموا من الآن وقولوا نحن لا نستطيع على هذا حتى يبقى معنا وهو في عز وفي منعه. فقالوا له الأنصار: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام وتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. البراء بن معرور أخذ بيده وقال: نعم، أخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وقال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أجرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر، يعني سنمنعك وسنقاتل وسندافع عنك، نحن أهل الحروب وأهل القتال، فنقبل ما تريده يا رسول الله أن نمنعك. فقالوا بينما هو يقول ذلك، اعترض أبو الهيثم ابن التيهان، اعترض كلام البراء وقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، ويقصد بالرجال هنا اليهود، يقول بيننا وبينهم أشياء ومواثيق لكننا سنقطعها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ أبو الهيثم يقول: إذا جئت إلى المدينة وحاربنا معك ووقفنا معك وقطعنا الحبال والعلاقات التي بيننا مع اليهود، فجاء الوقت الذي أظهرك الله فيه، فصرت ظاهرا يا رسول الله، ولك المنعة ولك العزة ولك كذا، هل ستتركنا وسترجع إلى قومك؟ فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. ثم قال لهم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. والمقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام الهدم الهدم يعني الحرمة، وكأنه يقول لهم: ذمتي هي ذمتكم وحرمتي هي حرمتكم. فبايع النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من ضرب يده على يد الرسول عليه الصلاة والسلام هو البراء بن معرور، ثم بايع بعده القوم. قالوا: الشيطان صرخ من رأس العقبة بأنفذ صوت،

0: فقال: يا أهل الجباب، أو يا أهل الجباجب، يعني المنازل، لأنهم كانوا في منى وكانت لهم منازل. يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصباه معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا أزب العقبة ابن أزيب. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتسمع أي عدو الله؟ أما والله لأفرغن لك، يعني سأتفرغ لك. ثم قال الرسول: ارفضوا إلى رحالكم، يعني ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا رضي الله عنهم وأرضاهم. لما رأى هذا الموقف العباس بن عبادة بن نضلة قال: والله الذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، يعني نبدأ الآن القتال، الآن نميل بأسيافنا يا رسول الله، بس مرنا بذلك ونحن على استعداد تام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لم نؤمر بذلك، لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا إلى مضاجعهم فناموا حتى أصبحوا. لما أصبحوا جاءت قريش، جاءوا إلى المنازل فقالوا: يا معشر الخزرج. قريش كانت تنادي الأوس والخزرج بهذا اللفظ، يا معشر الخزرج، لأن العباس أيضا لما قام يكلمهم ماذا قال لهم؟ قال لهم: يا معشر الخزرج. كانت العرب يسمون هذا الحي من الأنصار بالخزرج، ويقصدون الخزرج والأوس. فجاءت قريش من الصباح ودخلوا على الأنصار فقالوا لهم: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. يعني إذا نشبت حرب بيننا وبينكم فأنتم أبغض الناس إلينا، فسنحاربكم وستكون هذه الحرب شديدة بيننا وبينكم. فسمع المشركون من الذين جاءوا من الخزرج من المدينة، سمعوا بهذا الكلام وهم لم يذهبوا للبيعة، كانوا نائمين. فقام المشركون يحلفون، يقولون: لا والله، لا بالله، ما صنعنا هذا، ما كان منا، ما علمنا بشيء. والأنصار الذين بايعوا كانوا سكوت، ما يتكلمون. فلما رأوا هؤلاء يقسمون ويحلفون قالوا: إذا هم صدقوا فنتركهم. فتركوهم ومضوا على هذا. ثم بعد ذلك رجع الأنصار رضي الله عنهم إلى المدينة، رجعوا بعد أن بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك اشتدت الأذية على رسول الله عليه الصلاة والسلام، من جهة أن قريش رأت أن الناس بدأت تخرج من مكة وتهاجر إلى المدينة، فهاجر كثير من الصحابة وخرجوا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أذن لهم بذلك، فقال لهم كما جاء في صحيح البخاري: إني أريث دار هجرتكم ذات نخل بين للابتين وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. إذن لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن هجرة من هاجر إلى المدينة، وعن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك إلى المدينة. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، بداية من يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة عام 41 و400 هجرية، إلى يوم الخميس 2 من شهر ذي الحجة بجامع الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن
2: الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ننبه الإخوة بارك الله فيكم جميعا من باب التأكيد لما مضى التنبيه عليه أولا بضرورة الالتزام بالتوجيهات الجهات المعنية، يعني من توجيهات من يكون هناك تباعد، تصلون متباعدين ثم في الدرس تتقاربون، ما يصلح، افتحوا حتى لا يكون ذلك سببا في إيقاف الدرس، فتفسحوا بارك الله فيكم وتوسعوا، المسجد ما شاء الله كبير، نخشى أن يكون هذا من أعظم أسباب غلق الدروس، انتبهوا بارك الله فيكم، توسعوا، والحمد لله المكان كبير والصوت مسموع، يعني بارك الله فيكم. نعم، بسم الله.
3: قال رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح.

0: فقل إنما قد قال في ذاك تنجحون.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه أبيات أيضا التعليق عليها من وجوه. الوجه الأول، هذه الأبيات متعلقة بمسألة رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، متعلقة بمسألة رؤية الله جل وعلا في الآخرة. وهو يأمرك الناظم هنا أمر جزم بأن تقول قول الحق الذي عليه أهل الصدق والإيمان، وهو الذي سيرد معنا بحول الله تعالى. قوله وقل يتجلى الله للخلق جهرة أي عيانا، كما البدر، الكاف للتشبيه أي تشبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، للمرء بالمرء. وأورد رحمه الله بعد ذلك قائلا وليس بمولود وليس بوالد، هذا تقرير للحق ورد على الباطل وأهله، وذلك من المشبهة أو الممثلة، لقول الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا البيت تنبيه للسبب أو على السبب الذي بسببه بنى هؤلاء الضلال ضلالهم وانحرافهم. فما هو هذا السبب؟ هو تشبيه الله بخلقه أو تمثيله جل وعلا بالمخلوقين، تعالى الله علوا كبيرا. الوجه الثاني، اعلم رحمك الله أن أهل السنة والجماعة مجمعين، أنهم مجمعون بأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى بأبصارهم عيانا من غير إحاطة، من غير إحاطة به جل وعز يوم القيامة، وكذلك يرونه بعد دخولهم الجنة كما يرى القمر ليلة البدر والشمس ليس دونها سحاب. وأدلة هذا الاعتقاد المجمع عليه من الوحيين كثير أو كثيرة، فمن ذلك قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة،

قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا وجه الدلالة من هذه الآية في كتابه حاد الأرواح: وجه ذلك أن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته وموضوعه، صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله، نظر العين التي في الوجه إلى الرب سبحانه وتعالى. كذلك من أدلة هذا الاعتقاد قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا الكريم، كما فسر هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث صهيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وأخرجه مسلم أيضا بزيارة في آخره قال: ثم تلا هذه الآية، أي تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وروى الإمام الطبري رحمه الله في جامع البيان وكذلك غيره من الأئمة روايات عدة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وعن غيرهما في تفسير أن الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. فإذا جاء التفسير بالحديث، وجاء أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة هذا المعتقد في السنة ما أشار إليه الناظم عندكم، قال: رواه جرير عن مقال محمد، يريد حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام، قال جرير رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر حديث جرير رضي الله عنه هذا، قال: هذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة بالقبول المجمع عليها عند العلماء، عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية القمر، في رؤية القمر ليلة البدر أو ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه.

فهو حديث صريح وفيه التصريح في ذلك. وقد جاءت في هذا الباب أحاديث كثيرة أشار إليها الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة بقوله: والإيمان، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالرؤية يوم القيامة، كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحاح، من الأحاديث الصحاح. أجمع أهل الحق والإيمان على هذا الاعتقاد، وقد حكى هذا الإجماع غير واحد من الأئمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الإيمان بذلك فرض واجب لما قد تواتر فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وسلف الأمة. وقال أيضا رحمه الله كما في جامع المسائل: اتفق الصحابة وسلف الأمة وأئمتها على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا كما يرى الشمس والقمر، كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكى هذا الإجماع أيضا الحافظ المقدسي وعبد الغني في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، فقال: أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وثمة أقوال عديدة في هذا الباب محكية عن أئمة أهل العلم. الوجه الثالث: اعلم أن أهل البدع لا يفترون عن التشغيب، بارك الله فيكم، على أهل الحق في الحق الذي يعتقدون. كل هذا التشغيب مرادهم منه الصد عن الحق وعن سبيل أهله. لهذا نص الإمام هنا أبو بكر على هذه المسألة تنبيها وتذكيرا بالاعتقاد الصحيح وتحذيرا من مخالفته والقول بضده، انسياقا وراء من؟ وراء أهل الأهواء وشبههم. وماذا؟ وشبههم. وقد تكلم العلماء في هذه المسألة، فمنهم من أفردها مسألة الرؤية، منهم من أفردها بالتأليف والجمع كما فعل الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه أو في رسالة ألفها في الرؤية، وكذلك الحافظ ابن النحاس وغيرهما. ومن أهل العلم من جمع الأحاديث في هذا الباب ضمن مؤلف جامع مقررا الحق في ذلك رادا على أهل الباطل في ذلك، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح والإمام مسلم رحمه الله في الصحيح وغيرهم من أئمة العلم. وقل أن تجد رسالة مختصرة في اعتقاد أهل السنة ومنها هذه الرسالة الحائية إلا وتجد فيها الإشارة إلى هذه المسألة لما وقع فيها وعليها من تشغيب من أهل الأهواء والبدع. الوجه الذي يليه: إنكار الجهمي لهذه النصوص سببه التماسه للمتشابه، سبب إنكار الجهمي لهذه النصوص هو ماذا؟ اتباعه أو التماسه للمتشابه وعدم أخذه بالمحكم في الباب أو في هذه الأبواب. فمما احتج به هؤلاء في نفي الرؤية قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا: بما أن الجهة في الرؤية مستحيلة فالرؤية كذلك مستحيلة. ومن أدلتهم أيضا

قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فاستدلوا بقوله تعالى لن تراني بأن لن هنا تفيد التأبيد وبالتالي نفي ماذا؟ نفي الرؤية بالكلية. وعليه فهو سبحانه وتعالى لا يرى، لا يرى. وهذا الاستنتاج والاستنباط منهم ومن لف لفهم باطل، استدلالهم بالآيتين باطل، إذ المحكم في هذا الباب هو ما أجمعت عليه الأمة، وما أجمعت عليه الأمة يخالف ما استنبطوه، فوجب رد هذا المتشابه إلى المحكم ليظهر المعنى ماذا؟ الصحيح المتوافق لما عليه أئمة الإسلام. فآية الأنعام في قوله تعالى لا تدركه الأبصار لا حجة لهم فيها، ووجه ذلك أن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالأبصار تراه جل وعلا من غير إحاطة فلا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه جل في علاه ولكن لا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، كما رجح هذا وبينه الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير، والذي رجحه شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله في ماذا؟ في كتابه المذكور آنفا الصفات الإلهية. وأفاض شيخنا رحمه الله البيان والرد على هؤلاء، وأبان أن دلالة هذه الآية، آية الأنعام، دلالتها على جواز الرؤية أوضح من كونها دليلا للنفاة لو كانوا يعقلون. أما آية الأعراف في قوله تعالى لن تراني، هي في الحقيقة تعتبر من أقوى أدلتهم، من أقوى أدلتهم في النفي. والجواب عن هذا لمن تأمل يرى أن هذه الآية لا تدل على نفي الرؤية بل تدل على إثبات الرؤية. هذه الآية لا تدل على النفي وإن كان هي أقوى أدلته، لكنها في الحقيقة تدل على إثبات الرؤية، وهذا إيضاحه في نقاط. النقطة الأولى، لا يظن بكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بالله في وقته أن يسأل الله ما لا يجوز عليه أن يسأله، أليس كذلك؟ إذن علم موسى عليه الصلاة والسلام أن هذا مما يجوز سؤال الله به، فسأل ربه أن يراه. الثاني، أن الله جل وعلا لم ينكر على موسى عليه السلام سؤاله لما قال رب أرني أنظر إليك، لم ينكر عليه السؤال، كما أنكر على نوح عليه الصلاة والسلام لما سأله نجاة ابنه فقال ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. فعدم إنكار الله تعالى على موسى عليه السلام دل على أنه إنما سأله ممكنا لا مستحيلا.

سأله ممكنا لا مستحيلا. النقطة الثالثة أن الله جل وعلا قال لموسى عليه السلام لن تراني، ولم يقل له إني لا أرى، قال لن تراني، ما قال إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي أو نحو ذلك. وفرق بين دلالات هذه الألفاظ. بهذا نعرف أن الله تعالى يرى في الوقت الذي يريده جل وعلا سبحانه أن يرى فيه، أن يرى فيه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فظهر بهذا أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله جل وعلا أمرا ممكنا لا مستحيلا، لا مستحيلا. الرابع أن الرؤية المنفية في قوله لن تراني هي الرؤية في الدنيا، لأنه سأله في الدنيا، وليست المنفية هي الرؤية في الآخرة. أن الرؤية المنفية هي الرؤية في الدنيا لا في الآخرة. ولهذا قال إمام أهل السنة والجماعة في الإمام أحمد في أصول أهل السنة والإيمان، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالرؤية يوم القيامة، يوم القيامة يعني بعد الموت، بعد الموت. مما يدل على أن الرؤية المنفية هنا هي الرؤية في الدنيا قول الله جل وعلا في الآية نفسها لموسى عليه الصلاة والسلام ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فأعلمه سبحانه وتعالى أن الجبل مع قوته وصلابته لا يستطيع ولا يثبت للتجلي في هذه الحياة الدنيا، فكيف بالبشر وهو مخلوق ضعيف أمام هذا الجبل؟ نعم، فكيف بالبشر وهو مخلوق ضعيف لا يمكنه أن ماذا؟ أن يصبر على ذلك، إلا أن الله تعالى سيمنعهم القوة والثبات الذي يمكنهم أمام تجليه جل جلاله يوم القيامة ويوم يدخل أهل الجنة الجنة فيرونهم بأبصارهم عيانا دون إحاطة. هذا ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فهمه أئمة الدين. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة والإيمان بالرؤية، نعم، يوم القيامة، يوم القيامة يعني بعد الموت ولا تكون في ماذا؟ في الحياة الدنيا، نؤمن بالرؤية بعد الموت يوم القيامة لما يمنحه الله جل وعلا لعباده المؤمنين من ثبات وتمكين، فيقوم الناس لرب العالمين. الوجه أو الأمر الخامس أن الله جل وعلا أثبت في كتابه العزيز أنه كلم موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وأثبت سبحانه وتعالى أنه ناداه من جانب الطور الأيمن. فمن جاز عليه التكلم والمناداة وأنه يسمع مخاطبه كلامه بلا واسطة فرؤيته أولى بالجواز، أولى بالجواز. النقطة السادسة في قول الله جل وعلا فلما تجلى

0: للجبل جعله دكا. هذه الآية دليل على تجليه جل وعلا للجبل، تجلى للجبل، فإذا جاز له عز وجل أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه، كيف يمتنع أن يتجلى سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لأوليائه في الجنة أو في يوم القيامة؟ وأخيرا، آخر نقطة في هذا، قال شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله في الصفات الإلهية: أما دعوى المعتزلة وشيعتهم بأن لن تدل على التأبيد فدعوى باطلة تأباها اللغة، فإن لن إنما وضعت لنفي المستقبل، فأما التأبيد فإنما يستفاد من قرائن خارجية وهي لا تفيد التأبيد بنفسها. قال ابن هشام في أوضح المسالك: ولن وهي لنفي سيفعل، أي لنفي المستقبل، ولا تقتضي تأبيد النفي ولا تأكيده خلافا للزمخشري، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال: فمحاولة تأبيد النفي بلن، يقول شيخنا رحمه الله: محاولة تأبيد النفي بلن محاولة جهمية مغرضة، لكنها غير ناجحة، هذه المحاولة غير ناجحة بل مردودة كما قاله ابن هشام، أو كما قال ابن هشام. نعم، تفضل. الوقت، شوف الوقت، أيوه بقى دقيقتين، طيب نقرأ شوية، يصير 40 ولا 30.
1: قال رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفحه.
0: نعم، قف هنا. هذا البيت تعليق عليه أيضا من وجوه: الأول، اعلم وفقك الله أن أهل السنة والجماعة من أصولهم، أو من أصول أهل السنة والجماعة، تقديم النقل على العقل، وأن العقل بمجرده ليس له أن يثبت شيئا من الأحكام أو العقائد، العقل وحده ليس له أن يثبت الأحكام والعقائد، إنما المرجع في هذا إلى الوحيين وما أجمعت عليه الأمة، والعقل تبع للنص، العقل تبع للنص لا مقدم عليه، لا مقدم عليه، العقل آلة للفهم، آلة للفهم. ما الدليل، أو ما الذي يدل على هذا أو يبينه من كلام العلماء؟ نقل الحافظ الإمام الأصبهاني إسماعيل بن محمد بن الفضل في الحجة في بيان المحجة عن الإمام أبي المظفر السمعاني شيخه، عن شيخه أبي المظفر السمعاني، ماذا قال السمعاني؟ اسمع إلى هذا الكلام المتين. قال: أعلم أن مذهب أهل السنة أن العقل لا يوجب شيئا على أحد، أن العقل لا يوجب شيئا على أحد، ولا يرفع شيئا عنه، ولا حظ له في تحليل أو تحريم، ولا تحسين ولا تقبيح، ولو لم يرد السمع ما وجب على أحد عليه وما وجب على أحد شيء، ولا دخلوا في ثواب ولا عقاب، حتى لو كنت أنت ترى هذا بالعقل المجرد، فلا ثواب ولا عقاب.

وقال أيضا علي السمعاني إن الله أسس دينه وبناه على الاتباع وجعل إدراكه وقبوله بالعقل، فمن الدين معقول وغير معقول، معقول المعنى وغير معقول، أليس كذلك؟ قال والاتباع في جميعه واجب. وقال أيضا في الكتاب آنف الذكر واعلم أن فصل ما بيننا أهل السنة وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول، جعلوا العقل هو الأصل والاتباع هو الفرع يتبعه. وأما أهل السنة قالوا الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء، ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء، وصار كله يتكلم بالعقل. ما هو الآن موجود هذا؟ كثر هؤلاء العقلانيين، كثروا فاطرحوا النصوص، هؤلاء كلهم أفراخ المعتزلة وأولادهم. قال ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين أن لا يقبلوا شيئا حتى يعقلوه. ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله وما تعبد الناس به من اعتقاد، وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم ونقلوه عن سلفهم إلى أن أسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر عذاب القبر وسؤال منكر ونكير والحوض والميزان والصراط وصفات الجنة وصفات النار وتخليد الفريقين فيهما، أمور لا ندرك حقائقها بعقولنا، صحيح؟ لا يمكن أن تدركها بعقلك، وإنما ورد الأمر بقبولها والإيمان بها. فإذا سمعنا شيئا من أمور الدين وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكر، ومنه التوفيق. وما لم يمكننا إدراكه وفهمه ولم تبلغه عقولنا آمنا به وصدقناه واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته وقدرته، واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته. وقال الله تعالى في مثل هذا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى هذا القول لو فرض أنه حق، قول حكاه، قال لو فرض أنه حق معلوم بالعقل لم يجب اعتقاده بمجرد ذلك، إذ وجوب اعتقاد شيء معين لا يثبت إلا بالشرع بلا نزاع. أما المنازعون فهم يسلمون أن الوجوب كله لا يثبت إلا بالشرع، وأن العقل لا يوجب شيئا وإن عرفه، ونحو من ذلك. قرر رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، وهذا من قواعد أصول أهل السنة وقواعد المنهج السلفي، تقديم النقل على العقل. قال شيخنا رحمه الله في الصفات الإلهية ويتكلم عن جملة من قواعد هذا المنهج، الأولى القاعدة الأولى تقديم النقل على العقل. قال ولكن تقريرنا بأن النقل مقدم على العقل لا ينبغي أن يفهم منه أن السلف ينكرون العقل والتوصل به إلى المعارف والتفكير به في خلق الله، في خلق السماوات والأرض وفي الآيات الكونية الكثيرة، لا، ولكنهم لا يسلكون في استعمال العقل الطريقة التي

فكها علماء الكلام في الاستدلال بالعقل وحده في المطالب الإلهية من محاولة الاكتفاء به أحيانا لو استطاعوا أو تقديسه بحيث يقدمونه على كلام الله خالق العقل والعقلاء وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي وحي. بل إن السلف من منهجهم لا يدعون التعارض بين الدليلين، بل ينفون هذا التعارض الذي يصطنعه علماء الكلام المتأثرون بفلسفة اليونان، علما بأن المسلك الذي سلكه علماء الكلام هو في الواقع مسلك الفلاسفة غير الإسلاميين في الأصل، الذي لا يثبتون النبوات ولا يرون أن رسالة الرسل وما جاءوا به من النصوص الصفات ونصوص المعاد أنها حقائق ثابتة. فكان أقوى شيء عندهم في الاستدلال على إثبات الأمور العقل، ما أثبته العقل فهو الثابت وما نفاه العقل فهو المنفي، فورثوا التركة لعلماء الكلام. أما المؤمنون الذين يؤمنون بالأنبياء وبالكتب المنزلة عليهم وما جاء فيها يؤمنون أن الرسل كلفوا أن يبينوا للناس ما أنزل لهم من ربهم، إلى أن قال: والمؤمنون الذين يؤمنون هذا الإيمان لا يجوز لهم أن يعرضوا عما جاءهم من ربهم من الكتاب والحكمة وعن بيان رسولهم عليه الصلاة والسلام ليلتمسوا الهدى من غيره، ويعتمدوا في إثبات الصفات على عقول الفلاسفة أو عقول تلامذتهم المتأثرين بهم، ولو وصفوها أنها أدلة عقلية قطعية وبراهين يقينية، هي في حقيقتها هذه الأدلة العقلية التي عندهم هي حقيقتها بضاعة غير إسلامية، وهم يعلمون من أين جاءت ومتى جاءت ومن جاء بها كما أشرنا إليه آنفا. ثم إنهم نصبوا العداء بينها وبين الوحي، فقد أغنى الله المؤمنين بكتابه المبين وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم عن تكلف المتكلفين ومن الوقوع في العنة معهم. نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله غدا بحول الله تعالى، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة كمان أجوبة ولا اختبار؟ نعم. طيب، يقول: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذاك دان الأتقياء وأفصحوا. وقل غير مخلوق كلام نبينا، متى اضطر السلف إلى قول غير مخلوق؟ خلاص انت اول اجبت واخذت، خلي مجال لغيرك اللي ما اخذ. متى؟ نعم، لما ظهرت البدعة. تذكر كلاما ذكرناه عن الامام احمد في هذا ولا لو بالمعنى؟ أو ظهر خلاص. يلا أعطيه، جزاك الله خير، الله يحفظك، خذ أعطيه، خذ حقك. هذا من مركز الدعوة، ما هو مني، ولا أنت كلكم تستحقون الجائزة، بارك الله فيك. سأعطيكم جائزة في آخر الدرس إن شاء الله وهي الإجازة، بارك الله فيكم. طيب، السؤال الثاني، بارك الله فيكم، قال: ولا تكن في القرآن بالوقف قائلة. الواقفة، من هي الواقفة؟ توقفوا في ذلك، ايش حكمهم؟ الإمام أحمد قال فيه بأنه ماذا؟ جهمية. طيب، جزاك الله.

0: تفضل.
1: ولبسمائه
2: صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم ميراث.net.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان اليمين الغموس وحكمها، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع الشربتلي بمدينة جدة يوم الاثنين 9 من شهر ذي القعدة عام 44 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذه المجالس المباركة، ومن يحبه الله عز وجل ويرضاها ويجازي عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم: يذكرون الله عز وجل إلا حفظهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أحبتي في الله، هذه المحاضرة والتي عنونت باليمين الغموس وحكمها، فجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذه المحاضرة، وكذلك جزى الله خيرا القائمين على هذا المسجد المبارك، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم. أحبتي في الله، إن للأيمان في الإسلام حرمة عظيمة وشأن كبير، فلقد جاءت الشريعة بأحكام خاصة للأيمان. فمن المؤسف أن نرى أو أن يشيع الجهل بين الناس في الأحكام، فكثير من الناس لا يعرف الأحكام المترتبة على الأيمان. وإن قلت الأيمان فالمقصود به الحلف، فالمقصود به الحلف بالله عز وجل. وأحكام الأيمان أحكام كثيرة، ليس هذا مقام لبسطها كلها ولا لتفصيلها، ولكن لعلي أشير إليها إشارات مختصرة ليتحقق المراد من هذه المحاضرة إن شاء الله، وهو معرفة حكم اليمين الغموس. ولعلي أجعل هذه المحاضرة على عناصر أو على محاور ليسهل الفهم، وسأتكلم عن الأيمان بصفة عامة مختصرة مع المرور على اليمين الغموس إن شاء الله. أول هذه المحاور: الحلف بالله أمره عظيم. الحلف بالله

الحلف بالله أمره عظيم، فكثرة الحلف يا أحبة، كثرة الحلف بالله عز وجل نقص من الإيمان، بل هو نقص من التوحيد. بل علينا أن نعلم أن كثرة الحلف، كثير من الناس يحلف والله وبالله وتالله على كل شيء، كثرة الحلف كما قال أهل العلم نقص في إيمان العبد، بل هو نقص في التوحيد. لأن كثرة الحلف تفضي إلى شيئين، أحدهما التساهل في ذلك وعدم المبالاة. الذي عنده كثرة في الحلف بالله عز وجل يصبح عنده تساهل وعدم المبالاة، فتجده يحلف بالله عز وجل على كل أمر. الأمر الثاني الكذب، فمن تعود على الحلف بالله عز وجل فلا بد أن يقع في الكذب ثم يحلف بالله عز وجل كاذبا، وهذا أمره خطير. بل ينبغي أن نقلل من ذلك وعدم الإكثار من الأيمان. فالله عز وجل قال واحفظوا أيمانكم، واحفظوا هذا أمر، والأمر للوجوب، الأمر للوجوب بحفظ اليمين إلا من حاجة لها. إذا احتجت أن تحلف بالله يجوز لك، ولكن بشرط أن تكون صادقا. فالمؤمن عليه أن يحفظ هذا اليمين وأن يصون هذا اليمين إلا من حاجة له أو لمصلحة شرعية. أمر يجوز لك فيه الحلف فإنه يجوز، قد تحتاجه عندما تتخاصم مع شخص آخر فتحلف بالله صادقا أن هذا الأمر لك أنت، فيطلب منك أن تحلف بالله أن هذا الأمر هو ملكك فتحلف بالله عز وجل، وهذا الأمر جائز. لكن إياك أن تكثر من الأيمان وأن تكثر من الحلف بالله عز وجل، فمتى أكثرت من الحلف وقعت في الكذب، نسأل الله السلامة، بل وقد تقع في التساهل. والله عز وجل نهانا عن كثرة الحلف فقال ولا تطع كل حلاف مهين، نهانا. والحلاف، كلمة الحلاف صيغة مبالغة أي كثير الحلف، كثير الحلف، وهو المكثر للحلف من غير حاجة، يكثر من الأيمان دون حاجة. والله عز وجل قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال الإمام الرازي رحمه الله نهى عن الجراءة على الله بكثرة الحلف به، لأن من أكثر ذكر شيء في معنى من المعاني فقد جعله عرضة له، كما أمر المؤمنين بحفظ أيمانهم، وذلك بعدم الإكثار منها أو بالبر بها وعدم الحنث. فقال تعالى واحفظوا أيمانكم، أي صونوا ألسنتكم عن كثرة الحلف، فيكون الله عرضة لأيمانكم. وقال الإمام الرازي أيضا والحكمة في الأمر بتقليل الأيمان، أي ما هو الحكمة في منعك من أن تكثر اليمين؟ قال أن من حلف في كل قليل وكثير بالله انطلق لسانه بذلك ولا يبقى لليمين في قلبه وقع، أصبح متعود على اليمين، ولهذا لما تقول له أحلف بالله يفرح، تعود. فلما تقول له احلف بالله على بسرعة، يمكن قبل أن تنتهي أنت هو يحلف. لماذا؟ لأنه تعود هذا اللسان على الحلف بالله عز وجل. قال إبراهيم النخعي وهو تابعي صغير وهو من التابعين رحمه الله يقول إنهم كانوا

تربية أهاليهم لهم لما كان صغيرا، يقول: إنهم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، أي كان السلف يؤدبون أولادهم إذا قالوا أشهد ويحلف. إذا قال له أشهد ويحلف يقول: عهد الله. يضربوننا حتى لا يعتاد هذا إذا كبر فيما بعد ويسهل عليه الأيمان الفاجرة. انظر كيف يؤدبونهم وكيف يوجهونهم حتى لا يتكلموا بهذا، لأن الصبي إذا اعتاد هذا في صغره يعتاد عليه في الكبر فيما بعد. للأسف الشديد هناك من أولياء الأمور من يحلف بالله ويكثر الحلف أمام أولاده. يعني لما يرى الإبن أن الأب في كل صغيرة وكبيرة يحلف بالله عز وجل، إذن ماذا سيفعل هو؟ سيتعود على هذه الأيمان. المحور الثاني: وجوب الوفاء بالأيمان. وجوب الوفاء بالأيمان أي أنت منعت من الإكثار بالحلف. طيب، فإن وقعت وحلفت بالله فيجب عليك ماذا؟ الوفاء. وجب عليك الوفاء بما أنك دخلت نفسك في هذا، فيجب عليك الوفاء، بل يحرم عليك نقض الأيمان، ويجب البر بها والوفاء بها. والله عز وجل يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. النهي يقتضي ماذا؟ التحريم. النهي يقتضي التحريم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: احلفوا بالله وبروا. احلفوا بالله وبروا. واصدقوا، أي في اليمين كونوا صادقين إذا حلفت بالله عز وجل. احلفوا بالله وبروا واصدقوا، فإن الله يحب أن يحلف به. وفي قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وفي قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: لها ثلاثة معاني. واحفظوا أيمانكم لها كم معنى؟ ثلاثة معاني. المعنى الأول: احفظوها من الحنف، أي حافظوا عليها لا تحنثوا فيها. حلفت أتم هذا اليمين، قلت والله لا أفعل، إذا لا تفعل، وإن فعلت فعليك ماذا؟ الكفارة، وستأتي إن شاء الله الكفارة في آخر المحاضرة. الثاني: احفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا من الحلف، لا تكثروا من اليمين، لا تكثروا إلا إذا احتجت إليها. الثالث: احفظوها بأن لا تدعوا الكفارة عنها، أي إذا حلفت بالله عز وجل ثم بعد ذلك حنفت في هذا اليمين، فعليك ألا تدع ماذا؟ الكفارة، كما ستأتي معنا. المحور الثالث في هذه المحاضرة: تحريم الحلف بغير الله عز وجل. الحلف بغير الله عز وجل محرم. أمر ماذا؟ محرم. مثل ماذا؟ مثل قول بعضهم أمانة، أو بعضهم يقول وشرفي، بعضهم يقول وذمتي، بعضهم يقول والنعمة، بعضهم يقول وراث أبي أو وراث أمي، بعضهم يقول هذا الطعام يكون على أكل، يقول وهذه النعمة وهذا الطعام، بعضهم يقول والنبي، بعضهم يقول وحياة أمي. كل هذا قسم. هل هو قسم بالله أم قسم بغير الله؟ قسم بغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر

أو أشرك. هذا النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. الآن ما نسمع كثير من الناس يقول أمانة أمانة أمانة، هذا لا يجوز، لكن الناس لا تعلم هذا، لا تتعلم، لا تعلم ولا تريد أن تتعلم. لابد، ينبغي للمسلم أن يتعلم أمور الدين، بل يجب وجوبا أن تتعلم أمور الدين، أن تتعلم أمور العقيدة، أمور التوحيد، لأنك إن وقعت في الشرك ومت على الشرك ما هو العقاب؟ خالد، مو فقط في النار، خالد مخلد في النار. هل فكرت يوما ما معنى خالد مخلد في النار؟ ها، هل فكرت يوما ما معنى خالد مخلد؟ كم سنة؟ سنتين؟ مليون؟ تريليون؟ لا، ما لا نهاية. هل نستطيع على هذا؟ لا والله، والله لا نستطيع على النار التي في الدنيا، على الغاز أو غيره، ما نستطيع. فكيف بنار جهنم أن يكون الإنسان خالدا فيها خلودا أبديا؟ نسأل الله السلامة. إن الله لا يغفر ماذا؟ أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. نعم، الشرك لا يغفره الله عز وجل إن مات العبد عليه. فلهذا علينا أن نتعلم التوحيد، وكذلك أن نتعلم أن الحلف بغير الله عز وجل ماذا؟ شرك. قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر. كذلك قال حافظ ابن حجر رحمه الله: فإن اعتقد في المحلوف به، أي حلفت بغير الله، نسأل الله السلامة، فإن اعتقدت في هذا في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله، أي أنك عظمته مثل تعظيم الله عز وجل، حرم الحلف به وكان بذلك الاعتقاد كافرا، نسأل الله السلامة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله. هذا الذي يحلف بالنبي يقول والنبي، هذا إن كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مساو لله ويعظمه كتعظيم الله عز وجل، فقد وقع في أي شرك؟ في الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة. فننتبه يا أحبة أن الحلف بغير الله عز وجل شرك. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. صادقا، عظم الشرك. وقال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى معلقا على كلام ابن مسعود: لأن حسنة التوحيد، لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. ابن مسعود يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره ماذا؟ صادقا. الآن لو حلف بغير الله، لو حلف بالله كاذبا، لا شك أنه حرام، لكن لو حلف بغير الله حرام ولا شرك؟ أيهما يقدم، الحرام أم الشرك؟ هذا هو تعليق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لا يفهم من كلام ابن مسعود أن نتساهل في الحلف كذبا، لا، لا يفهم هذا، انتبه، لا تفهم هذا الفهم. فمن حلف بالله كاذبا فكأنه استهان بالله عز وجل ولم يقدره حق قدره. فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق
ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى بالله فليس من الله أخرجه ابن ماجه. إذن ننتبه يا أحبة من ماذا؟ من الحلف بغير الله عز وجل وهو شرك. المحور الرابع في هذه المحاضرة وهو عنوان هذه المحاضرة وهو اليمين الغموس. ما هي اليمين الغموس؟ اليمين تعريف اليمين لغة هو الحلف والقسم، تحلف وتقسم بالله عز وجل على القوة والشدة. وأما في الجهات اليمين عكس ماذا؟ اليسار. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح هو تحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان أو مستقبلا، نفيا كان أو إثباتا أو ممتنعا، مع العلم بالحال أو الجهل به، كانت صادقة أو كاذبة. والغموس، وهذا لابد أن نفهم معناه حتى نفهم حكمه، الغموس اليمين الغموس هي الحلف الغموس، اليمين الغموس هي الحلف على إثبات شيء أو نفيه، أي تحلف بالله أن هذا مثبت أو لا. سأضرب لكم مثال يتعمد فيه الكذب. إذا اليمين الغموس تتعمد فيه ماذا؟ الكذب، تحلف بالله نفيا أو إثباتا مع التعمد بماذا؟ الكذب. سميت غموسا لماذا؟ سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم، نسأل الله السلامة. يعني سميت الغموس غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. قال ابن الملقن رحمه الله اليمين الغموس هي أن يحلف، جزاك الله خير، هي أن يحلف، جزاك الله خير، الله يكرمك، أكرمك الله، هي أن يحلف الرجل على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه ماذا؟ أنه كاذب، ليرضي بذلك أحدا أو ليعذر أو ليقتطع بها مالا. مثال: أتى إلى أرض ليست أرضه، أرضه ليست له، ليست له، وهي لفلان ومعروف عند الناس أنها لفلان، لكن هذا الرجل ليس له إثبات عليها، لكنها معروف عرفا أنها ماذا؟ له. ثم قيل له احلف بالله أنها لك، حلف بالله أنها له، يمين ماذا؟ ها إيش اسمها هذه؟ اليمين الغموس. حلف بالله، وحلف صادقا كاذب، وحلف كاذبا، ومتعمدا وليس متعمدا. هذا هو، أن تحلف بالله كاذبا ومتعمدا لتقتطع مال غيرك، تأخذ ماله، أرضه، سيارته، أو أي شيء مما يملك، وحكمه ماذا؟ حرام، وهو باتفاق المذاهب الأربعة هو حرام. بل إن الله عز وجل قال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ماذا؟ ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا من الكتاب تحريمه. وأما من السنة، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ الذنوب الكبيرة العظيمة، ما الكبائر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله. قال الرجل ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. قال الرجل ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. اليمين الغموس. قلت أي الأعرابي وما اليمين الغموس يا رسول الله؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، رواه البخاري. وعن أبي أمامة

رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه. إيش معنى بيمينه؟ أي بالحلف باليمين. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، يعني أخذت من الناس لكن شيء يسير، قال صلى الله عليه وسلم وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. تعرفون القضيب من الأراك؟ عود الأراك، السواك، سواك، هذا السواك الصغير لو اقتطعته بغير حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير أو ليس بخطير يا أحبة؟ هذا هو الأمر خطير. حقوق الناس أمرها خطير. أن تأتي وهناك حقوق عليك من الله عز وجل أهون، لأن الله غفور رحيم، الله يغفر ويتجاوز، أو قد يجعل لك من المصائب والابتلاءات في الدنيا ما يكفر عنك هذه السيئات. لكن حقوق الناس ماذا؟ لا بد لها من الحساب، والحساب يكون يوم القيامة بماذا؟ بالحسنات والسيئات، ما هي بالأموال. ما تأتي وتقول يا ربي أخذت منه الأرض سأرجعها له، لا ما أتي، انتهى. الأرض كانت أين؟ في الدنيا. وإنما الحساب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في الآخرة بالحسنات والسيئات. فمن عدله عز وجل أنه يحاسب حتى بين الحيوانات، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها يأتي بالشاة الجماء، الشاة الجماء التي ليس لها ماذا؟ قرون، لأنه في شاة بدون قرون وشاة لها قرون. فالشاة التي لها قرون في الدنيا ماذا تعمل؟ تنطح الشاة التي ليست لها قرون. يوم القيامة من عدله عز وجل أنه يجعل للشاة الجماء قرونا ويقول لها خذي حقك، فتأخذ حقها، ثم بعد ذلك يقول لها كوني ماذا؟ ترابا. في هذا المجلس أو في هذا المكان الكافر يراقب هذا الحساب، فلما يرى هذا ويرى أن الحيوانات أصبحت تراب ماذا يقول؟ يا ليتني كنت ترابا. هذا هو، هذا هو تدبر في الآيات كما ذكر هذا ابن كثير رحمه الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن قضيبا من أراك، شيء يسير من السواك. إذا كان هذا بهذا الأمر اليسير، فكيف بمن يأكل حقوق الناس؟ كيف؟ كيف بمن يأكل حقوق الناس ويحلف عليها أيمانا؟ بل كيف من يأكل حقوق اليتامى؟ كيف بمن يأكل حقوق المساكين؟ كيف بمن يأكل حقوق العمال؟ يأتي الرجل يعمل عندك في بيتك وقد اشترط مبلغا معينا، ثم إذا انتهيت قال له ليس عندي شيء، ستذهب ولا سأتي لك بالشرطة؟ أنت مجهول أو أنت كذا. وإذا راح اشتكى به أتى وحلف بالله أن ليس له شيء وأدخل نفسه في اليمين ماذا؟ نسأل الله السلامة. هل هذا يحدث ولا ما يحدث؟ يحدث. لماذا يحدث هذا؟ لأن الناس لا تراقب الآخرة، القلوب ماتت، القلوب ماتت. وإلا كيف ترى الإنسان الذي قلبه ما زال فيه حياة ويراقب الله ويتذكر الآخرة ويخاف من النار يستغرب، يقول كيف يأكل أموال الناس؟ تستغرب لأن قلبك ما زال حيا، لكن هذا الرجل قلبه ماذا؟ مات، ولهذا يأكل ما حرم الله عز وجل. إذن ما هو السبب تسمية هذه اليمين باليمين الغموس؟ ما هو السبب؟ تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم. إذن الأمر خطير ولا ما هو خطير؟ إذن

الكفار وأن ترد المظالم لمن؟ لأهلها. هذا هو. يعني أنت تقتطع مال رجل أو بيته أو ما يملك ثم تقول أنا سأتوب؟ طيب ارجع للناس هذا، وإلا سيحاسبك الله عز وجل يوم القيامة. قال ابن الملقن رحمه الله، قال ابن الملقن رحمه الله نقل قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، أو تعريف اليمين الغموس أن يحلف. قال: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له، أي مثل اليمين الغموس، أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه، وهذا ليس له مخالف من الصحابة، فصار كالإجماع كما قال ابن الملقن رحمه الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ليقتطع به مالا لقي الله وهو عليه غضبان. من يريد أن يلقى الله وهو عليه غضبان؟ مصيبة، نسأل الله السلامة. المحور الخامس، انتهينا من اليمين الغموس. فهم اليمين الغموس؟ يا إخوان فهم؟ الحمد لله. وبما أني انتهيت من اليمين الغموس، سأذكر أقسام اليمين حتى الآن الناس يقع منها بعض الأيمان، وهذا في المحور الخامس وأقسام اليمين. عندنا القسم الأول انتهينا منه، وهو ماذا؟ اليمين ماذا؟ الغموس. القسم الثاني لغو اليمين. في عندنا يمين نسميه لغو اليمين، وهو سبق اللسان، وهو سبق اللسان. يعني أنت لا تريد أن تحلف، لكنه أتى ماذا؟ أتى على لسانك. قد أقول لك: كيف حالك؟ تقول: والله بخير، والله بخير. هل أنت نويت الحلف؟ لا. هذا يسمى لغو اليمين. هذا يسمى إيش؟ لغو اليمين. تقول له: اذهب من هنا. قال: لا والله لا أريد أن أذهب من هنا مثلا. فهذا يسمى اللغو اليمين. وهذا ليس، أنت لم تقصد الحلف، هذا ليس عليك شيء، هذا يسمى اللغو. وهو في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: أما عند عدم اليمين لكونه يتكلم باليمين من غير قصد، حلفت من غير قصد، بل جرت على لسانك، مثل: والله ما أقوم. جاء واحد قال لك: قم اجلس هنا، قلت: والله ما أقوم. هل أنت تقصد الحلف؟ لا. هذا يسمى إيش؟ لغو يمين. لما تقول له: اذهب إلى كذا، قال: والله ما أذهب، فهذا ليس، أنت قلتها ليس متعمدا فيها. هل عليك شيء؟ لا، ليس عليك شيء. لا يؤاخذكم الله باللغو، هذا ليس عليك شيء، وليس عليك ماذا؟ وليس عليك كفارة. قال القرطبي رحمه الله وقال المروزي: لغو اليمين التي اتفق العلماء على أنها لغو هو قول الرجل: لا والله وبلا والله في حديثه وكلامه، من غير معتقد لليمين ولا مريدها، كما في تفسير القرطبي. والله عز وجل قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وعائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أنزلت في قول الرجل: لا والله وبلا والله، كما عند البخاري. فهذا نسميه ماذا؟ لغو اليمين. هل عليك شيء؟ هل عليك شيء؟ هل عليك كفارة في لغو اليمين؟ ليس عليك كفارة. الثالث من أقسام اليمين: اليمين المنعقدة. تسمى اليمين ماذا؟ المنعقدة، وهي اليمين التي أنت قصدتها أن تحلف بها.

0: قاصد الحلف بها، بل أنت تؤكدها وتصر عليها، هذا نسميه ماذا؟ اليمين ماذا؟ المنعقدة. مثلا قال لك أهلك أو زوجتك في المنزل اذهب بنا إلى المنطقة الفلانية، نريد أن نسافر في الصيف، قال والله لن تسافروا، والله لن تسافروا، والله لن تسافروا، هل أنت حلفت متعمد أو لا؟ متعمد. هل أكدتها أم لم تؤكدها؟ نعم أكدتها بقلبك وكررتها، فهذا نسميه ماذا؟ اليمين المنعقدة. إذن يجب عليك ماذا؟ البر بها. حلفت ألا تذهب، إذن إيش؟ لا تذهب، وإن ذهبت فعليك ماذا؟ فعليك الكفارة. هل يجوز لي، حلفت قلت والله لن تذهبوا، هل يجوز لي أنا تراجع وأكفر؟ ها ها نعم، عندك دليل؟
1: دليل لا،
0: حكم. طيب فتح الله عليك، نعم يجوز لك أن تتراجع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتراجع إذا رأى أن هناك خير في هذه هذا الأمر. أنت مثلا لو أقسمت على أهلك وأولادك ألا يذهبوا يسافروا في الصيف، طيب رأيت أنه ينبغي لك أن تذهب بهم ليروحوا عن إيش؟ عن أنفسهم، رأيت أنك تسرعت، فيجوز لك أن تذهب بهم ثم ماذا؟ تكفر عن هذه اليمين، وليس عليك إثم إن شاء الله. طيب فهمنا الآن أقسام اليمين كم قسم؟ ها ثلاثة، الأول الغموس، الثاني لغو، أحسنتم، الثالث المنعقدة. إذن يا أحبة ننتبه من اليمين، ننتبه من الأيمان. المحور كم؟ السادس. المحور السادس في هذه المحاضرة الحلف في البيع والشراء. هل هناك من يحلف في البيع والشراء؟ ها قليل ولا كثير؟ نسأل الله السلامة. ما حكمه؟ والله والله الله المستعان. طيب ايش حكمه؟ ها حرام، هذا محرم وخطير، والله خطير. روى سلمان الفارسي، اسمعوا لي هذا الحديث، روى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة فقط لا، ولا يزكيهم فقط لا، ولهم عذاب أليم. من هم هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ قال أشيمط زان، وعائل مستكبر، والشاهد معنا هنا ورجل جعل الله له بضاعة فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. إذا باع يحلف، وإذا اشترى يحلف. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب. كيف؟ تذهب إلى، تريد أن تشتري سيارة، دفعت له مبلغا من المال مثلا 10,000، قال والله دفعوا لي أكثر، يريدك ماذا؟ أن تزيد كذبا، قال والله دفعوا لي أكثر. أنت إنسان مؤمن حلف لك بالله صدقته، والله دفعوا لي أكثر، فدفعت أكثر واشتريت. هذا يدخل في هذا الحديث، نسأل الله السلامة، رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب. طيب لو حلف صادق، ها لو جائز، يعني أنت أردت أن تشتري منه هذه السلعة، دفعت له 10,000 وهو دفعت له 11، فقال لك والله دفعوا لي 11,000، هو صادق؟ هذا جائز ما في بأس، ولكن الأفضل عدم اليمين في البيع والشراء. إذن كذلك اليمين في البيع

والشراء تمحق بركة البيع والربح. يعني قد تبيع بشيء مال زاد قليلا بسبب اليمين، لكن قد تذهب به إلى بيتك لا يمر عليك أسبوع إلا لم يكن معك فيه بركة، ذهب هذا المال لأنه قد نزع منه البركة. وذكرت إذا كان الحلف في البيع والشراء صادقا فإن الحلف حكمه مكروه، مكروه كراهة تنزيه، ولكن لا يجوز له أن يكثر الحلف في البيع والشراء. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم التجار أن يخلطوا بيعهم بالصدقة، يجعلوا فيه صدقة لتكون كفارة لما يبدر منهم من حلف وكذب. فقال الصحابي: كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة، كان التجار يسمونهم ماذا؟ السماسرة. فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، يا معشر التجار، إن البيع يحضره الحلف واللغو، فشوبوه بالصدقة، أي يجعلوا فيه ماذا؟ الصدقة. المحور السابع، وهذا المحور مهم في اليمين، مهم وكلها مهمة، الاستثناء في الحلف. الاستثناء في الحلف يعني إذا حلف بعد الحلف قل إن شاء الله. مر معنا مثال أن الرجل الذي حلف على أهله ألا يسافروا، قال ماذا؟ والله لن تسافروا. وذكرنا أنه إن سافروا فعليه ماذا؟ الكفارة. لو قال والله لن تسافروا إن شاء الله، والله لن تسافروا إيش؟ إن شاء الله، هنا لو حنث في اليمين ليس عليه كفارة. إذن علينا إذا حلفنا بالله أن نقول ماذا؟ إن شاء الله. مثلا لو قلت لابنك لو أتيت والله لو تأتي بمعدل في المدرسة كذا وكذا لأضربك، إن شاء الله، أتى بمعدل أقل لم تضربه ليس عليك شيء، لأنك ماذا؟ استثنيت في اليمين. فعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، كما في صحيح أبي داود. وقال ابن حزم: اتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا، ثم قال: بلسانه إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو نحو ذلك، متصلا بيمينه، ونوى في حين لفظه باليمين أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين أنه لا كفارة عليه. عرفنا الآن، إذا حلفت بالله، قدر الله عليك وحلفت بالله، ماذا تقول؟ إن شاء الله، حتى لا يكون عليك ماذا؟ فعل محرم، أو يكون عليك الكفارة. المحور الثامن، ما هي كفارة اليمين؟ إنسان حلف اليمين المنعقدة وحنث في اليمين فعليه كفارة. كفارة اليمين بينها الله عز وجل في القرآن، وفيها الترتيب وفيها التخيير. التخيير بين ثلاثة: إطعام 10 مساكين، أو إيش؟ أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. هذه أنت مخير فيها، هذه الأولى لابد، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب، وهذه مخيرة، إذا حنث في يمينه إن شاء أطعم 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أي كيلو ونصف تقريبا، أو أشتريت لهم ملابس كسوتهم، كل واحد تعطيه ثوبا مثلا، أو تعطيه شيء يستر به عورته، أو تعتق رقبة. أنت مخير في البداية بين هذه الثلاثة الأمور. إن لم تجد من هذه الثلاثة، الصيام كم؟ 3 أيام. الله عز وجل قال في الآية التي مرت معنا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته

طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. الآية. إذن هذه الكفارة. يخطي بعض الناس يحلف ثم يأتي يكفر يقول أصوم ثلاثة أيام، هذا خطأ. لا، عليك أن ترتب بالترتيب. أول شيء ماذا؟ إطعام، ما وجدت إكسي، ما وجدت تحرير رقبة، ما وجدت صيام ثلاثة أيام. فهمنا هذه النقطة؟ الحمد لله. المحور التاسع وهو مهم أيضا، الحلف بالطلاق. في ناس تحلف بالطلاق ولا لا؟ علي الطلاق تتعشى عندي، علي الطلاق تتغدى عندي، علي الطلاق ما تروح. طيب أنا مشغول ما جيت عندك، ماذا يحدث؟ هذا فيه يعني تهاون. شأن الطلاق عند الله عظيم، شأن الطلاق عند الله عظيم، فلا ينبغي علينا أن نتلاعب به وأن نجعله على ألسنتنا في كل وقت. بل إن كثير من الاستهتار والاستخفاف بحدود الله عز وجل في أمر الطلاق أصبح حتى عند بعض الشباب الذين لم يتزوجوا بعد. بعض الشباب اللي لم يتزوج بعد أصبح يقول علي الطلاق. هو لم يتزوج بعد، ممكن يطلق وهو في أول يوم من الزواج. لماذا؟ لأنه أصبح مستهترا وعنده استخفاف لما يسمع من كثرته من الناس. واعلموا أن من حلف بالطلاق فإنه قد يقع. ولا تذهب وتستفتي وتسأل غير العلماء. إن وقعت وحلفت بالطلاق اذهب واسأل العلماء هل وقع الطلاق أم لم يقع. لا تتسرع بالفتية لمن حلف بالطلاق. أتى إليك وأنت إمام مسجد أو مؤذن أو إنسان يلقي المواعظ أو كذا، وأتى إليك رجل وقال لك حلفت بالطلاق، تقول لا لم تطلق زوجتك. لا تستعجل، اسأل أهل العلم، أهل الفتوى، هم أعلم بالحلال والحرام. والذي يحلف بالطلاق إنسان لا يحب زوجته، لا يحبها، بل ولا يحب أولاده، لأنه بتصرفه هذا كأنه يبيعهم أو كأنهم يهدم هذه العلاقة. أما أقول أن تضيع أسرة من أجل أن يأتي فلان يتغدى عندك أو يتعشى عندك؟ علي الطلاق أن تتعشى عندي. طيب الرجل لم يأتي عندك وأنت قد طلقت مرتين وذهبت عند المفتي وقال لك وقع الطلاق، أصبحت كم؟ ثلاث. حرمت عليك ولا ما حرمت؟ عندك أربعة خمسة ستة أبناء وامرأة، من أجل ماذا؟ استخفاف. علي الطلاق، علي الطلاق، علي، إلى متى؟ هذه ليست من الرجولة وليست من الكرم. ضيف الناس، يا أخي تشرفنا، حياكم الله، نتشرف بأن تأتي تتغدى عندنا، تتعشى عندنا. إن اعتذر منك اعتذر، وأنت لك الأجر إن شاء الله، إنما الأعمال بالنيات. لكن أن تضيع أسرة وتهدم أسرة من أجل علي الطلاق كذا وعلي الطلاق كذا. بل والله إننا لنسمع بعض الناس يقول أنا علي الطلاق كذا وكذا، قال له ما هي مشكلة، نطلق واحدة ونزوجك غيرها. كيف هذا الكلام؟ كيف هذا؟ الذي يحلف بالطلاق كما ذكرت إنسان لا يقدر الحياة الزوجية. الذي يحلف بالطلاق إنسان يسعى لهدم علاقة متينة دامت سنين. قد تكون هذه الزوجة معك من عشرات السنين، تهدمها في كلمة من أجل أن يقال لك ماذا؟ أن يقال لك كريم، نسأل الله السلامة. المحور العاشر، من حلف على يمين، من حلف على يمين وأراد الرجوع عنها، ذكرنا سريعا لكن نفصله الآن. من حلف على يمين

0: وأراد الرجوع عليها أو عنها، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز، ذكرناه. إذا لك إن لم يتضمن الرجوع فعل محرم فإنه ماذا؟ يجوز. لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. عرفنا وذكرت لكم المثال أن إنسان حلف على أولاده أن لا يسافروا يروحوا على أنفسهم، ثم رأى فيما بعد أنه خير لهم أن ماذا؟ أن يسافروا، فليسافر وأنت عليك ماذا؟ الكفارة. مر معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فننتبه لهذه الأمور يا أحبة، لأنها من الأمور المهمة في الأيمان. طيب، ملخص المحاضرة على النهاية إن شاء الله. ملخص المحاضرة، قلنا أن أقسام اليمين تم ثلاثة. اليمين ماذا؟ المحرم. اليمين ماذا؟ الغموس. وهذه اليمين هي التي تغمس بصاحبها إلى فين؟ في نار جهنم. وهي اليمين الكاذبة التي يقصد بها ماذا؟ الكذب، وأن تقتطع بها ماذا؟ أموال الناس. اليمين لغو اليمين، هل عليه شيء؟ لا. اليمين المنعقدة هل عليه شيء؟ ماذا عليه؟ إما أن تفعل ما حلفت عليه، ما أقسمت عليه، أو ماذا؟ أو عليك الكفارة. والمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا. حتى لو كنت صادق قلل من الأيمان، لا تحلف كثيرا، لأن الحلف الكثير قد يوقعك ماذا؟ يوقعك في الكذب. وكذلك الكذب حرام، وإذا كان مع اليمين يكون أشد ماذا؟ حرمة. طيب، لو ادعت الضرورة والمصلحة الراجحة على الحلف الكاذب، قال الشيخ ابن باز: لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. ومن حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت: لم أسمعه، تقول لم أسمعه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب. الكذب حرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا في كم؟ إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. رواه مسلم في الصحيح. يعني أصلحت بين الناس، تأتي إلى اثنين من أصحابك بينهم خصومة، وتذهب إليه وتقول: سمعت فلان يثني عليك ويمدحك البارحة، وأنت كذبت في هذا، ثم ذهبت إلى الآخر وقلت له إن فلان يمدحك ويثني عليك. فالآن هؤلاء الاثنين إذا تقابلوا كيف القلوب؟ تكون ألين، فيتصافحون ويصير الصلح. هذا لا شك أنه ماذا؟ أنه جائز، هذا لأنك أردت الإصلاح بين الناس. لكن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب. وبهذا يا أحبة انتهينا من هذه المحاضرة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأسأله أن يتقبل منا هذا المجلس، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة، وأسأله أن يجعلنا ممن يغفر لهم في مثل هذه المجالس. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وشكر الله لكم.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى.

0: ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الرداتي حفظه الله تعالى في مسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس الرابع.
2: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. ولا زال الإمام رحمه الله يعقد الأبواب متتابعة في بيان شأن بر الوالدين وفضل البر والإحسان إليهما والتحذير من العقوق أو مما يدخل الحزن والقلق عليهما. وقفنا عند الباب الخامس، فتفضل اقرأ الباب الخامس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لين الكلام لوالديه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيسلة بن ميات قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسحر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر: أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحل والدك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر.
2: نعم، ذكر الإمام البخاري عقد هذا الباب، وهو أيضا يؤكد ما سبق في فضل بر الوالدين وعظيم حقهما، فقال: باب لين الكلام لوالديه. والترجمة للباب ظاهرة، وقلنا إن الإمام البخاري منهجه في كتابه الأدب المفرد في التراجم أن التراجم فيه ظاهرة، لا يستعمل التراجم الخفية الاستنباطية، وإن غالب التراجم لديه ظاهرة، منها الترجمة لهذا الباب. والترجمة الظاهرة للباب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون الترجمة مطابقة لما في الباب، وإما أن تكون الترجمة مأخوذة من جزء من الحديث، وإما أن تكون الترجمة من معنى الحديث، ليست هي مأخوذة نصا وإنما هي من معنى الحديث. فهنا عندنا هذه الترجمة هي من النوع الثاني، مأخوذة من نص هذا الحديث أو الأثر الذي ذكره الإمام البخاري، وذلك في قوله:

فوالله لو ألنت لها الكلام. والباب ما هو؟ باب لين الكلام لوالديه. فهنا الترجمة تبدو ظاهرة في هذا الباب. هذا الأثر أخرجه ابن الجوزي وابن حجر من طريق البخاري به، أخرجه ابن الجوزي في كتاب البر والصلة، وأخرجه ابن حجر أيضا بإسناده في كتابه موافقة الخبر الخبر من طريق البخاري ومن إسناده في هذا الكتاب، وأخرجه الطبري ومسدد وإسحاق بن راهوية من طريق إسماعيل بن إبراهيم به، وأخرجه أبو القاسم البغوي وجماعة من طرق عن أيوب بن عتبة عن طيسلة بن مياس به، وفي ألفاظ بعضهم اختصار. قال البوصيري: رواه مسدد وإسحاق بن راهوية بسند واحد ورواته ثقات. ذكر ذلك في كتاب إتحاف الخيار المهرة. وقال الحافظ بن حجر في كتاب موافقة الخبر الخبر: قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث طيسلة. وقد تابع سعيد الجريري أو الجريري زياد ابن تابع سعيد الجريجي الجريري زياد ابن مخراق، أخرج هذه المتابعة معمر ومن طريقه البيهقي عن سعيد الجريري أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال، فذكر القصة بكاملها. قال الحافظ: ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح، لكن الجريري لم يلق ابن عمر، فإن كان حمله عن ثقة فهي متابعة قوية لرواية طيسلة. انتهى كلامه. المسألة الثانية: رجال الإسناد ولطائفه. قوله قال مسدد، مسدد هو ابن مسرهد مسرهد ابن مسربل الأسدي البصري أبو الحسن، ثقة حافظ، يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة. إسماعيل بن إبراهيم هو ابن مقسم الأسدي البصري المعروف بإسماعيل بن علية، ثقة حافظ. زياد بن مخراق أبو الحارث البصري، ثقة. طيسلة بن مياس قال الحافظ، قال أبو بكر البرديجي، البرديجي له جزء في ذكر الكبائر، قال: هو لقب، طيسلة لقب، واسمه علي، وجعله المزي ترجمتين، وفرق بين طيسلة ابن علي وطيسلة بن مياس، والذي يترجح أنه واحد، وهو مقتضى سميع البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وغيرهم، ويؤيده أن أيوب بن عتبة روى الحديث المذكور قبل عن طيسلة بن علي. هذا قول الحافظ بن حجر. قال: أتيت ابن عمر وهو بعرفة في ظل الأراك فذكر قصة. انتهى كلامه. وطيسلة وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان وابن شاهين وابن خلفون في الثقات، فهو ثقة وليس كما قال الحافظ في التقريب مقبول. من لطائف الإسناد أنه من رباعيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والقول، ومنها أنه مسلسل بالبصريين غير طيسلة وابن عمر. ومن لطائف الإسناد أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة. غريب الحديث، قال طيسلة بن مياس: قال كنت مع النجدات. النجدات هي فرقة من فرق الخوارج

تنسب إلى نجدة بن عامر الحروري وهم أتباعه. وهذا الحروري قتل سنة 69 من الهجرة، وكان من أتباع نافع بن الأزرق الحروري الخارجي. ونافع بن الأزرق له فرقة وجماعة من الخوارج يسمون الأزارقة، وهم من الشراء الذين يستبيحون دماء المسلمين ويكفروهم بالمعاصي والذنوب وغير ذلك من عقائدهم الفاسدة. وكان نجدة بن عامر من أتباع نافع بن الأزرق، لكنه خرج عنه وانشقه وكون فرقة أخرى من فرق الضلال، وهذه الفرقة من فرق الخوارج. قيل إن من أسباب ترك عامر نجدة بن عامر لنافع الأزرق أن الأزارقة أوغلوا في التكفير فكفروا، بل قالوا للقعدية من الخوارج، وهي فرقة من الخوارج، من فرق الخوارج فرقة يقال لها القعدية، وهم الذين يقعدون ولا يباشرون القتال بأنفسهم، ولكنهم يقعدون للتحريض والتعليب وإثارة الناس ضد الحكام والأمراء المسلمين وغير ذلك من عقائدهم الفاسدة. هذه طائفة من طوائف الخوارج تسمى القعدية. قال نافع بن الأزرق بأنهم لم يباشروا القتال فهم مشركون كفار فكفرهم. ثم أوغل نافع بن الأزرق الخارجي الحروري فأفتى بجواز قتل أطفال المسلمين عيادا بالله الذين لا يدينون بدينهم. فلما رأى نجدة بن عامر الخارجي هذا أن شيخه نافع بن الأزرق يقول بهذه الأمور انفصل عنه وخرج، وأتى أيضا بأقوال غريبة عجيبة، فهو على نهج الخوارج وإن خالفهم في أمور، يلتقي معهم في الخروج على ولاة الأمور بالخروج بالسيف وعدم الإذعان لهم والسمع والطاعة، وكذلك التكفير بالمعاصي والكبائر، فهم يكفرون كل أحد إلا من كان من موافقيهم عياذا بالله. فهذا الرجل طيسلة ابن مياس رحمه الله قال كنت مع النجدات، هذه الفرقة الضالة، فرق الخوارج. والخوارج لا يزال طوائف منهم تخرج حتى يخرج الدجال، وكما قيل لكل قوم وارث أو لكل قول وارث، وهم يتتابعون ويفسدون في الأرض فسادا عريضا كما هو مشاهد ومعلوم للقاصي والداني من أفعالهم الشنيعة التي أساءوا فيها للإسلام والمسلمين إساءة عظيمة. قال طيسل بن مياس كنت مع النجدات، قال فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر، يعني جاء تائبا لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما هي هذه الذنوب؟ قال فقلت كذا وكذا، وذكر ذنوبا عملها حينما كان مع النجدات مع فرقة الخوارج. فقال له ابن عمر ليست هذه من الكبائر، يعني التي ذكرها وفعلها ليست كبائر. ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما هن تسع، وهذا في عدد الكبائر، كم عدد الكبائر؟ هل هي سبع أم تسع أم ثلاث أم أكثر أم عشر أو غير ذلك؟ سيأتي الكلام عن هذا مفصلاً

0: في الأبواب القادمة بإذن الله تعالى. قال: هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والنسمة هي النفس والروح، قتل نسمة يعني النفس والروح، والفرار من الزحف أي الإدبار للفرار يوم الازدحام للقتال والزحف، الجماعة الذين يزحفون أي يمشون بمشقة في يوم القتال أو قتال الكفار أو البغاة. قال الذهبي: وفرار الفار من سلطانه الذي يخرج على سلطانه ويفر منه أعظم وزرا من الفرار من عسكر خذلوا ثم انضموا إلى بلد سلطانه. انتهى كلامه. قال: وقذف المحصنة، القذف الرمي، فيراد به هنا الرمي بالفاحشة، بفاحشة الزنا عياذا بالله. والمحصنة لفظ مشترك بين العفيفة والمتزوجة والحامل كما ذكر ذلك الفيروزابادي وغيره من علماء اللغة، والمراد هنا العفيفة، وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله أي قذف القاذف المرأة المحصنة. وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد، هذه الكبائر. قول إلحاد في المسجد هنا جاء على وجه العموم، والإلحاد أي الظلم والعدوان في المسجد، وأصل الإلحاد الميل والعدوان عن الشيء. والذي يستسخر، وفي بعض النسخ يستسخر من السخر وهو تصحيف، والصواب يستسحر، ومعنى يستسحر أي يستعمل السحر للإضرار بالناس والتقرب للشيطان من دون الله عز وجل. قال: وبكاء الوالدين من العقوق، بكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر: أتفرق من النار؟ أتفرق يعني أتخاف من النار، فرق يفرق بمعنى خاف وفزع. وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والدات؟ وفي نسخة: والدك؟ قلت: عندي أمي. هنا تكرر السؤال نفسه، معنا في الأثر السابق أثر عبد الله بن عباس الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، سأله كذلك: أحي والدك؟ وأجابه بجواب مقارب بنفس الجواب، قال: عندي أمي، يعني أن والده متوفى. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فوالله لو ألنت لها الكلام، هذا محل الشاهد، لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. إذن هذا هو محل الشاهد، وسيأتي الكلام على مسائل هذا الحديث بعد أن نقرأ الأثر أو الذي يليه. نعم اقرأ.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه.
0: نعم، هذا كذلك، هذا الأثر عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أخرجه سفيان الثوري في تفسيره، وعنه ابن المبارك في البر والصلة، وأخرجه ابن الجوزي من طريق البخاري به، وأخرجه ابن وهب وابن أبي الدنيا والطبري من طريق سفيان به، وأخرجه ابن أبي شيبة وجماعة من طريق عروة ابن الزبير به، وإسناده صحيح. رجال الإسناد: أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي، واسمه دكين عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم.

0: مشهور بكنيته ثقة تب. سفيان هو بن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي كما جاء مصرحا به في بعض الروايات، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة. قوله عروة بن الزبير، عروة كذلك ثقة تب عن أبيه. قوله عندنا هشام بن عروة ثقة ثبت عن أبيه عروة ابن الزبير، هو عروة بن الزبير من العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور. قال هنا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال لا تمتنع من شيء أحباه. فقه الحديث أو فقه الباب، أولا فيه اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر، اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر، وهذا في قوله لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. الثاني فيه أن اجتناب الكبائر مع اللطف ولين الكلام للوالدين والإحسان والانبساط لهما مكفر للصغائر مطلقا، الإحسان للوالدين مع اجتناب الكبائر يكفر جميع الصغائر، لكن بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها، هذا ذكره بعض العلماء، توبة من الصغائر وعدم الإصرار على الصغائر، لأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم ومحقرات الذنوب، والمحقرات هي الذنوب الصغيرة التي يتساهل كثير من الناس في الوقوع فيها، ثم ضرب لها مثلا كان يحتطب أحدكم فهذا يأتي بحطب وهذا ثم تجمع فيوقدون منها نارا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فإنهن متى اجتمعن على صاحبهن على صاحبهن أهلكنه. المسألة الثالثة تحقيق محاب الوالدين ما لم يكن إثما، وهذا مذكور في الأثر، تحقيق محاب الوالدين ما لم يكن إثما أو معصية، ولذلك قال ماذا؟ قال عروة بن الزبير رحمه الله لا تمتنع من شيء أحباه. فيسعى الابن جاهدا في تحقيق محابهما ما لم يكن إثما، والسعي في رضاهما والمبالغة في الإحسان إليهما. وهذا الباب الذي عقده الإمام البخاري هو مقصود في لين الكلام مع الوالدين، فلين الكلام مع المسلمين عموما مطلوب. قال تعالى وقولوا للناس حسنا، فهو مطلوب مع جميع الناس أن يكون المسلم حسن الكلام، فلا يتكلم إلا بألطف الكلام وألينه، ويجتنب الفاحش والبديء من الكلام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأجر والثواب لمن قال الكلام الطيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الكلمة الطيبة صدق، كلمة طيبة صدق أجرها كأجر الصدق التي يقولها المسلم، فكيف إذا كان هذا للوالدين فهو آكد وأحرى أن لا يتكلم الابن إلا بكلام فيه إدخال السرور الوالدين، وفيه لين وتلطف معهما، وهذا قد جاء الأمر به في قوله تعالى: وإن جاهداك على أن لا تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وقل لهما قولا كريما وصاحبهما في الدنيا معروف. فعليك محل الشاهد قوله تعالى: وقل لهما قولا كريما. فالوالدان يتلطف الابن معهما أشد التلطف من الكلام والإحسان إليهما. ولذلك أيضا جاء في الأثر الأول قوله: وبكاء الوالدين من العقوق. والبكاء يحصل في إغضابهما أو في أن يحدثهما بكلام يتسبب في بكائهما، وذلك بأن ينقل لهم الأخبار السيئة التي تغم والتي تدخل عليهم الضيق وعدم السرور. اقرأ الباب الذي يليه تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الوالدين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
0: نعم، هذا الباب أيضا لا زال في بر الوالدين. قال: باب جزاء الوالدين، والترجمة للباب ظاهرة الدلالة على مضمون الأحاديث ومطابقة لها، أي ما جاء في جزاء الوالدين على إحسانهما لأولادهم من قبل الأبناء، وهو ظاهر في قول عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فقوله لا يزي فيه مطابقة للترجمة. وهذا الحديث أخرجه المصنف في كتابه بر الوالدين، قلنا إن المصنف له كتاب في بر الوالدين أخرجه بهذا الإسناد والمتن، وأخرجه من الجوزي في البر والصلة من طريق البخاري به، والحديث عند مسلم في صحيحه من طريق سفيان به. رجال الإسناد: قبيصة ابن عقبة بن محمد السواعي أبو عامر الكوفي الحافظ، قال ابن معين: هو ثقة إلا في حديث الثوري، وقال أحمد: كثير الغلط، وكان ثقة صالحا لا بأس به. ولخص حاله الذهبي بقوله: صدوق جليل. وقال الحافظ: صدوق ربما خالف، فهو صدوق. سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري، عن أبيه قوله عن أبيه سهيل بن أبي صالح عن أبيه سهيل بن أبي صالح صدوق ربما خالف كما قال الحافظ في التقريب. أبوه هو ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني، ثقة تب، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة، فقوله حدثنا قبيصة حدثنا سفيان هذا تحديث، عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هذا عنعنة في الإسناد. ومنها أن إسناده نصفه كوفيين ونصفه مدنيين، النصف الأول كوفيين قبيصة وسفيان، سهيل بن أبي صالح عن أبيه مدنيين. ومنها فيه رواية الابن عن أبيه سهيل بن أبي صالح عن أبيه، ومنها فيه أبو هريرة رضي الله عنه أحد المكثرين السبع بل أكثرهم، روى 5374 حديثا. غريب الحديث ورواياته. لا يجزي، قوله لا يجزي يقال جزاه يجزيه جزاء كافأه وأثابه. ولد والده والده في رواية مسلم ولد

0: والدا أي لا يكافئ بإحسانه وقضاء حقه، وكذلك الأم مثله بطريق أولى، ومثلهما الأجداد ومثلهما الأجداد والجدات من النسب كما مضى معنا سابقا، إلا أن يجده مملوكا، أي إلا أن يصادف أن والده مملوكا عبدا رقيقا فيشتريه فيعتقه، أي يخلصه بالشراء من الرق فيكون سببا لعتقه، لأن الوالد سبب لوجود ولده وحياته بعد الله عز وجل. فالولد إذا اشترى والده فيعتق عليه كان سببا كذلك لحياته وإخراجه من الرق، لأن الرق كالموت حكما، ولا ذريعة للولد لإحياء الوالد غير ذلك. فقه الحديث: دل الحديث على أن فضل بر الوالدين أو أحدهما هو أن يجد أباه أو أمه رقيقا مملوكا فيشتريه ويعتقه، لأنه خلصه من الرق الذي حرمه من الحرية والاستقلال بالنفس والكسب. الفائدة الثانية والمسألة الثانية: الحديث إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، الحديث قال العلماء من التعليق بالمحال، هذه الصورة محالة، حال وجوده، للمبالغة، أي لا يجزي ولد والده إلا أن يملكه فيعتقه وهو محال، فالمجازات محال، يعني يستحيل أن يجازي ولد والده على ما قام به من رعايته، والمقصود به الأبوين الأب والأم، من الرعاية والعناية والتربية وغير ذلك، لأنه خص قضاء حقه بهذه الصورة وهي مستحيلة، قاله الطيبي في شرحه لمشكات المصابيح. يدل الحديث على أن الوالد لا يعتق بمجرد شراء ولده له، مجرد الشراء لا يكون عتقا، وأنه لا بد من اعتاقه بعد الشراء، يشتريه ثم يعتقه، لقوله فيعتقه، وهذا مذهب الظاهرية، هذا المذهب مرجوح، ذهب الجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة إلى أنه يعتق بمجرد الشراء، ويؤكده حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، وهذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وبهذا تكون الفاء في قوله فيعتقه للسببية، ليكون سببا، يعني أنه عتق بسبب شرائه، لا أن الفاء للتعقيب لتفيد المعنى الذي ذهب إليه الظاهرية، والله أعلم. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المدلل إن أذعرت ركابها لم أذعري. ثم قال: يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال: يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما.
0: نعم، بعد أن ساق الحديث السابق أتبعه بهذا الأثر، وهذا الأثر أخرجه ابن الجوزي من طريق البخاري، وأخرجه مبارك بن أبي الدنيا والبيهقي من طريق شعبة به، وإسناده صحيح، رجال الإسناد ولطائفه: آدم هو ابن أبي إياس شيخ المصنف تقدم معنا، شعبة هو ابن الحجاج،

0: في هذا الأثر قال سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره على هذه الصفة يطوف في البيت وقد حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المدلل إني لها بعيرها المدلل إن أذعرت ركابها لم أذعري. لفظ ابن أبي الدنيا والبيهقي أحملها وما حملتني أكثر. وزاد ابن أبي الدنيا أو قال أطول أحملها وما حملتني أكثر أو قال أحملها وما حملتني أطول. والمدلل المسهل الميسر. وأذعرت وفي نسخة ذعرت أي خافت وفزعت. والركاب الإبل التي يسار عليها الواحد راحلة. والمعنى في هذا في قوله هذا أنه شبه نفسه بالمطية تشبيها بليغا. إذا الركاب صفة لها يعني أنه خافض لها جناح الذل من الرحمة ولا يسأم منها كغيره. ثم قال له قال يا ابن عمر أتراني جزيتها هل كافأتها؟ وهذا محل الشاهد لإيراد البخاري له في هذا الباب باب جزاء الوالد أو الولد والده. قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. الزفر والزفير أن يملأ الرجل صدره غما ثم هو يزفر به يخرجه. والمعنى ولا كما جاء في بعض الروايات من غير هذا الطريق ولا بطلقة من طلقات وآهات حملها ونفاسها. لا يقارن هذا الذي تعمل وتظن أنك جازيته بها بطلق من طلقات وآهات ما تحملته من عناء ومشقة وصبرت. الله عز وجل وصف ذلك بقوله حملته أمه وهنا على وهن تعب وعناء. قال ولا بطلقة واحد من طلقات وآهات حملها ونفاسها يعني أنك لن تبلغ مجازتها بأي حال فعلته. فقه الحديث فيه أو فقه الأثر فيه أن مكافأة الوالد لوالدته في الإحسان لن يطاله مهما حاول لعظم حقها وصعوبة ما تحملت وقاست وعانت في رعايته وحفظه وتربيته. وفيه تحمل المشقة والعناء في رعاية الوالدين كونه حملها على ظهره وطاف بها حول البيت سبعا وربما حملها وذهب بها إلى السعي كذلك. هذا في مشقة مع ذلك تحمل هذه المشقة في البر والإحسان بل والمبالغة في ذلك أشد المبالغة. وهذا محل الشاهد أن على الولد أن يبالغ في الإحسان لوالديه من البر والإحسان إليهم. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة فكانت أمه في بيت وهو في آخر قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته فتقول عليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله.
0: كذلك ها هنا ساق هذا الأثر وهو أثر عظيم أيضا في البر والإحسان بالوالدين وحال الصحابة.

في ذلك، كيف كان بر الصحابة بوالديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الأثر أثر إسناده حسن، إسناده حسن، أخرجه ابن الجوزي من طريق البخاري به، وأخرجه ابن المبارك من طريق ابن أبي الدنيا ابن عساكر عن داود بن قيس عن رجل أن أبا هريرة فذكره، وسيأتي سيذكره البخاري مرة أخرى، سيعيد ذكر هذا الأثر في أبواب قادمة. رجال الإسناد: الليث هو بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت، فقيه، إمام مشهور. خالد بن يزيد الجمحي المصري، ثقة فقيه. سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم، أبو العلاء المصري. قال ابن يونس: بها نشأ صدوق. أبو حازم هو سلمة بن دينار، أبو حازم الأعرج القاص القاضي مولى الأسود ابن سفيان، ثقة عابد. أبو مرة مولى عقيل، اسمه يزيد مولى عقيل ابن أبي طالب، ويقال مولى أخته أم هانئ، مدني، وقيل اسمه عبد الرحمن مشهور بكنيته ثقة. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة، ومنها أنه مسلسل بالمصريين في أوله وبالمدنيين في آخره، ومنها فيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر من روى الحديث من الصحابة رضي الله عنهم. غريب الحديث عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان، أي مروان بن الحكم أمير المدينة، في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كان يستخلفه مروان أن يجعله خلفا له في حال شغله حينما يسافر أو كذا، ينيب عنه أبا هريرة. ومروان قلنا هو ابن الحكم أمير المدينة النبوية. قال الذهبي: كان مروان ربما استخلف أبا هريرة على المدينة فيركب حمارا ببردعة وفي رأسه حلية فيسير فيلقى الرجل فيقول: الطريق قد جاء الأمير. ذي الحليفة موضع مشهور، قال بذي الحليفة معروف، على 9 أكيال من المدينة على طريق مكة، ويعرف اليوم بأبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت كلها. فكانت أمه في بيت وهو في آخر، يسكن أبو هريرة في بيت مع أهله وأمه تسكن في بيت آخر، وهذا يبين أن هذا الأمر جائز، خاصة إذا طلبت الأم ذلك عند وفاة الأب أن تبقى في بيتها، أو يكتري لها بيتا خاصا بها. قال: فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتا. انظر، كلما خرج يقول ذلك، إذا أراد أن يخرج قال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: عليك يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، يدعو لها فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع ذلك، يعني في الخروج يقول لها ذلك، وحينما كذلك يدخل البيت يقول لها ذلك، يفعل ذلك. وهذا من المبالغة في الأدب الذي نحن أحوج ما نكون إليه مع الوالدين، فلا يخرج الابن إلا وهو يودع.

0: والديه، ويكلمهم بكلام لطيف حتى ينال دعوة منهم، وهذه الدعوة فيها حفظ، وفيها رضا له، وفيها تجنب لسوء كثير. هذا الأدب الرفيع ما أحوجنا إليه في هذا الزمان. فكم من الناس أو من الأبناء يخرجون وهم مغضبون لآبائهم عياذا بالله، وإذا دخل لا يتمنى والده أو والديه دخوله عليه، لأنه لا يدخل إلا بما يغمه ويحزنه ويضيق عليه عياذا بالله. هذا الأدب الرفيع الذي تربى عليه الصحابة رضوان الله عليه والسلف الصالح جيلا بعد جيل، كابرا عن كابر، وهذا الذي ينبغي أن نتعاهده فيما بيننا. مثل هذا الأدب الرفيع مع الأبوين، وأن ننقل هذا للأبناء وللناس. فكان إذا خرج سلم عليها ودعا لها، وإذا دخل فعل ذلك. كذلك الابن خرج قبل يديه والديه ورأسه ورأسهما وودعهما، ثم إذا دخل كذلك. هذا فيه من الإحسان المأمور به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما.
0: نعم. هذا أيضا الحديث ذكره في هذا الباب، وهو حديث عظيم كذلك في اجتناب ما يسيء إلى الوالدين. هذا الحديث أخرجه أبو داود بن ماجة وجماعة من طريق سفيان به، وأخرجه قوام السنة الأصفهاني من طريق البخاري به، وإسناده حسن. وعطاء بن السائب اختلط بأخرى، إلا أن رواية سفيان الثوري عنه قديمة قبل اختلاطه، وكذلك رواه عنه شعبة وحماد ابن سلمة، وهم ممن سمعوا منه قبل الاختلاط. فالإسناد حسن، وصححه ابن حبان والحاكم، وأقره الذهبي وابن الملقن والألباني. رجال الإسناد ولطائفه: أبو نعيم تقدم معنا، الفضل ابن دكين من شيوخ البخاري، سفيان هو ابن عيينة، وقد رواه أيضا سفيان الثوري كما عند ابن حبان وغيره، فروى هذا الحديث السفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. وابن عيينة هو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرى وكان ربما دلس لكن عن الثقات. هذا كلام الحافظ بن حجر في التقريب. عطاء بن السائب الثقفي الكوفي صدوق اختلط، أبوه السائب بن مالك أو ابن يزيد الكوفي ثقة، من لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة، ومنها أن رجاله كلهم ثقات، ومنها أن فيه رواية الابن عن أبيه وتابعي عن تابعي، ومنها أن صحابيه من العبادلة الأربعة. غريبه قال عن عبد الله بن عمرو: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم أقف على اسم هذا الرجل، لكن جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذن لك

0: قال لا. قال فارجع واستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. فقد يكون هو أو غيره والله أعلم. يبايعه على الهجرة من بلده إلى المدينة والغزو معه، والهجرة من هاجر يهاجر مهاجرة وهي مفارقة الأهل والعشيرة والوطن فرارا بالدين. وترك أبويه يبكيان، فيه أن والديه لم يرضيا عن سفره وخروجه فبكيا لفقده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، مع كونه خرج مهاجرا ويريد الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأضحكهما كما أبكيتهما، يعني أدخل عليهم السرور بدوام صحبتك لهما كما أبكيتهما بفراقك إياهما. فقه الحديث. الحديث فيه دلالة على أنه يجب على الولد الوقوف على حال الذي يرضاه، على حال أو على الحال الذي يرضاه الوالدان، ولا يسخطهما بحال، ففي ذلك سخط لله تبارك وتعالى كما تقدم. فيقدم رضاهما على فعل ما يجب عليه إذا كان من فروض الكفايات. وفي الحديث فيه وجوب بر الوالدين والسعي في تحصيل رضاهما وتحريم عقوقهما وإدخال الحزن عليهما. وسيأتي كذلك أيضا بعض المسائل في هذا الحديث، ستأتي معنا في باب لاحق سيذكره الإمام البخاري. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمتا، تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورب رضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو.
0: نعم، هذا كرره البخاري في الباب نفسه، وكرره كما قلنا إن الإمام البخاري لا يكرر حديثا أو أثرا إلا لنكتة أي فائدة، إما في الإسناد أو في المتن أو فيهما معا، فهنا كرره بإسناد آخر وأيضا فيه فائدة قول أحد الرواة وهو موسى ابن يعقوب الزمعي أبو محمد المدني، قوله كان اسم أبي هريرة عبد الله ابن عمرو. وقد اختلف العلماء في اسم أبي هريرة ما اسمه، من هذا من قال إن اسمه عبد الله بن عمرو، وقيل عبد الرحمن بن صخر، وقيل غير ذلك. وقد ذكر هذه الأقوال كلها بالتفصيل الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، فيرجع إليه. وهذا الطريق قد الذي مر معنا ذكرنا من خرجه، أما هذا الطريق وهذا الإسناد قد تفرد به الإمام البخاري في كتابه ولم يخرجه أحد غيره، وإسناده حسن، وهو يعضد الطريق السابق، لأن في الطريق السابق كان فيه مقال، فهو خرجه أيضا ليعضد به ما سبق. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والإخبار والعنعنة، ومنها أن إسناده مسلسل بالمدنيين، ومنها فيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر

0: من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. غريبه العقيق من أشهر أودية المدينة المنورة، يأتيها من الشمال ويأخذ أعلى مساقط مياهه من جبال قدس ومن حرة الحجاز على قرابة 140 كيلا شمال المدينة، فهو وادي كبير ممتد ومعروف ومشهور في المدينة النبوية، وهو وادي مبارك كما جاءت النصوص في ذلك. وهذا الأثر كما سبق معنا دل على الأدب وحسن مخاطبة الولد لوالدته واستئذانها والدعاء له. هذا والله أعلم، ولعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: شيخنا أحسن الله إليكم، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن ترجمة الإمام البخاري على ثلاثة، ظاهرة وخفية ومرسلة، فحبذا لو تعطينا مثالا على الخفية والمرسلة.
0: نعم، ذكرنا أن الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد لا توجد فيه تراجم خفية، ويسميها العلماء التراجم الاستنباطية التي تستنبط من نص الحديث، وهذا أكثر منه في صحيحه. أما في كتاب الأدب المفرد لا يوجد، إنما التراجم ظاهرة، والمقصود بالخفية أنها غير ظاهرة، تنظر في الحديث. والخفية عند الإمام البخاري التراجم الخفية في صحيحه على أنواع، منها ما تكون غامضة لا يعرف ماذا أراد البخاري بهذه الترجمة، لا علاقة للحديث بترجمة الباب، الحديث الذي أورده تحت الباب لا علاقة له بهذه الترجمة البتة، ولهذا أمثلة مذكورة في كتابه الجامع الصحيح. ونوع آخر لا، يكون فيها شيء من الخفاء تحتاج إعمال ذهن وتفكير، وهذه من طريقة الإمام البخاري في صحيحه، أنه أراد من يقرأ الصحيح أن يعمل ذهنه ويفكر في هذه التراجم التي أودعها كثيرا من الفقه والدرر، ففقه البخاري في تراجمه في الجامع الصحيح. أما في كتاب الأدب المفرد فلا يوجد عندنا من التراجم إلا نوعان: التراجم الظاهرة وهي ما ذكرنا، وهي على ثلاثة أقسام ذكرناها آنفا، والتراجم المرسلة. المرسلة أن يقول باب ولا يذكر شيئا، لا يذكر كلاما، ثم يذكر الحديث فقط كلمة باب، هذه ترجمة مرسلة. فقد يكون بهذه الترجمة المرسلة هي على نوعين: قد تكون متعلقة بما سبق ولكنها أفردت لاختلاف في النوع، وقد تكون لا علاقة لها بما سبق البتة. وسيأتي معنا أن البخاري ذكر هذه التراجم المرسلة في كتابه الأدب المفرد في خمسة مواضع، ستأتي معنا إن شاء الله. نعم،
1: أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما المراد بقول الحافظ ابن حجر للراوي مقبول؟
0: الحافظ ابن حجر له اصطلاح خاص في مقبول، وهو أنه إذا كان الراوي لا يوجد من وثقه أحد، وأن روايته سليمة بالجملة، ولا يوجد له توثيق معتبر، وفي الغالب أثناء النظر في التراجم التي ذكرها الحافظ ابن حجر في التقريب وقال عنها مقبول، غالبا يقصد بها التراجم الذين وثقهم فقط ابن حبان في كتاب، أو ذكرهم ابن حبان في ثقاته، ولم يذكر توثيق غير أحدا غيره، فيقول عنهم مقبول، يقول عن الراوي مقبول، ويقصد بهذا حين المتابع إذا توبع هذا الراوي، أما إذا لم يتابع فهو مجهول عنده، فحين يتابع يقول مقبول، يعني عند المتابع أنه وجد متابع له فقال مقبول، لكن هو في الغالب يقول مقبول إذا وجد له، لم يجد له توثيقا إلا عند ابن حبان ذكره في ثقاته.

0: وهو نص على أنه من كان مقبول عنده عند المتابع، فإذا لم يتابع فهو مجهول. نعم
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى مولاهم وقوله العبادلة الأربعة؟
0: مولاهم يعني ولايته لهم، قد تكون ولاية بالنسب أو كذلك تكون بالعتق ونحو ذلك من أنواع الولاء. نعم ومعنى قوله
2: العبادلة الأربعة،
0: العبادلة الأربعة هم من الصحابة أربعة تقاربوا في السن يعرفون بالصحابة بالعبادلة الأربعة، وهم عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عمر ابن العاص. هؤلاء هم العبادلة الأربعة، إذا قيل من الصحابة العبادلة الأربعة هم هؤلاء، فهم تقاربوا في السن واشتهرت روايتهم وعرفوا بهذا عند أهل العلم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الابن ابن زنا والعياذ بالله، فهل عليه أن يبر والده؟
0: ولا يعد والدا له، لأن هذا من سفاح وليس من نكاح، لا يعد والدا له ولو كان سببا بعد الله عز وجل في ولادته، لكن قال بعض العلماء أنه يحسن له، يحسن له عياذا بالله. نعم
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون لين الكلام للوالدين الكافرين؟
0: هو كما في قوله تعالى في الآية السابقة في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن لا تشرك بي شيئا على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما وقل لهما قولا كريما. الآية، فهو يحسن إليهما بالقول والدعوة والصبر ويطيعهما في غير الحرام، فهما وإن كانا كافرين إلا أنه يحسن إليهما، إلا في الأمر الذي يتعلق بالحرام أو ما ينافي ما هو عليه من الإسلام والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: وادي العقيق المبارك هل يشرع الجلوس فيه لأجل البركة؟
0: لا يشرع مثل هذا، ووادي مبارك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء كما في الصحيح وهو في طريق إلى مكة نزل في وادي العقيق وصلى فيه ركعتين، وقال: أتاني آت من ربي أن صلي في هذا الوادي المبارك. فعند إرادة الشخص العمرة والحج يصلي ركعتين لبركة الوادي. وهل هي هاتان الركعتان هل هي للإحرام أم لبركة الوادي؟ خلاف بين العلماء، ومن العلماء وهذا قال به كثير من أهل العلم أنها للإحرام، والصحيح أنها لبركة الوادي كما دل عليه الدليل والله أعلم. نعم
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذي هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام وأبواه كافرين، هل يكفي زيارتهما؟ الذي هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام،
0: هاجر أيوه
1: نعم، قال: ووالديه كافرين، هل يكفي زيارتهما أو لا بد من الرجوع إلى بلاد الكفر يمكث معهما؟
0: يحسن إليهما بالرجوع والتواصل معهما، لا يدعهم، لعل الله أن يشرح صدرهما للإسلام على يديه، يتواصل معهم ويصلهم دائما. نعم نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء.
4: على الله الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع السبيعي بحي الرويس بمدينة جدة.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
1: إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة جميعا في هذا اللقاء وهذه الدروس التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يرزقنا جميعا فيها الصدق والإخلاص وأن يوفقنا للأخذ بهذا العلم والعمل به. وقبل البدء أحب أن أتقدم بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ومركز الدعوة والإرشاد محافظة جدة وجمعية بصيرة الأهلية على إتاحة هذه الدروس التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها والحرص على إقامتها وجمع الناس عليها. وقبل ذلك أتقدم الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية التي تحرص أشد الحرص على نشر العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها سلفنا الصالح. وفي هذه الدروس سنتدارس بإذن الله عز وجل كتاب مؤلف جميل، يعني صغير المبنى ولكن كثير المعاني، وهو لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، والذي عنوانه عقيدة أهل السنة والجماعة. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عالم معروف، ومع ذلك جرت العادة على ذكر ترجمة المؤلفين لهذه الكتب المباركة الطيبة، فاسمه محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين بن الوهبة بن بني تميم. ولد رحمه الله ليلة 27 من شهر رمضان المبارك عام 1347 من الهجرة النبوية في مدينة عنيزة، وهي إحدى محافظات القصيم في المملكة العربية السعودية. بدأ في طلب العلم من الصغر، فألحقه والده رحمه الله تعالى ليتعلم القرآن الكريم عند جده من جهة أمه، معلم القرآن الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله، ثم تعلم الكتابة وشيئا من الحساب والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز الدامغ رحمه الله. ثم بعد ذلك التحق بحلقات شيخه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ولكن ألحقه الشيخ بحلقة المبتدئين ابتداء، فدرس القرآن عند الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، ثم بعد ذلك جلس في حلقة شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، فدرس عليه التفسير والحديث والسيرة، السيرة النبوية والتوحيد والفقه والأصول والفرائض والنحو، وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. ويعد الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله هو شيخه الأول، إذ أخذ عنه العلم معرفة وطريقة وتأثر به وفي أسلوبه رحمهم الله جميعا. ثم كذلك درس على علماء آخرين، منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وأيضا التحق بدروس للشيخ العلامة الإمام محمد الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها. ويعد الشيخ ابن باز رحمه الله شيخه الثاني. وفي سنة 1376 هجرية توفي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فتولى مكانه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إمامة الجامع الكبير في مدينة عنيزة وإمامة العيدين فيها والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية. وكان أيضا رحمه الله يدرس في المسجد الحرام في فترات من العام، وأيضا في المسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان والإجازات الصيفية. توفي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مدينة جدة في هذه المدينة قبيل مغرب يوم الأربعاء 15 من شهر شوال عام 1400

0: 21 من الهجرة النبوية، وصلي عليه في المسجد الحرام في اليوم التالي بعد صلاة العصر، ودفن في مكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله إمام جبل عالي معروف بعقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة الطيبة المباركة التي أخذها علماؤنا من السابقين إلى الصحابة الكرام الذين أخذوها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه العقيدة مصدرها القرآن والسنة، ونجد كما سنرى في هذه في هذا المؤلف وغيره من مؤلفات أهل السنة أن أهل السنة الجماعة ذكروا عقيدة معينة ذكروا الدليل عليها من القرآن أو من السنة النبوية. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والحاضرين. قال الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تقرأ المقدمة الشيخ ابن باز رحمه الله من البداية.
1: عقيدتنا
0: الآن مقدمة الشيخ ابن باز. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بيّن به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم، ومن العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية، فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجد عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون، وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون، نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده.
0: نعم، أحسنت. نعم، هذه المقدمة لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ومن محاسن هذا المؤلف أن اجتمع عليه عالمان إمامان جليلان، وهما الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الذي قدم لهذا الكتاب، وأيضا الذي ألفه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ففي كلام الشيخ ابن باز رحمه الله قبل أن نبدأ التعليق على هذا الكتاب، يقول رحمه الله: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموجدة التي جمعها أخونا العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

وسمعتها كلها فألفيتها مشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي باب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: وقد أجاد في جمعها وأفاد، وذكر فيها ما يحتاجه طالب العلم وكل مسلم في إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة تتعلق بالعقيدة قد لا توجد في كثير من الكتب المؤلفة في العقائد، فجزاه الله خيرا وزاده من العلم والهدى، ونفع بكتابه هذا وبسائر مؤلفاته، وجعلنا وإياه وسائر إخواننا من الهداة المهتدين الداعين إلى الله على بصيرة، إنه سميع قريب. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. فهذه ميزة عظيمة حقيقة لهذا الكتاب، وإن كان ذكر قد يعني إن كانت مقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكتابته كافية، لكن يضاف إلى ذلك هذه المقدمة من الشيخ ابن باز رحمه الله يدل على قوة ومتانة هذا الكتاب وهذا المؤلف وموضعه ومكانه من عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما ما يتعلق بمقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فأشار أيضا إلى ما سيورده في هذا الكتاب، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، ونص على ذلك بقوله ولأهمية الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه: أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة. بين هذه العقيدة، عقيدة من؟ وهي العقيدة التي يعتقدها هو رحمه الله وإخوانه من أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة التي أخذوها كابرا عن كابر إلى سلفنا الصالح رضوان الله عليه، والذين أخذوا هذه العقيدة المباركة الطيبة من النبي عليه الصلاة والسلام. وكل بإمكانه أن يطلع على أدلة العقيدة، فمصدر العقيدة الإسلامية عقيدة أهل السنة والجماعة القرآن والسنة، فكل ما يذكره أهل السنة والجماعة في باب العقائد يذكرون عليه الدليل. وموضوع العقيدة يعني موضوع العقيدة موضوع محدد متعلق بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وما يتبع ذلك من أمور غيبية ذكرها الله سبحانه وتعالى، وما يتبع ذلك من مسائل مثل مسائل الصحابة والإمامة ومسائل الخلافة ونحو ذلك من المسائل التي كان لأهل السنة والجماعة موافقة الحق فيها، وهناك من خالفهم من أهل البدع والأهواء. لكن أصل موضوع العقيدة يتعلق بأركان الإيمان الستة. والعقيدة الإسلامية، هذه العقيدة لو نظرنا في القرآن الكريم الناظر في القرآن الكريم يجد أن كتاب الله عز وجل يتضمن أخبار ويتضمن إنشاء. الإنشاء هو الأوامر والنواهي، الله جل يأمر بكذا أو ينهى عن كذا. باب العقيدة متعلق أصالة بباب الأخبار، بباب الخبر. الله سبحانه وتعالى في كتابه يخبرنا بأخبار، أخبرنا عن نفسه جل وعلا. والخبر عن نفسه سبحانه وتعالى لو نظرت في القرآن الكريم وبحثت فيه من أوله وآخره إلى آخره لو جدت أن الله جل وعلا يخبرنا عن ربوبيته. وباب الربوبية مثل ماذا؟ أو ما يدخل في الربوبية مثل إيش؟ الخلق مثلا، يخبرنا عن أنه هو الخالق. أيضا الرزق، يخبرنا عن أنه الرازق سبحانه وتعالى. أيضا التدبير، الإحياء والإماتة، هذه جامعها، هذه كلها تدخل في مسائل الربوبية. لكن ما الجامع؟ ما بماذا مثلا إذا عرفنا تعريف الربوبية بحيث إذا الناظر في القرآن يستطيع أن يعرف أن هذا الأمر من باب الربوبية أو من أمور من غير الربوبية؟ ما هو الضابط في هذا؟ أفعال الله جل وعلا. فتجد أن الله جل وعلا يخبرنا في القرآن الكريم، وكذلك تجد أن

أخيرا في السنة النبوية نجد أن الخبر عن أفعال الله جل وعلا، أي خبر عن أفعال الله، أفعال الله سبحانه وتعالى، فهو بباب الربوبية. وأيضا يخبرنا الله جل وعلا عن ألوهيته سبحانه وتعالى. وما المقصود بالألوهية؟ طبعا هذا سيذكره الشيخ رحمه الله، لكن علنا نبدأ مقدمة يسيرة. أفعال الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد. الألوهية، توحيد الألوهية إفراد، هذا التوحيد طبعا كله إفراد. فباب الألوهية خبر الله جل وعلا يخبرنا عن أنه المستحق للعبادة وحده، وأن غيره لا يستحق العبادة، وإن كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فالمستحق للعبادة وحده هو الله جل وعلا. لو قرأت بالقرآن الكريم من أوله وآخره تجد أن هذا أمر أيضا موجود بما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه سبحانه وتعالى. والأمر الثالث تجد أن الله جل وعلا، نجد أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أسمائه وصفاته. لو قرأت في القرآن الكريم من أول إلى آخر أيضا ستجد أن هناك، أن الله يذكر أسماء له سبحانه وتعالى ويذكر صفات. وأيضا لا بد من الإفراد في هذا، يعني الله جل وعلا لا يشبهه أحد ولا يشبه أحدا سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا يشبه أحدا ولا أحد يشبهه جل وعلا. فانتفى التشبيه من جهتين، تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. وهذا الذي جاء، يعني جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بنفيه، نفي التشبيه كله، تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. فالله جل وعلا واحد أحد سبحانه وتعالى، ليس مثله أحد، ولهذا قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو قرأت في القرآن وبحثت فيه من أوله إلى آخره، يعني من سورة الفاتحة إلى سورة الناس فيما يتعلق بإخبار الله عن نفسه، ستجده أنه لا يخرج عن هذا، أنه إخبار عن ربوبية الله أو عن ألوهيته أو عن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أيضا نجد من الأخبار أن الله جل وعلا أخبرنا عن ملائكته، أخبرنا عن ملائكته، وأن له ملائكة عظام جند خلقهم الله سبحانه وتعالى، وبين لنا بعض عباداتهم وبعض أعمالهم وبعض أسمائهم. فهذا أيضا من باب الخبر، هذا كله من باب الخبر. لأن باب الخبر، الفرق بين باب الخبر وباب الأوامر والنواهي، أن باب الخبر هو الذي، يعني في حديث الناس الخبر هو ما يحتمل التصديق أو التكذيب، لكن خبر الله جل وعلا كله لا بد أن يصدق، وهو الإيمان. طبعا الإيمان تصديق وزيادة، يعني لا بد من تصديق هذا الخبر. فالله جل وعلا لما يخبرنا بهذه الأخبار عن نفسه أو عن ملائكته يريد منا ماذا؟ الإيمان بها، يريد منا تصديقها. أيضا أخبرنا الله جل وعلا عن كتبه سبحانه وتعالى، أخبرنا عن كتبه أنه أنزل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى القرآن الكريم. وأيضا أخبرنا أنه ما من رسول جاء في الخبر إلا وقد أوتي كتاب، ولكن هناك من الكتب ما علمنا إياها مثل هذه الكتب التي ذكرتها، وهناك كتب لم نعلمها، لم يخبرنا الله جل وعلا، لكن نؤمن بها إجمالا. أيضا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن رسله، أخبرنا عن رسله وأخبرنا عن أنبيائه، هذا أيضا في باب الخبر. يعني المطلوب منا نحو هذه الأخبار هو ماذا؟ هو التصديق. أيضا أخبرنا الله جل وعلا عن اليوم الآخر، يوم القيامة، وجاءت أخبار أيضا عما قبل يوم القيامة من أشراط الساعة، أيضا أخبار عن الموت وحال الإنسان عند الموت. هذه كلها أمور غيبية، كل هذه أمور غيبية جاء الخبر بها، والمطلوب نحوها هو التصديق والإيمان. أيضا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن القدر، وأن كل شيء بقدر، والقدر قدرة الله جل وعلا. فكل هذه الحياة وكل ما نحن فيه فهو بقدرة الله وبقدر الله، كله مقدر ومكتوب. المطلوب منك هو الإيمان. فإذا أمنت بباب القدر وتعلمت باب القدر وعرفته ارتحت في هذه الحياة وسعدت، لأن كل شيء بقدر. لا تستطيع أن تغير ما قدره الله جل وعلا، ولكن لما تعلم باب القدر أن كل شيء بقدر، وأن الله جل وعلا يعني خلق الناس لأمر معين عظيم وهو العبادة، فبالتالي إذا علمت هذا وأن الإنسان قد يوفق للعبادة، وهناك من الناس من لا يوفق للعبادة، والذي يوفق للعبادة ولتوحيد الله جل وعلا جزاؤه ماذا؟ جزاؤه الجنة إذا أتى بالتوحيد. وأيضا هناك أمر مهم جدا وهو تحقيق التوحيد. من حقق التوحيد ما هو جزاؤه؟
دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالإنسان يسعى لتحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد هذه مرتبة عظيمة ومهمة جدا. فمن أدى ذلك كان من تقدير الله ومما كتبه الله جل وعلا أنه يكون من أهل الجنة ويدخله الجنة. بخلاف ذلك ومقابل ذلك من جاء بالشرك والعياذ بالله أو بالكفر كان جزاؤه النار والعياذ بالله. وكل هذا مقدر ومكتوب، كل شيء قدره الله وكتبه. كتب الله جل وعلا لما خلق الله جل وعلا القلم قال له اكتب، فكتب كل شيء، كتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، حتى أهل الجنة وأهل النار كل شيء كتب. هذا كله نفهمه من ماذا؟ من باب نفهمه من دراستنا وتعلمنا هذه العقيدة. فهذه العقيدة ستجدها تتحدث عن هذه الأخبار، عن هذه الأمور، فهي مهمة جدا ولا بد أن يحرص الإنسان على تعلمها. لأن الله جل وعلا لما يخبرنا بهذه الأخبار يريد منا ماذا؟ يريد منا التصديق بها، يريد منا أن نصدق ونؤمن بهذه الأخبار. وكلما تعلمت من هذه الأخبار، كلما عرفت من تفصيل هذه الأخبار، كلما زاد إيمانه. الناس يتفاوتون في الإيمان، لأن فلان مصدق، نعم الشك عنده تصديق، ولكن فلان عنده تصديق أكثر، يعرف أمور أكثر، يعلم أمور أكثر من كتاب الله، عن الملائكة، عن أعمالهم، عن الله جل وعلا قبل ذلك، عن كتب الله، عن رسل الله. فكلما زاد، لأن الناس كثيرا يبحثون عن الإيمان، ذات الإيمان، يتمنون أن يكونوا مثل السلف الصالح. لا شك أن مرتبة السلف الصالح مرتبة عظيمة جليلة، لكن لابد أن تعلم طريق الإيمان الذي عرفه السلف وسلكوه، وبالتالي كانت هذه منزلتهم ومكانتهم في ديننا، أنهم كانوا في مقدمة أهل الإيمان. فالسلف الصالح عرفوا هذه الأخبار وتعلموها وآمنوا بها وصدقوا بها. ثم الجزء الثاني الذي نجده في القرآن ونجده في السنة هو الأوامر والنواهي. أيضا هذه الأوامر والنواهي متعلقة كما ذكرت في باب الإنشاء. هذه الأوامر والنواهي المطلوب نحوها ماذا؟ المطلوب نحوها هل نقول التصديق أو التكذيب مثل الخبر؟ ما المطلوب نحو الأمر أو النهي؟ مطلوب الإذعان، هنا المطلوب الطاعة، طاعة الله جل وعلا. فإذا أمر الله جل وعلا أمر بالصلاة تطيع، أمر بالزكاة تطيع، أمر بالصيام تطيع، أمر بالحج تطيع، وهكذا. وإذا نهى عن الشرك نهى عن الشرك، وإن كان هذا كما قلنا أصالة باب العقيدة باب الأخبار، أيضا باب الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك داخل في باب العقيدة، وهو أعلى ما يكون في باب العقيدة كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. فمقصود أن هناك الجزء هذا الثاني باب الأوامر والنواهي هو الذي يتعلق بباب الأحكام الشرعية أو باب الفقه، يعرف باب الفقه. والفقه فقهان، فقه أكبر والفقه ما دون ذلك. الفقه الأكبر هو ماذا؟ هو العقيدة كما سيأتينا بعد قليل، لعلنا اليوم يعني تكون فقط مقدمة في مسألة في باب العقيدة. في كلمة الشيخ رحمه الله ما قال عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. كلمة عقيدة، هذه الكلمة المهمة والعظيمة والجميلة، هذه الكلمة لو رجعنا لأصلها في اللغة، معنى العقيدة لغة تدور مادة عقدة لو جعلنا في كتب اللغة تدور مادة عقدة بين عدة معاني، منها الربط والشد بقوة، الربط والشد بقوة، والعهد، والملازمة، والتأكيد. هذه من معاني كلمة معاني التي تدور حولها كلمة مادة عقدة. فنجد أن كلمات تعود إلى هذه المادة، إلى عقدة مراد بها الربط والشد، أو كلمات مراد بها العهد أو الملازمة أو التأكيد. الربط والشد بقوة، يقال عقد الحبل يعقده عقدا، عقد الحبل يعقده عقدا إذا ربطه وشده بقوة. انظر تجد أن الكلمة تدل على ماذا؟ على هنا ربط وقوة. في سورة الفلق ومن شر النفاثات في العقد، أيضا من معاني

عن هذه الكلمة ومادة عقدة العهد، يقال بين هذه القبيلة وتلك عقد أي عهد. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي أوفوا بالعهود التي أكدتموها، أي أوفوا بالعهود التي أكدتموها. الملازمة يقال عقد قلبه على الشيء، يقال عقد قلبه على الشيء أو عقد قلبه الشيء إذا لزمه. ومنه ما جاء في الحديث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: الخيل الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. التأكيد يقال عقد البيع إذا أكده، ومنه العقد المكتوب في البيع والإيجار. العقود في البيع والإيجار متى تكون؟ هل أول إذا أردت أن تشتري شيء مثلا، لو قلنا سيارة، أول ما تدخل مباشرة توقع العقد، أم يكون هناك اتفاق وأخذ ورد وعطاء؟ ثم إذا اتفقتم على يعني الشراء، بعد ذلك إيش؟ كتابة التوقيع على العقد، من باب التأكيد، من باب التأكيد هذا البيع. وأما معنى العقيدة في الاصطلاح، معنى العقيدة في الاصطلاح فهي الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه الشك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد. تعريف العقيدة اصطلاحا هذا أحد التعريفات، هناك طبعا تعريف آخر أو تعريفات أخرى، لكن هذا أحد التعريفات: الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد وغيرها مما يجب الإيمان به. الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد وغيرها مما يجب الإيمان به. طبعا هذا التعريف فيه إجمال. المطالب الإلهية، ما المقصود بالمطالب الإلهية؟ لا، قلنا الأوامر والنواهي حتى تكون في باب إيش؟ الفقه، ما عدا طبعا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك داخل صارة في باب عقيدة. صفات الله عز وجل، أسماء الله وصفاته أيضا، ترفع صوت. التوحيد الذي هو مثلا توحيد ماذا؟ ربوبية، توحيد الألوهية. المقصود بالمطالب الإلهية هي الإيمان بالله، المقصود بالمطالب الإلهية ما يريده الله جل وعلا، ما أخبرنا الله جل وعلا به عن نفسه سبحانه وتعالى، أخبرنا عن ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا المقصود. والنبوات، الإيمان بالرسل وأمور المعاد يوم القيامة وغيره ما يجب الإيمان به، يدخل فيه الإيمان بالكتب والإيمان بالقدر. طيب، أيضا هناك تعريف أوضح من هذا. لو قلنا معنى العقيدة، طبعا العقيدة هناك العقيدة الإسلامية، نحن نريد الآن بهذا التعريف عقيدة المسلم، ولكن هناك أيضا عقيدة غير المسلم، هي كلها عقائد. فهناك إذا تعريف بالمعنى العام، بالمعنى العقيدة بالمعنى العام يدخل في كل اعتقاد، سواء حق أو سواء أو كان باطلا، ويعتبر عقيدة. والآن النصراني عنده عقيدة، عقيدة نصرانية، واليهود عنده عقيدة، وهكذا. ولكن لا شك أن العقيدة الممدوحة والناجي أهلها هي عقيدة الإسلام. فالعقيدة الإسلامية باختصار من يعني يعرفها بالتعريف أوضح من هذا، تعريف مباشر أوضح من هذا، ماذا نقول في العقيدة؟ أنا ذكرت قبله في الموضوع، قولها. ممتاز. بأركان الإيمان الستة، يعني تقول العقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذه العقيدة، هذه العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية لها خصائص عدة. العقيدة هذه يقينية، محلها القلب، تعتقد بقلبك، متعلقة بأمور غيبية وغير ذلك من المسائل أو

رحمه الله، وذلك في كتابه الذي وسمه بأصل السنة واعتقاد الدين، جاءت بكلمة إيش؟ اعتقاد. وقبل ذلك طبعا هو توفي سنة 327 هجرية، هذه الكلمة وهذا الاسم عقيدة، يعني قبل ما يسمى بعض هذه الكتب بمسمى العقيدة كانت هناك أسماء أخرى للعقيدة، مثل إيش؟ مثل السنة، من أسماء العقيدة السنة. طيب قبل ذلك هناك اسم، طيب الإيمان أيضا، لكن عندنا اسم ذكرنا الأمر والنهي في التوحيد، الفقه الأكبر، أنا غششتكم لكن قلنا الأمر أيضا التوحيد. التوحيد من أسماء العقيدة، من أسماء العقيدة التوحيد. أيضا كما ذكرتم أصول، أصول الدين، السنة، الفقه الأكبر، الشريعة، الإيمان، الدين. ولماذا يعني يذكر هذا الكلام؟ لماذا؟ لك لو نظرت في المكتبة في الكتب سواء القديمة أو الكتب الخاصة مثلا القديمة، ستجد أن كتب العقيدة مضمونها الذي هو الإيمان بالله ومجد. هناك كتب لها مسميات مختلفة تضمنت هذا المضمون، فتجد أن بعض الكتب مسماها السنة، بعض الكتب مسماها الإيمان، بعض الكتب مسماها أصول الدين، وكلها أو الشريعة، وكلها في العقيدة، كلها تحوي العقيدة، وإن كان قد يتضمن مسائل أخرى يعني فقهية في بعض هذه الكتب. طبعا كلمة التوحيد، التوحيد هو الإفراد، التوحيد هو الإفراد، وإفراد الله بما يختص به، توحيد الله هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية أسماء وصفات، هذه الأمور الثلاثة. أو لو قلت أيضا الإيمان بالله في الحديث، حديث جبريل عليه السلام، حديث عمر مشهور، قال في الإيمان لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإيمان ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث. أن تؤمن بالله، الإيمان بالله هو التوحيد، هو المراد به التوحيد، إفراد الله في ربوبيته وألوهيته في أسماء وصفاته. نعم. والتوحيد أيضا إذا أطلقت كلمة التوحيد ف يعني يراد بها غالبا توحيد العبادة، توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن هذا التوحيد هو الذي حدث فيه الخلاف بين الأنبياء، بين الرسل وأقوامهم، دائما الخلاف يحدث في هذا التوحيد. توحيد الربوبية قد ما يحدث اختلاف، لأن الله جل وعلا ذكر، قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله. ولكن لما النبي عليه السلام أمرهم بإفراد الله عز وجل بالعبادة وحده، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة. طيب لماذا إذن سم، إذا كان التوحيد مراد به الإيمان بالله أو مراد به توحيد العبود الألوهية، فلماذا سميت العقيدة بهذا الاسم، بمسمى التوحيد، مع أن العقيدة مشتملة أركان الإيمان الستة كلها؟ فما سبب تسمية العقيدة بهذا الاسم الذي هو التوحيد؟ والتوحيد يعني إذا جاءنا في التوحيد هو مراد به الإيمان بالله، أو مراد به الربوبية والألوهية أسماء وصفات، أو مراد به الألوهية. ما العلاقة الآن؟ من يوضح ما العلاقة بين التوحيد والعقيدة؟ ولماذا سمي يعني سميت العقيدة أو علم العقيدة بالتوحيد، مع أن التوحيد هو جزء من العقيدة؟ من يجيب؟ فضل. مبنية على التوحيد. طيب جواب آخر. طيب التوحيد ألا يعبد الأصنام ولا الأوثان ولا القبور، ومع ذلك تسمى العقيدة كلها تسمى بالتوحيد، من أسماء العقيدة تجد كتاب التوحيد، مثلا التوحيد لابن مندى، التوحيد لابن خزيمة، تجد هناك مسائل يعني. نعم. جميل. طيب عرف للحج، أي أعظم أجزاء الحج ما هو؟ أو أركان الحج ما هو؟ عرفة. فهكذا العقيدة أعظم أجزاء العقيدة التوحيد.

سميت العقيدة بالتوحيد من باب تسمية الشيء بأعظم وبأشرف أجزائه. طيب هناك كتب ألفت في العقيدة تحت مسمى التوحيد، مثل إيش؟ أنا ذكرت التوحيد لمن؟ ارفع صوت. ابن خزيمة، ابن مندة، جميل. توحيد للبخاري، صحيح؟ شيخ الإمام البخاري عنده كتاب التوحيد، أين؟ ضمن الصحيح، جميل. آخر كتاب صحيح البخاري كتاب التوحيد، نعم. والتوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب أيضا في التوحيد. الاسم الثاني أصول الدين، إن شاء الله عشرة نقف بإذن الله عز وجل، نكتفي بس. أصول الدين ومن سميت علم العقيدة أصول الدين. أصول الدين ما ينبني ويقوم عليه الدين، والدين يقوم على كما ذكر زميلكم يقوم على عقيدة التوحيد، ويقوم على يعني هذه العقيدة. وهو المراد بأصول الدين أصول الإيمان الستة وأركان الإيمان الستة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا حديث عمر الخطاب رضي الله عنه لما قال جبريل عليه السلام سأل النبي عليه السلام: أخبرني عن الإيمان. فقال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدره خيره وشره. طيب من المؤلفات في العقيدة تحت مسمى أصول الدين مثل إيش؟ أصول الدين، أصول الديانة، أصول السنة، أصل السنة واعتقاد الدين لابن أبي حاتم، جميل. الإبانة عن أصول الديانة لمن؟ لأبي الحسن الأشعري، أصول الدين لعبد القاهر البغدادي وغير ذلك من الكتب. طيب أيضا من مسميات العقيدة السنة، السنة أظن هذا بعض الكتب معروفة تحت مسمى السنة، مثل إيش؟ السنة شرح السنة للبربهاري، أيضا صريح السنة للطبري، السنة للخلال، للأثرم، لابن أبي شيبة، لإمام أحمد، وصول السنة لإمام أحمد، والسنة لأبي داود، السنة لابن أبي عاصم، أيضا عفوا الإمام أحمد عبد الله، السنة لعبد الله لإمام أحمد، سنة أحسن، جميل. السنة للمروزي أيضا. فهناك مؤلفات كثيرة تجدها إذا جئت المكتبة في العقيدة تحت مسمى السنة، تحت مسمى السنة. وكانت العقيدة يعني تسمى، انظر لأهمية العقيدة، كانوا يسمون كتبهم بالسنة لأهمية العقيدة، فإن العقيدة إن صحت صح العمل، وإن لم تصح العقيدة لم يصح هذا العمل. والسنة تعريفها معروف طبعا، السنة بالاصطلاح ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وقرر عليه، والسنة في اللغة هي الطريقة المسلوكة أو العادة أو السيرة. أيضا من مسميات العقيدة الفقه، الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، والمراد به العقيدة. من المؤلفات تحت مسمى الفقه الأكبر ما ينسب للإمام أبي حنيفة رحمه الله، الفقه الأكبر لأبي حنيفة، هناك أيضا الفقه الأكبر ينسب للشافعي رحمه الله. أيضا من مسميات العقيدة الشريعة، الشريعة. والشريعة لفظة الشريعة جاءت في القرآن الكريم على ثلاثة معاني. المعنى الأول بمعنى التوحيد أو العقيدة، معنى التوحيد والعقيدة. من يكتب دليل على هذا المعنى؟ مراد بكلمة الشريعة أو شرع عقيدة، ممتاز. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وعيسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طبعا الشريعة هذه واحدة لجميع الرسل ليس فيها اختلاف، طالما الشريعة

التي يعني شرعت شريعة لنوح عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم فهي شريعة واحدة فهي العقيدة، لأن هناك شريعة لكل جعلنا نعم قال إيش كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الشريعة مراد بها العقيدة لا، العقيدة واحدة، العقيدة لجميع الرسل واحدة، شرع لكم من الدين ما وصى. هنا المراد بشرعة المراد بهذه الشريعة العقيدة لأنها لجميع الرسل، ولكن في هذه الآية أو يراد ما سوى التوحيد، يعني شريعة يراد بها غير العقيدة، الفقه والأحكام الحلال ما أحله الله ما حرمه يراد بها في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هنا الشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شريعة مختلفة، فهذه متعلقة بالفقه من الأوامر والنواهي ليست العقيدة. الأولى متعلقة بالعقيدة شرع لكم، واضح أن عقيدة الأنبياء والرسل كلها واحدة، وهنا في هذا في هذه الآية هنا شريعة مختلفة، فهذه مراد بها غير العقيدة غير التوحيد. والأمر الثالث مراد بالشريعة الدين كله، كما قال جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. طيب من المؤلفات في العقيدة تحت تسمى الشريعة، شريعة للآجري وأيضا لبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة. الدين أيضا من مسميات العقيدة الدين، مثل كتاب الدين الخالص محمد صديق حسن خان، مسمى كتاب الدين الخالص وهو أيضا متعلق بالعقيدة. أيضا الإيمان من مسميات العقيدة الإيمان، و مثل ايش من المؤلفات تحت مسمى الايمان العقيده؟ الايمان للبخاري ايضا، البيهقي ايضا، الايمان ابن ابي شيبه جميل، والايمان لابي عبيد القاسم والسلام، والايمان ابن منده، هذه كلها كتب عقيده، كلها مؤلفات العقيده. طبعا هناك يعني كلام عن أهمية العقيدة نرجعه، لكن الشيخ رحمه الله أيضا ذكر كلمة عظيمة، قال عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هذا أحد أسمائهم، هناك أسماء أيضا متعددة، كما أن العقيدة أسماء كذلك أهل السنة والجماعة لهم أسماء. فمن أسماء أهل السنة والجماعة ماذا؟ فرقة الناجية، أيضا السلف الصالح، الطائفة المنصورة، السلف نعم، أهل الحديث قلنا، أهل السنة الجماعة، أهل الأثر نعم، أهل الحديث نعم، هذه أسماء متعددة أيضا لأهل السنة والجماعة. والسنة السنة سبق يعني الإشارة إليها، هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. والسنة أيضا تطلق على ما يقابل البدعة، السنة تطلق على ما يقابل البدعة، مثلا يقولون طلاق السنة كذا وطلاق البدعة كذا. والسنة يعني بهذا الاعتبار ما يكون مقابل البدعة فهي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون وصحابته الكرام من الاعتقادات والأقوال والأعمال. وأما الجماعة فهي مأخوذة هذه الكلمة من الجمع، وهو ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض. والجماعة العدد الكثير من الناس، هذا في اللغة، الجماعة العدد الكثير من الناس أو القوم مجتمعون على أمر ما أو طائفة يجمعهم غرض واحد. والمراد شرعا بهذا المسمى بأهل السنة والجماعة هم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يكون من أهل السنة والجماعة. فهذه فرقة أهل السنة والجماعة، فرقة من الفرق نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على أمة هذه الأمة أمة الإجابة، وليس أمة الدعوة، أمة الدعوة يدخل فيها الكفار، لكن أمة الإجابة قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة.

في النار إلا واحدة، أي إلا فرقة، فرقة واحدة، فهي الفرقة الناجية، ولهذا سميت قيل من أسماها السنة الفرقة الناجية. طيب هذه الفرقة هل هي أسست قبل 50 سنة، 100 سنة، 150 سنة، 200 سنة كما بعض الجماعات الموجودة اليوم، أم هذه فرقة قديمة؟ متى بدأ تأسيسها؟ مع بزوغ الشمس الإسلام، إمامها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الإنسان لما يرى الواقع وما هو فيه من وجود فرق وجماعات، وإذا كان ما يرى فهذا إشكال، لأن إن كان ممكن باب العلم يتعلم يعرف ما هو موجود، أما إنسان يريد يغلق يعني عينيه ثم يقول يعني لا توجد شمس في النهار، يغلق عينيه ثم يقول لها أنا طالما أني لا أرى الشمس فهي غير موجودة، نقول الإشكال أين؟ إشكال أنك وضعت يديك على عينيك. كالذي أيضا يقول لا يوجد في الدنيا، ما يوجد في الحياة، لا يوجد ناس تسرق ولا ناس تزني ولا ناس تشرب خمر، أنتم يعني تبالغون، ما يوجد هذا الشيء أبدا. نقول أين المشكلة؟ هل في الحقيقة فعلا لا يوجد؟ أما المشكلة في هذا الإنسان هو الذي لا يعرف؟ كذلك هذه الفرق وهذه الجماعات هي موجودة، هي موجودة وتحيط بك، ولهذا لابد أن تتعرف على عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، عقيدة أهل السنة الجماعة، حتى لا تقع في هذه المزالق وفي هذه الفرق وهذه الجماعات فتخالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله، كما سمعنا في هذا الحديث وغيره من الحديث يقول كلها في النار إلا واحدة، فهي معرضة للوعيد، وهذا الحديث تمر كما رويت، حديث وعيد، نعم يعني حديث وعيد، فينتبه الإنسان ويحذر. ليس معنى هذا أن أهل السنة يحكمون على يعني هذه الفرق كلها بالخلود في النار إلى آخره، لا ليس هذا، ليس هذا مراده، ولكن هذا حديث وعيد تقرأ والإنسان يحذر وينتبه ألا يكون من ضمن هذه الفرق، ويحرص على اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ربما أذكر بعض يعني آثار وأثرين. سئل عبد الله المبارك، طبعا كلمة الجماعة، لو قلنا كلمة الجماعة، هل المراد بالجماعة الآن في أهل السنة والجماعة، هل المراد كثرة العدد؟ يعني لو رأينا أناس عددهم كثير ولكنهم على مثلا يقعون في بدع، فنقول هؤلاء هم الجماعة طالما أنهم مجتمعون أنهم عددهم كثير، أم ماذا؟ عبد اللطيف، موافقة الحق. ماذا قال ابن مسعود؟ قال الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك. طيب لو كنت وحدك في هذا الزمن في أي مكان في أي بقعة، والحمد لله أهل السنة موجودون لله الحمد، لو كان إنسان في بلد معين وكذا، هل في الحقيقة فعلا هو الآن يعني في صورته هو جاء بشيء جديد وأنه وحده، أم هو في فرقة عظيمة قديمة موجودة وذكرها النبي وكان بدأت من 1400 سنة، فهو لم يأتي بشيء جديد بل هو متبع، والمبتدع هو الذي أتى بشيء جديد، هو الذي شذ عما كان عليه يعني أهل الإسلام. يقول ابن مبارك، سئل عبد الله بن مبارك فقيل له من الجماعة، فقال أبو بكر وعمر، قيل له قد مات أبو بكر وعمر، قال فلان وفلان. انظر ذكر من الصحابة أبو بكر وعمر، لماذا؟ كانوا قمة من هم متمسكون بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال قيل له قد مات، قال نعم، قيل له قد مات أبو بكر وعمر، طب من بعدهم؟ قال فلان وفلان، قيل له قد مات فلان وفلان، قال عبد الله المبارك أبو حمزة السكري جماعة، في إمام من أئمة السلف، أي في عهده كان متمسكا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الترمذي رحمه الله علق على هذا قال وأبو حمزة هو محمد بن ميمون وكان شيخا صالحا، وإنما قال هذا في حياته عندنا. وفي رواية قيل لابن مبارك من الجماعة، قال محمد بن ثابت والحسين بن واقد وابو حمزه السكري، قال احمد بن شبويه. لماذا ابن مبارك وصفهم بهذا الوصف؟ قال ليس فيهم شيء من الارجاء، كان الارجاء ربما في ذاك الوقت يعني موجود ومنتشر، ولكن هؤلاء تبرعوا من الارجاء فكانوا هم الجماعه. وهكذا في كل زمان من يتمسك بالسنه كان هو من اهل السنه والجماعه. وايضا قيل نعم سئل إسحاق بن راهويه

قيل له يا أبا يعقوب من السواد الأعظم؟ فقال محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه. قال ثم قال سأل يقول إسحاق بن راهوية بعد أن قال محمد بن أسلم وأصحابه قال إسحاق ثم سأل قال إسحاق سأل رجل ابن المبارك فقال يا أبا عبد الرحمن من السواد الأعظم؟ فقال أبو حمزة قال أبو حمزة السكري. ثم قال إسحاق في ذلك الزمان يعني أبا حمزة وفي زماننا محمد بن أسلم ومن تبعه. ثم قال إسحاق لو سألت الجهال من السواد الأعظم قالوا جماعة الناس ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة ومن خالفه فيه ترك الجماعة. ثم قال إسحاق لم أسمع عالما منذ 50 سنة أعلم من محمد بن أسلم. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الجواب أبو إسحاق قال صدق والله فإن العصر أي الزمان إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره. يقول أبو عثمان سعيد بن عباس الرازي يقول لو لم يبقى أحد في الدنيا إلا رجل واحد من أهل السنة والجماعة لكان أكثر لأنه دين الله العظم الذي أظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول أبو شام المقدسي رحمه الله وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان متمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. ما يقول فلان والله هذه الجماعة عددها كثير مثل جماعات بعض الجماعات الموجودة اليوم كثيرون لكن جهال بالدين وعندهم بدع ثم ينتسب لها لهم يقول أنا مع الجماعة. لا خطأ. الجماعة والله لو كنت وحدك باق وحدك في بيتك أو في مسجدك متمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتدرس القرآن تدرس السنة وتحرص على فهم السلف وأن تكون مع السلف الصالح والله أنت على خير والله خير لك من أن تخرج مع هذه الجماعات. جماعات متفرقة تلبس لباس الدعوة وأنهم دعاة وأنهم يمثلون الإسلام وهم في الحقيقة لا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام بل ينخرون في هذا الدين والله المستعان. لهذا لابد أن تحذر لابد أن تنتبه. فالجماعة الحمد لله هنا بين إلا الحمد بين أيدينا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كتب العلم كتب العقيدة كتب الفقه الصحيح كتب السنة. فيحرص الإنسان يعني على هذا على لزوم يعني هذا الطريق. من سمية أهل السنة جماعة السلف والسلف جمع سالف لو تعذروني في 4 دقائق فقط. والسلف من تقدم سلف كل إنسان من تقدمه من آبائه وذوي قرابته الذين هم فوقه في السن والفضل ولهذا سمي الصدر الأول بالسلف الصالح. وكلمة السلف تطلق على باعتبارين باعتبار الزمان زمن السلف كان قبل 1000 سنة الزمن الأول مثل القرون الأولى 1100 أو ما قبل 1100 سنة كان ذاك زمن السلف يقول القرون الأولى القرن الذي كان فيه النبي عليه السلام الذي يليه والذي يليه. والاعتبار الثاني السلف منهجا وعقيدة وهذا الإطلاق موجود إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. فالسلف موجودون اليوم باعتبار ماذا؟ باعتبار المنهج باعتبار العقيدة. الحمد لله العقيدة السلفية موجودة لله الحمد هناك من يعتقدها ولله الحمد وتدرس لله الحمد وفي هذا البلد المبارك لله الحمد درس في المدارس هذه العقيدة طيبة كتب التوحيد وكتب مضامين كتب الواسطية وغيرها كلها موجودة الحمد تدرس وأيضا في المساجد وفي هذه الدورات وغيرها. فهذا نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف. قال الشوكاني رحمه الله المذهب الحق في الصفات هو إمرارها على ظاهرها وإن ذلك هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أختم بما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله طرح سؤالا رحمه الله قال ومن هم هؤلاء السلف

0: قال ومن هم هؤلاء السلف؟ ثم قال أجاب قال هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان وأئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة المسلمين. ثم قال سأل سؤالا آخر قال وهل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ فأجاب رحمه الله قال نعم. ونقول هي سلفية عقيدة وإن لم تكن سلفية زمنا، لأن السلف سبقوا زمنا، لكن سلفية هؤلاء سلفية عقيدة، بل عقيدة وعمل في الواقع، وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف. الأجيال التي تأتي بعدك من الأبناء من الأحفاد تعلمهم هذه العقيدة التي أخذتها، عقيدة الحمد لله تعلمناها على أيدي علمائنا جزاهم الله خير، رحم الله من مات منهم وأطال الله عمره من هو على قيد الحياة في طاعته ومرضاته. وهكذا نحن اليوم نوصل هذه العقيدة من بعدنا ونكون سلفا لهم أيضا. فالمقصود لا بد من التمسك بهذه العقيدة طيبة والحرص عليها ولزومها وتعلمها. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق السداد، وأعتذر حقيقة عن الإطالة في هذا اللقاء، وإن كنت لم آتي على جميع يعني ما أردت من هذه المقدمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
2: فهذا المتن الثاني وهو كتاب أو منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو مشهور معلوم، وهو من شيوخ الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى، ومؤلفاته معروفة، سبق أن ذكرنا ترجمة له عند شرحنا للقول السديد ومنهج السالكين. امتاز الشيخ رحمه الله تعالى بمؤلفات مختصرة في جميع العلوم، ومن أشهرها تفسيره، تفسير السعدي رحمه الله تعالى. فمؤلفاته وعباراته ومؤلفاته امتازت بعبارات سهلة يسيرة تسهل للطلاب ويسهل للطلاب حفظها وفهمها ومعرفتها في غالب العلوم والفنون، وتصلح كتبه في أو لطالب العلم في بداياته. ومن تلك المؤلفات هذه المنظومة، منظومة القواعد الفقهية، منظومة القواعد الفقهية. والشيخ رحمه الله تعالى له هذه المنظومة، وأيضا هو نفسه شرحها، ونحن خلال شرحنا للمنظومة نستعين أيضا بشرحه رحمه الله تعالى. شرحها شرحا أيضا موجزا نفيسا علق ببعض الفوائد وذكر جملة من المسائل المهمة. وقبل البدء بشرح هذه المنظومة، وأيضا هذه المنظومة مفيدة لمن حفظها عرف قواعد الفقه وكيفية الاستدلال بها على استخراج المسائل والأحكام الشرعية، نقول قبل ذلك هناك مسائل في علم القواعد الفقهية ينبغي استحضارها ومعرفتها. أولا تعريف القواعد الفقهية، تعريف القواعد الفقهية. القاعدة في اللغة هي أصل الأس وأساس البناء، أصل الأس أي أصل الأساس وأساس البناء، كما قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت أي أساس البيت، وقال عز وجل

الله بنيانهم من القواعد. وأما اصطلاحا فعرف أهل العلم القواعد الفقهية، هناك تعريفات كثيرة، من أجودها أنهم عرفوه بقولهم حكم أغلبي، حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه. حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه. فقولنا حكم أي قاعدة أذكرها، حكم من الأحكام، وأغلبي ينطبق على معظم أي أن هذه القاعدة يدخل فيها غالب أجزاء الفقه المتعلقة بهذه القاعدة، غالب الأجزاء. وهذا هو الفرق بينه وبين الأصول، قواعد الأصولية. قواعد الأصولية قواعد كلية، كقولهم الأمر يقتضي الوجوب، فكل أمر يدخل في قوله الأمر يقتضي الوجوب. أما القواعد الفقهية فهو حكم في الغالب، حكم في الغالب، العادة محكمة، فمعناه أن في الغالب تكون العادة ماذا؟ محكمة. لكنه قد تأتي بعض المسائل لا نحكم العادة والعرف، وإنما نرجع لتقرير أو تحديد معين. فإذا القواعد الفقهية حكمها أغلبي، وأما ثمرتها فمأخوذة من قوله في التعريف لتعرف أحكامها منه. فذكر بعض أهل العلم للقواعد الفقهية ثمرات. الثمرة الأولى بها تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتاتها، بها تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتاتها. يقول القرافي رحمه الله، والقرافي له كتاب في القواعد مشهور بعنوان الفروق للقرافي، يقول القرافي: من ضبط الفقه، في بيان أهمية هذه القواعد، من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في ماذا؟ في الكليات. فمثلا إنما الأعمال بالنيات، قاعدة ضبطنا بها فروع كثيرة فقهية: النية في الصلاة، النية في الحج، الاستنابة، النية في البيوع، وهكذا تدخل في أبواب كثيرة فقهية. هذه القواعد الفقهية تجمعها في قاعدة واحدة، تجمع شتات هذه المسائل، فنقول إنما الأعمال بالنيات، أو كل عمل بنية. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: تكون عند طالب العلم ملكة فقهية قوية يستنبط منها الأحكام. تكون عند طالب العلم ملكة فقهية

يستنبط منها الأحكام، تكون في ذهنه، ومعنى ذلك أنه تكون في ذهنه القواعد، ولو لم يستحضر حكم الشرع في مسألة معينة، القواعد التي عنده مستنبطة من نصوص الشريعة تعطيه الحكم، مثل قضية جاءه أمر ضار، هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ مباشرة يستنبط حكمه من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فبان أن كل ضرر محرم. وهكذا القواعد الفقهية تجعل عنده ملكة استنباط الأحكام الفقهية. لذلك لا يستغني الفقيه عن معرفة القواعد. وإذا درست الفقه تجد أن من الأدلة في كل مسائله أو أغلب مسائله تجد هذه القواعد الفقهية موجودة. في الطهارة، هل الماء متى يكون طاهر؟ الذي نزل من الأرض ماء وجدناه على الأرض، هل هو طاهر أو غير طاهر؟ أرجع إلى القاعدة الفقهية، الأصل في مياهنا الطهارة، وقاعدة البراءة الأصلية مرت معنا خلال ترجيح كثير من المسائل الفقهية، هذه تسمى كلها ماذا؟ قواعد فقهية. الثالثة من فوائده تعين العلماء في حل النوازل الفقهية، تعين العلماء في حل النوازل الفقهية، حل النوازل الفقهية. وهذا كثير يتجدد، تتجدد المسائل، لكن النصوص الشرعية أعطت قواعد، وهذه القواعد يدخل فيها كثير من ماذا؟ من المسائل. مثال ذلك ما حكم التدخين نازلة، نرجعها مباشرة إلى ماذا؟ إلى القواعد، تعرف حكمها التي دلت عليها النصوص الشرعية. الرابع من المسائل إظهار محاسن الدين، إظهار ماذا؟ محاسن الدين، وأنه شامل لجميع الأحكام، إظهار مسائل الدين وأنه شامل لجميع الأحكام. السلام تعلم. لما ننظر إلى الإسلام كيف نعرف أنه شامل للدين كلها وللدنيا كلها وللأمور كلها؟ لما يأتي شخص ويقول كيف يكون القرآن تبيان لكل شيء، وهناك مسائل تتجدد وحوادث تتغير، كيف يكون القرآن شامل لكل شيء؟ نرجع إلى ماذا؟ نقول القرآن ذكر أصول كلية وقواعد فقهية أغلبية يدخل فيها كثير من الأشياء المتجددة، وهذا من محاسن الإسلام. لما يذكر الله عز وجل في القرآن قواعد فقهية، خذ وأمر بالعرف، وهذه قاعدة العادة محكمة، وأمر بالعرف خذناها من القرآن، أي أن العرف نعمل به ويحتكم إليه إذا ما خالف الشريعة. وأيضا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم خبائث، أصل كلي في تحريم كل ما هو ماذا؟ خبيث. لذلك كانت الشريعة شاملة. فمن فوائد القواعد الفقهية ومعرفتها بيان شمول ماذا؟ الشريعة الشرعية، أنها أن أحكامها شاملة، وأن الدين لا يحتاج إلى تغيير وتبديل، أنه يواكب العصر، والله عز وجل الذي خلق هذا العصر والحوادث إلى أن تقوم الساعة هو الذي أقر هذا الدين إلى قيام الساعة. من المباحث المذكورة في القواعد الفقهية ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟

وهذه مباحث أول من فرق كما ذكر بعض أهل العلم أن أول من فرق بينهما هو القرافي في كتابه الفروق. الفرق الأول، هناك فروق كثيرة لكن من أهمها الفرق الأول وهو ما أشرنا إليه سابقا، أن القاعدة الأصولية شاملة لجميع أحكام الشريعة، شاملة لجميع أحكام الشريعة وليست خاصة في الفقه، ليست خاصة في الفقه، تدخل في الحديث والتفسير والعقيدة، ناسخ والمنسوخ من مباحث الأصول، ومن مباحث أيضا ماذا؟ التفسير، قضية المرفوع والموقوف والجرح والتعديل، المباحث أيضا الأصول، وهي أيضا من مباحث ماذا؟ مصطلح الحديث. فهناك اشتراك بين العلوم الأخرى والقواعد ماذا؟ الأصولية. أما القواعد الفقهية مختصة من عنوانها بماذا؟ بالفقه، قواعد خاصة في علم الفقه، هذا فرق. الفرق الثاني وهو المذكور في تعريف القواعد الفقهية، أن القواعد الأصولية، من يذكر لنا الفرق من التعريف؟ أن القواعد الأصولية كلية تشمل جميع الفروع، يدخل تحتها كل فروع الأصل، ذكرنا مثال له بماذا؟ الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، قاعدة كلية يدخل تحتها كل نهي إلا إذا جاءه صارف، ويدخل تحتها كل أمر. أما قواعد الفقه هي قواعد أغلبية، هي قواعد ماذا؟ أغلبية، فقد يخرج عنها بعض الفروع، قد يخرج عنها بعض الفروع، مثلا إنما الأعمال بالنيات، فالعمل إنما هو بماذا؟ بنية عامله، لكن لما يأتي إنسان ويعمل عمل فاسد ويقول أنا نويت به الصلاح، هل ينفعه؟ لا ينفعه، يكون عملا فاسدا، إذن خرج من قوله ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. وهكذا غيرها من الأمثلة. وهناك أيضا فرق آخر يذكره أهل العلم أو تفريق ثان، وهو الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، قاعدة فقهية وضابط فقهي، ما الفرق بين قاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ القاعدة الفقهية لها صور في أغلب أبواب الفقه، القاعدة الفقهية لها صور في أغلب أبواب الفقه، يعني تدخل في باب الطهارة، وتدخل في باب الصلاة، وتدخل في الحدود العقوبات، يعني تدخل في جملة من أبواب الفقه. مثال ذلك لا عمل إلا بنية، هذا يدخل في الطهارة ليس كذلك؟ تدخل في نية الصلاة، ويدخل في نية الحج، ويدخل في نية البيوع، فيدخل في جملة من أبواب الفقه. وأما الضابط الفقهي فهو يتعلق بباب واحد من أبواب الفقه، يعني ضابط متعلق مثلا في الصلاة، ضابط متعلق بماذا؟ بالصلاة، كما يقال ما صح في الفريضة صح في النافلة، ما يصح في الفريضة صح في النافلة، هذا ضابط فقهي أم قاعدة فقهية؟ ضابط. كيف عرفنا أنه ضابط؟ لأنه فيه متعلق بباب واحد وهو الصلاة، فريضة

هناك فرق بين الفريضة والنافلة في الصلاة. أما الضابط لا عمل إلا بنية، أو القاعدة لا عمل إلا بنية، يدخل في الصلاة وفي الطهارة وفي غيرها من الأحكام. هذا هو الفرق المختصر، وأهل العلم توسعون. وإن كان كل من الضابط والقاعدة أمر أو حكم أغلبي، يعني كلاهما حكم أغلبي ليس بكلي، والكلي إنما هو ماذا؟ قاعدة الأصولية. وأما القاعدة الفقهية والضابط الفقهي فكلها أغلبية، بمعنى أنه قد يخرج منها بعض الجزئيات أو بعض الفروع. مما ذكر أيضا في قضية القواعد الفقهية، ميزة القواعد الفقهية، ما هي ميزتها؟ لماذا تمتاز القواعد الفقهية؟ هذه مقدمات لا بد من معرفتها حتى نفهم ما نحن مقبلون عليه. قواعد الفقهية دقيقة تحتاج إلى تأمل. ما ميزة القواعد الفقهية؟ الميزة الأولى أنها غير محصورة بعدد معين، يعني أنها كثيرة منثورة في كتب الأصول والفقه والفتاوى والأحكام، منثورة لكتب الفقه والفتاوى والأصول والأحكام، حاول جمعها بعض أهل العلم مثل القرافي في كتابه الفروق، هناك موسوعة معاصرة أيضا جيدة في القواعد الفقهية، موسوعة القواعد الفقهية، موسوعة كبيرة. والميزة الثانية إيجاز عباراتها، إيجاز عباراتها مع عموم معناها، عبارة وجيزة ومعنى عام، الأمور بمقاصدها، عبارة وجيزة وتشتمل على معاني عديدة، الأعمال بالنيات، وهكذا. الثالث من الميزات أنها تجمع فروع الأحكام وتضبطها، أنها تجمع فروع الأحكام، يعني تدخل في باب أكثر من باب من أبواب الفقه كما مر معنا، تجمع فروع الأحكام وتضبطها وتربط بينها برابط يجمعها وإن اختلفت، وتربط بينها برابط يجمعها وإن اختلفت موضوعاتها، وإن اختلفت موضوعاتها. مثال ذلك المشقة من القواعد الفقهية، المشقة تجلب التيسير، تدخل في جملة من أبواب الفقه. مثاله، من يذكر لنا مثال على مشقة تجلب التيسير؟ قائما يجلس، دخلت في الصلاة، الجمع بين الصلوات دخلت في الصلاة، تيمم، ما استطاع أن يتوضأ تيمم، وجود مشقة وهي عدم حصول الماء جلب التيسير وهو التيمم. الجمع يعني الجمع أيضا في يعني رفع الحرج في نزول المطر وغيره. المسافر يفطر، وجدت مشقة في السفر فجاء التيسير وهو ماذا؟ الإفطار وغير ذلك، المسح على الخفين. نعم، ما هي مصادر النقطة التي تلي ذلك؟ مصادر القواعد الفقهية، من أين نأخذ هذه القواعد الفقهية؟ قواعد الفقهية مصادرها تنقسم إلى
ثلاثة أقسام. الأول مصدرها النصوص الشرعية، أي قاعدة أخذت مباشرة من النص الشرعي، لفظها هو لفظ النص الشرعي، مثل أحل الله البيع وحرم الربا، هذه قاعدة فقهية، وهي أيضا ماذا؟ نص. أيضا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أمر بالعرف قاعدة فقهية، خذ العفو قاعدة فقهية أخذت من النصوص، مثاله كل مسكر حرام حديث، وهو أيضا قاعدة فقهية، لا ضرر ولا ضرار حديث، وهو قاعدة فقهية، المسلمون على شروطهم حديث، وهو أيضا ماذا؟ قاعدة فقهية. الثاني أخذ من غير النصوص لكن مصدره الإجماع أو جاء بمعنى الدليل، يعني قريب من معنى الدليل أو قريب من معنى النص، إما مصدرها الإجماع أو جاءت بمعنى الدليل. من القواعد التي مصدرها الإجماع مثلا الاجتهاد مع النص، الاجتهاد مع النص، جاء النص خلاص ما في اجتهاد، انتهى الحكم في المسألة. وأيضا مثال آخر الاجتهاد لا ينقض بمثله، اجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر، إذا حكم القاضي في مسألة واجتهد وحكم فيها ما يأتي قاضي آخر وينقض حكمه ويجتهد اجتهاد آخر، خلاص حكم فيها القاضي. أما ما كان بمعنى الدليل قريب منه، يعني أنها مستنبطة من أحكام الشرع العامة مستدلين بها على نصوص شرعية، مثاله الأمور بمقاصدها، من أين أخذت؟ ما هو النص الشرعي؟ أعمال بالنيات. العادة محكمة، أين نصها الشرعي؟ وأمر بالعرف. والمصدر الثالث أن تكون مستنبطة من تعليلات الأحكام أو من القياس، فهي ليست بدليل، إن ليست نصها نص الدليل ولا بمعنى الدليل، وإنما جاءت من الاجتهاد والاستنباط وأخذت من مفهوم النص العام، مثاله إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، وهذا أخذ من النصوص التي تدل على مواقيت الصلاة، أقم الصلاة لطلوك الشمس أقم الصلاة طرفي النهار، الشيخ نعم، شاهد أن مواقيت الصلاة أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فمواقيت الصلاة حديث جبريل وغيره من الأدلة في مواقيت الصلاة فهم منها هذه القاعدة، وهي ماذا؟ يثبت الحكم إذا ثبت ماذا؟ السبب، إنما يثبت الحكم بثبوت السبب. المقدمة الأخيرة وهي في المؤلفات في القواعد، من يريد أن يتوسع في القواعد لا بد يرجع لمؤلفات توسعت في ذكر القواعد الفقهية. نقول أولا جرت العلماء أو جرى أهل العلم قديما على ذكر القواعد الفقهية.